0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
2: إذاعة سلطنة عمان تقدم العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات، حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
3: بدءا من قرب الحيوانات المملوءة بالهواء إلى العوامات الخشبية، ومن ثم جذوع النخل المحفورة والسنابيق المخيطة في القرون الأولى، أخذت السفن في عمان تتطور في شكلها وحجمها ومتانة صناعتها لتصل في بدايات القرن العشرين وما بعد ذلك إلى أنواع ذات خصوصية عمانية خالصة. بل هناك من السفن من تحمل الصفة الخصوصية بعمان، مثل الغراب والبتيل والقلبوت والشذاءات والبغلات والغنجة والبدن والعويسية. وبلغ عدد أنواع السفن العمانية 44 نوعا من السفن، من بينها العكيري التي كان يستخدمها الملاح العماني أحمد بن ماجد السعدي. ومن بين أنواع السفن العمانية أيضا البغلة، وقد استعملت للنقل والتجارة، وهي من أضخم السفن التقليدية التي استعملت في عمان. طولها ما بين 37 وستة وأربعين مترا، وعرضها يتراوح ما بين 5 أمتار وخمسة سنتيمترات واثني عشر مترا وسنتيمترين اثنين. أما حمولتها فما بين 150 وخمسمائة طن، وتتكون البغلة من 3 صوار ومن مقدمة مخروطية منحنية ومائلة إلى الأسفل تنتهي بشعار البغلة، وهو على شكل نتوء مرتفع ومائل تعلوه كرة. أما مؤخرة السفينة فمربعة وعريضة وعالية، وبها 5 نوافذ مزخرفة. ويوجد بالمؤخرة أروقة لسكن المسافرين تفصل بينها ممرات، ويعد تصميم المؤخرة بشكلها العريض مقتبسا من الأسلوب الأوروبي في صناعة السفن الشراعية. وتصنع قاعدة البغلة من قطعة خشبية أو قطعتين، في حين يكون لسفن البغلة الكبيرة قواعد نحاسية، أما دفتها فتكون على شكل لوح عريض وسميك، وتثبت في مؤخرة السفينة وتحرك بالسلاسل. في هذه الحلقة أعزائي المستمعين، يواصل الباحث في التاريخ البحري العماني الشيخ حمود بن حمد بن جويد الغيلاني الحديث حول أنواع السفن العمانية وأحجامها واستخداماتها، حيث قال:
4: من السفن العمانية القديمة طبعا البدن، ويمكن التاريخ يعود إلى ما قبل القرن الرابع عشر كما مذكور في الكتاب، إلا أن بعد دراسة بعد صدر الكتاب استمرت الدراسات فيه والبحث، اكتشفنا أنه يعود إلى بدايات القرن الميلادي، العصور الميلادية الحديثة، يعني العصور القديمة من العصر الميلادي إلى ما قبل العصر الحديث والقرن الرابع والخامس أو الثالث الميلادي، ثم استمر حتى القرن الرابع عشر والخامس عشر، ولكن في عمان استمر كذلك مع وجود سفن البغلة والقنجة والسنبوق، استمروا في بناء البدن واستمروا ونشر السفن البدن الموجود حتى اليوم بحجمه، لو البدن الخمام الموجود في ولاية مصيرة يعطي صورة شاهدة على شكل وحجم البدن. والبدن نوعين عندنا، بدن سواحلي وهو الذي يرحل إلى مناطق الساحل بحكم الناس معروفة يعرفوا شرق أفريقيا يعرفوا باسم السواحل فأخذ الاسم من هناك وذل البحار البعيد، والسفه هو البدن الجازري الذي يبحر ما بين المواني العمانية أو لصيد السمك أو للنقل البيني ما بين المواني العمانية، ويبحر في صور ما من صور إلى الجازر أو يبحر من الجازر إلى صور، فعشان كده يسمونه الجازري لأنه يستخدم كذلك في صيد الأسماك في تلك الفترة التي يصدرها العمانيون بعد تكفيفها أو تمليحها. طبعا السفن السواحلي شراعي، وحتى الجازري اللي يدخل للسفر كان شراعي لأن ما كان شراع واحد، البدن كله فيه شراع واحد. من السفن السواحلي البدن السواحلي يمكن إلى 50 أو 60 أو أكثر طن حمولته، بعكس السفن الجازري اللي ما يوصل إلى 20 إلى 15 طن في حمولته. هناك سفينة أخرى من نفس عائلة البدن تسمى العويسية، والعويسية هذه من السفن اللي هي قد تفوق على البدن في الحجم أحيانا، وتسافر للبحار إلى شرق أفريقيا إلى الهند والخليج على البحر الأحمر، والشكل تقريبا نفسه مع اختلاف بسيط إن مقدمتها مرتفعة أكثر عن البدن، البدن تقريبا شبه مستقيم أو مع مسار شكل السفينة، بينما العويسية في ارتفاع المقدمة بسيطة. وإما الخلفية الخلفية في كذلك في البدن أكثر استقامة من العويسية التي تميل إلى الخلف. العويسية كذلك كانت تشحن من 50 إلى 100 طن أو إلى 70 طن أو 80 طن، فكانت تحمل وهي سفينة شراعية وتستخدم شراعين بدل أن أكبر حجما من البدن، وكانت تصنع في صور وكانت تتميز بصناعتها في صور، واستمرت صناعتها حتى بدايات القرن العشرين واستمرت إلى العشرينات أو الثلاثينات من القرن الماضي، كانت موجودة كسفينة في صور. من السفن العمانية البوم، يعتقد البعض أن البوم ليس سفينة عمانية بل هو سفينة عمانية قديمة تعود إلى فترات قديمة جدا وإلى القرن العاشر أو القرن أو ما قبل ذلك أو ما بعده، وكانت بعض الإمارات العمانية الموجودة المنتشرة في الخليج العربي مثل إمارة آل مهنة وغيرهم من الإمارات العربية أو الإمارات العمانية من القبائل التي هاجرت في ساحل الخليج العربي الشرقي كانوا يستخدموا هذه السفينة، وحتى بعض النماذج موجودة حتى اليوم موجودة في الباطنة، موجودة بالذات في صحن سفينة من نوع البوم من حجمها الطبيعي الأول، إلا أنه في القرن التاسع عشر مع بداية أو آخر القرن التاسع بداية القرن العشرين تطور البوم في حجمه، تطور في الخليج في صناعته، ولكن بحجمه الكبير أول ما صنع في عمان صنع في صور وصنع الأستاذ ياقوت والمعروف على أساس أنه في عام 1956 ميلادية صنع هذا البدن الذي هو كان البدن البوم الذي عرف باسم عبد الواحد، هو النصر لكن عرف باسم عبد الواحد، ولقب عبد الواحد طوله وعرضه واحد لأنه حجمه كبير وعرضه فيه كبير وارتفاعه كبير، ولذلك تعتبر أول سفينة عمانية خشبية اضطر أصحابها أن يركبوا لها رافعات حديدية على الجانبين بسبب ارتفاعها وعرضها مما ساعد على شحن، فكان يصدرهم لفترات قريبة السيارات فيه من دول من دول الخليج العربي إلى اليمن إلى شرق أفريقيا أو من الهند إلى آخره أو صناديق الكبيرة، فكان ذي البوم يتحمل، ولذلك ظهر في طوابع كثير من الدول، ظهر في الدولة العمانية في شرق أفريقيا وظهر في عدن في طوابعها وفي في اليمن في طوابعها وعملاته، ثم امتلكه النوخذة محمد بن حمد بن ناجم وأخي سعيد بن حمد بن ناجم ثم بيع في اليمن. البوم ميزاته مقدمته ومؤخرته متشابهة حادة، لكن البوم صارت فيه سعة من البوم الباطن اللي هو البطن الكبير، سعة في حجم كمية الشحن، وبعض الأبوام تصل إلى 500 طن أو تزيد. هناك في صاريين وقد يكون في ثلاثة على حسب حجم البوم، لأن للعلم قضية الصواري عندنا الصاري الرئيسي العود أو دقل العود، وعندنا دقل فتيني في الشتر الخلفي كذلك. من هنا الصندوق اللي نأخذه يركب الدقل، يسمون دقل صغير، فيكون فيه ثلاثة دقالة. وكذلك يستخدم الدستور، حربة الدستور أن تكون مقدمة لشراع آخر، فتجد أن في السفينة فيها خمسة أشرعة السفينة العمانية، وهذه ستتطرق إليها في قضية تطور الأشرعة في عمان وفي السفن العمانية. من السفن العمانية كذلك الشوعي، والشوعي طبعا سفن السفارة توصل حمولته الكبير منها إلى 150 طن، فهذا السفينة السنبوق اللي هو الطن الشوعي وقريب من سفينة السنبوق، إلا أنه يعني أصغر حجما من السنبوق الصوري أو السنبوق العماني، فلذلك يعرف باسم الشوعي وشبه أو قريب من الشبه، وكان فيه صاري واحد فقط، ولذلك تجده من السفن استمرت وانتشر بكثرة خاصة في منطقة الباطنة، كان يصنع كذلك في صور ويصنع في الباطنة، لكنه استخدم في صور فترة طويلة، لكن هالصور رغبوا في نشاط أكبر فوجدوا السفن الأكبر. هناك عندنا السفينة أخرى تسمى شويعي، وهي صغيرة الحجم التي قال 30 طن اللي استخدم الآن للصيد، وكانت تستخدم للسفر والنقل ما بين المواني العمانية، ما بين صحار وما بين صور وما بين مسقط وما بين صحار، وخذ على ذلك ما بين المواني العمانية التي تقع ما بين صحار إلى ظفار زين أو إلى مربعات، كل المواني هذه كانت تمر عليه للنقل أو للسفر أو للتجارة أو لنقل الأسماك أو بيع الأسماك، فاستخدمها العمانيين لهذا الجانب، وهي موجودة حتى اليوم المعروف باسم اللينك. من السفن العمانية كذلك الجالبوت، والجالبوت ميزته إن مقدمته قائمة شكل، والجالبوت هو فكرة يعني مقتبسة من سفينة كذلك أوروبية وجدت في المنطقة وينتشر بكثرة في الخليج لمصايد اللولو والصيد أو للنقل الداخلي، بينما العمانيين استخدموه كذلك للنقل أو للسفر إلى المناطق أبعد مثل الهند أو إلى شرق أفريقيا، كان بعض السفن من نوع الجالبوت تسافر. من السفن المميزة في عمان كذلك بديني أو الذي يلقب ببوز، هذا ميزته مختلفة، هذا مؤخرة على شكل ربع دائرة ليست مستقيمة، يعني شكل محدبة على الخارج، فالتحديد على الخارج أعطاه شكل ربع دائرة، فشكل ربع دائرة هذه سفينة لم تصنع إلا في عمان وصنعت في صور. البديني بميزته هذه وقريب الشبه في حجمه من الشوعي استخدم كذلك في التجارة والنقل إلى خارج عمان وفي داخل عمان، إلا أنه ميزته إنه شكل مؤخرته محدبة إلى الخارج بشكل ربع دائرة. الدنجية، الدنجية في الحقيقة سفينة باكستانية، لكن العمانيين استحسنوها بسبب ارتفاع مؤخرتها وقرفة المراقبة التي فيها، فاستخدمت كسفينة عسكرية في عهد العاربة، ثم استحسنت في عمان ودمت وصنع في عمان، وإن كانت أخذت بجوانب مختلفة زادوا لها بعض الإضافات في المقدمة، لأن الدنجية الباكستانية ما كانت مقدمة ذات شكل مميز مثل السفن العمانية، كانت مجرد حطبة ممتدة ممتدة بقصر ما ممتدة بطول كذلك، فأزادوا عليها العمانيين، زادوا عليها في عهد اليعاربة أن عملوا لها دروع من الأخشاب والجلود التي تصبغ بمواد غير قابلة للاشتعال، لأن كانوا يستخدموها كسفينة حربية، ومقدمتها القوية والقصيرة غير سهلة، لأن المقدمات الطويلة سهلة الكسر، بين المقدمة القوية والقصيرة استخدموها لاصطدام بسفن العدو، وهذا كانت أحد الأسباب استخدامها، وطبعا المعروف باسم الدنجية في عمان. من السفن العمانية كذلك عندنا الرمث، وهي قارب تقريبا أشبه بقارب، وتصنع في عمان يبلغ طولها ما بين 6 إلى 9 أقدام، تصنع من 3 قطع خشبية فقط ارتفاعها، ويعتبر الجذع الأوسط أطولا، تربط لبعضها بأحبال أشجار النخيل والنرجيل وتستخدم المجاديف المزدوجة في البحر. الدو، الدو سفينة هندية، ولكن العمانيين ومنهم أهل صور خاصة استحسنوها وبدأ يصنعوها في صور، وصنعوها في صور وامتلكوها، وكان بعض النواقض وبعض الأسر يفضلونها على غيرها بسبب انسيابية الحركة فيها، رغم أنها ليست بذات الحجم الكبير الذي يقارن بسبب البغلة أو بالغنجة أو بالسنبوق والسفر الكبيرة. إذن صنعت في صور ولاستحسان بعض الأهالي لها.
2: العمانيون والبحر.

0: مستمعين الكرام، من أبرز أنواع السفن الشراعية العمانية التي تستخدم الحبال في ربط ألواحها سفينة البتيل، وهي فيما مضى إحدى أبرز أنواع السفن في شبه الجزيرة العربية، وكانت تستخدم في المعارك البحرية واستخراج اللؤلؤ والصيد والتجارة والرحلات الاستكشافية. ولا يوجد حجم ثابت لسفينة البتيل غير أنها تتميز بمقدمة طويلة مائلة بزاوية منحرفة، وتغطى المقدمة بقطعة من جلد الماشية مزينة بالأهداب وبصفوف من الشرائط الجلدية أو القماشية المرصعة بالأصداف، ليبدو الشكل مثل رأس حيوان يبرز من مقدمة السفينة، أما مؤخرتها فعمودية ومرتفعة، وينحت رأسها ليشبه رأس الحصان وتزين بالأصداف. أما اليوم فلا يوجد إلا نوعان من سفينة البتيل يستخدمان للصيد في محافظة مسندم، يسمى الأول بتيل بهوي والثاني بتيل قارب أو بتيل سلق، ولسفن البتيل الصغيرة صار واحد أو صاريان، أما الكبيرة فتزود بثلاثة صوار. تصنع قاعدة السفينة من قطعتين خشبيتين، وتكون دفتها على شكل لوح طويل ذي رأس دقيق، وتثبت في الجزء السفلي من اللوح قطعة حديدية أو خشبية غليظة، وتحرك الدفة بالحبال.
1: العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات، حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
2: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: مجال أرض السفن.
2: مجال
1: ميناء السفن. مجال.
3: تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
1: مجال.
3: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني. الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: مجال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامج مجان. خلال الحلقات القليلة الماضية تحدثنا عن النظام السياسي والعسكري لمجان خلال التاريخ القديم، وتسلسل هذا النظام العسكري وتطوره السياسي في مجان. طبعا تحدثنا أن في نهاية الألفية يعني الرابعة قبل الميلاد بدأ يتشكل نظام يعني سياسي في عمان يعتمد على العشيرة والقبيلة. طبعا نظام القبيلة أو العشيرة ظهر أكثر بشكل أكبر في الألفية الثالثة قبل الميلاد. اسم مجان بدأ يظهر بشكل واضح، وأيضا أن هناك أيضا في تنظيمات سياسية في مجان منذ منتصف الألفية الثالثة قبل الميلاد. أول ذكر لاسم مجان في سجلات بلاد الرافدين كان منذ القرن الرابع والعشرين قبل الميلاد، يعني منذ 2400 قبل الميلاد في سجلات الملك الأكادي سرجون الأكادي اللي تكلم أيضا عن مجان وذكرها، وذكر أيضا الملوك الآخرين اللي جوا بعده أيضا ذكروا مجان، وأيضا ذكروا بعض المعارك اللي كانت يعني حدثت بين بلاد الرافدين وبين مجان، وأن الملك الأكادي مانشيتوشو يعني سيطر على 32 حصنا عسكريا في مجان، وهذا طبعا يدل على أن هناك أيضا في تنظيم سياسي في مجان، سواء كان يعني حكام محليين أو يعني شيوخ أو قبائل كانوا موجودين في تلك الفترة يتجمعوا.

0: يتحدوا عندما يأتي خطر على مكان، يتحدوا في يعني يختاروا منهم حاكم أو قائد، وهذا الحاكم أو القائد هو اللي يقود يعني هذه المدن أو هؤلاء الحكام المحليين لمواجهة أي خطر يواجههم من الخارج. طبعا خلال الفترة هذه اللي هي منتصف الألفية الثالثة قبل الميلاد إلى بداية الألفية الثانية قبل الميلاد، واضح أن هناك أيضا نشاط بشري، نشاط تجاري، نشاط زراعي وغيرها من الأنشطة والملاحية. الألفية الثانية قبل الميلاد بالذات، يعني 2000 قبل الميلاد إلى 1000 قبل الميلاد، أصبح النظام يعني بشكل عام في عمان عدد السكان بدأ يقل بشكل كبير، هجرات أصبحت كبيرة من مجان إلى مناطق أخرى في المنطقة. أيضا التبادل التجاري أصبح يختلف، كان أول التبادل التجاري أكبر مع بلاد السند وبلاد الرافدين في الألفية الثالثة. في الألفية الثانية أصبح تبادل تجاري أكبر داخل شبه الجزيرة العربية، أيضا وجه التبادل التجاري إلى حوض البحر المتوسط وإلى شرق إيران، يعني أصبح التبادل التجاري بين مجان وشرق يعني حوض البحر المتوسط وبين شرق إيران أكبر، وقل التبادل التجاري مع بلاد الرافدين ومع السند بسبب طبعا الأوضاع السياسية اللي كانت موجودة في تلك الفترة في بلاد الرافدين ووادي السند. أيضا قد تكون الأسباب اللي فيها قلت النشاط البشري في مجان، أيضا يعني عدم الاستقرار السياسي سواء كان في مجان أو في المنطقة، قد تكون هناك جفاف، قد يكون هناك قلة في منسوب المياه، أسباب كثيرة جدا، التغيرات المناخية قد تكون أيضا أثرت على يعني النشاط البشري، لكنه لم ينتهي إطلاقا، في نشاط بشري لكن كان محدود. في بداية الألفية الأولى قبل الميلاد، يعني 1000 سنة قبل الميلاد، بدأت يعني في العصر الحديدي الثاني يسمى اللي هو 1100 قبل الميلاد إلى 600 بعد الميلاد، بدأ النشاط البشري يعود إلى مجان، وبدأ الاستيطان يعود بشكل كبير حتى قد يكون أكبر من الاستيطان في العصر البرونزي اللي هي 3000 سنة إلى 2000 سنة قبل الميلاد. بدأ طبعا المستوطنات تعود إلى النشاط، يعني الزراعة في المناطق الداخلية عادت يعني بشكل واضح، أيضا يعني استخدام الأفلاج بدأ يظهر بشكل واضح، إنتاج أنواع من الفخار المطلي، وأيضا صناعة العديد من الأواني الحجرية والأدوات المعدنية، ويمكن أن تكون مجان واصلت تصديرها لمنتجاتها المعدنية وحرفيها الماهرين. حرفيها الماهرين المقصود هنا أن كانت مجان منذ الألفية الثالثة قبل الميلاد كانت تصدر حرفيين ماهرين يعني في مجالات مختلفة، من بينها طبعا صناعة السفن اللي اشتهرت بها مجان، وكانوا هؤلاء المهنيين أو الحرفيين موجودين في بلاد الرافدين ويصنعوا سفن تسمى سفن مجان، كانت تتميز بقوتها وصلابتها وكبر حجمها. تطورت الزراعة كثيرا طبعا في الألف الأول قبل الميلاد، وخاصة زراعة النخيل والفاكهة والحبوب والبقوليات بدأت تتطور بشكل أكبر في الألفية الأولى قبل الميلاد. تطورت تربية الحيوانات أيضا، بدأت تطور يعني تربية الحيوانات بشكل أكبر، وطبعا ظل صيد الأسماك مصدرا مهما يعني للغذاء والبروتين، وأيضا مصدر مهما للتصدير سواء كان للواحات في الداخل، واحات عمان الداخل، أو سواء كان للتصدير الخارجي. وأصبح الجمل من الحيوانات المستأنسة، طبعا الجمل استؤنس في الألفية الأولى قبل الميلاد وبدأ يستخدم خاصة في الرحلات عبر الصحراء لنقل يعني المواد الغذائية والتبادل التجاري مع شبه الجزيرة العربية. وطبعا قبلها كانت الرحلات اللي تتم عن طريق يعني الحمار، هو اللي كان مستخدم قبل ومستأنس قبل يعني في عمليات النقل خاصة بين الواحات وبين المناطق الساحلية. وأيضا ظل المجتمع مبنيا على أساس القرابة بنزعة قوية نحو المساواة القانونية، يعني ما زال المجتمع في تلك الفترة يعني يعتمد على نظام العشيرة والقبيلة. طبعا القبيلة ظهرت منذ منتصف الألف الثالث قبل الميلاد. في نحو تقريبا 550 قبل الميلاد أسس الملك قورش الإمبراطورية الأخمينية في بلاد فارس. طبعا هذه الإمبراطورية أصبحت إمبراطورية قوية جدا، وبقيت قوية لقرنين، وتعتبرت أقوى الإمبراطوريات في الأرض في تلك الفترة، حتى احتل الإسكندر المقدوني عاصمته عام 332 قبل الميلاد، الذي أخضع كل البلاد من تركيا حتى بلاد جنوب غربي آسيا الوسطى وكل الشرق الأدنى ومصر من خلال غزوة لهذه المواقع. أما تاريخ بداية الحكم الفارسي في مجان وحتى طبيعته غير واضحة أو موثقة، ولكن لوحظ تغييرات في مستوطنات العصر الحديدي في شمال مجان بعد 600 قبل الميلاد. يعني الآثار اللي وجدت في مجان في 600 منذ 600 قبل الميلاد وجد كثير من الآثار اللي لها علاقة ببلاد فارس، فقد يكون أيضا الفرس يعني لهم سيطرة على مجان، سواء كانت سيطرة مباشرة أو سيطرة غير مباشرة خلال الألفية الأولى قبل الميلاد، وخاصة منذ 600 قبل الميلاد. نكتفي أيها الأحبة الكرام بهذا القدر من الحديث عن النظام السياسي والعسكري في المنطقة وفي مجان، ونواصل بإذن الله تعالى حديثنا في الحلقة القادمة. شكرا جزيلا لكم على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مجان تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجان. الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم عين أخرى.
2: عين أخرى.
1: عين

0: نافذة المشرع على البوح والأسئلة. عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى،
1: رسالة إلى ميت طازج. لابد لك أيها الميت للتو أن تنتظر لعاب السماء، أن تتهجد في العراء الأمين، وأن تسبح باسم الليل في إغماضتك الطازجة الندية. لابد أن تلتحف بعار المسافر الذي لا يقله إلا قطار النوم الخالد. انتظر أيها الحبيب كما تفرك النجوم الزمان، انتظر كما يعود الموت الأوائل بروح مرحة وقهقهات إلى الشرب من الينبوع الذي يرتعش لأنه زلال، ويترنح بلبله لأنه صاف. أيها الميت للتو، لا أبثك النصيحة بل الصبر. الصبر قليلا على عينيك كما صبرت طويلا على الحياة. لابد لك أن تتعفر أكثر في تراب الربيع، في طمي الصيف، في وحل الشتاء، في مغزى الخريف. لابد لك أن تسوق قطعان ماشيتك النائمة نحو مزيد من الهذر واللامبالاة، نحو مصهر عظيم لها في صمتك الخرافي. دع فراشاتك تتحجر يا مصور الحياة، يا فنان الموت البكر. انجو بنفسك في كثير من المنخر البائد، في كثير من لحم الأشعة التي لا يراها أحد وتراها أنت قادمة من ملايين السنين متلكئة وودودة، وعندما تصلك موسيقاها، بل عندما تقتحم جبهتك الفقيدة، تأكد أنك وصلت إلى الميت الحالم، إلى اللحظة المفارقة التي سترى فيها مطلع سلالتك اليافعة، إلى قوة أعوانك من الموت الباسلين، زهوا يتخمر بعد زهو، زهرة منبتة وسئمة بعد أخرى، وينهار القبر ويتهشم، يندثر الحائط وتندك القلعة. أيها الميت للتو، ابقى فقط في مؤخرة شحمة أذنيك الفانيتين، فيأتيك إسعاف الحالمين والرائين والرائعين. تنحى جانبا عن الهذيان بسلطة الحياة والموت، فيندلع قرارك الذي كتبته منذ أمد بعيد، وتتهاطل كتائب غزلانات الجوهر الساطع. كن مثل سقراط في عينيك التمثالين الخويتين والعاطلتين عن الفلسفة وعن لون الآن. ابني لك سورا في رقادك، في حلقك اليابس، في فكك الدائخ المتفتح كمتاهة لا تغتني ولا تظمأ. اسمعني أيها الأخ الميت، أيها الغريب الذي اجتاز مغارة البلاهة، دهليز الفناء. اسمعني، أنا غير ناصح ولا راهب. اسمعني، لابد لك أن تتعفن وتغتني بوحلك، أن تتلاشى كثيرا حتى تلحق بركب الحالمين بقافلة الموتى الذين يشعون مثل مجهول مزدهر، مثل جوهر طاغ وحميم. عندها ستتيقن أنك بازغ في عهد الطلع، في الزمن البادئ الذي يؤسس مبناه الشعراء الذين مروا، الشعراء الذين خرجوا من معطف الموت إلى الحياة. وعندما لك عضل مرتض ومعطل، ستدرك أنك على مشارف أصدقائك القدامى الذين يقودون العربة المصوبة نحو الخلود. لقد انقضى أمر دودك السابح في أحشائك ومنخريك، وعليك أن تعد نفسك للذائذ النفيسة تحت سقف الحياة. مت أكثر أيها الميت للتو، تذوق رائحة وطعم العناء الأرضي لكي تصعد بعدئذ بحناء وشجاعة. أيها الميت للتو، لست تملك إلا الخدر الآن، أما غدا فيصير لك نهر فتسيل فيه، غدا ستهطل في سلالة الذين لا يموتون بعد أن زاحموا حتى الموت، ستحتسي قهوة ضافية وسيكون لك نهار تحت شجرة زيزفون أو ليمون أو سدرة لا منتهى لأشعارها. أيها الميت للتو، الأرض موؤودة بدونك وأنت مجد عناصرها. أيها الجاف كقلم، أيها العابر على الأرض كشجرة تين، تروى إذن أيها الصديق العذب، تمهل ونم كثيرا في التراب القليل في الحفنة السعيدة بك، ثم ستنتشر في الذهب في المعدن الأرهف من سيليكونك القابض بحب مولع على جثتك المديدة، وحينما تتبشع أكثر وتهدر عظامك ومآقيك، ستلتقي بحريتك التي تهفف كمروحة شريدة على رؤوس الأشهاد، ستطوح بالموت هناك وستجبر المعرفة أن تنحني عنوة إلى حركتك الأولى. أحبك الآن طازجا، وسيحبك الكون كله وذريتك بأسرها عندما تتنزل فتقود سلالتك الجريحة إلى روح أخرى. لذلك وما من قبر إلا هو منحوتة مطعمة بقلبك المشع في أقصى الأبد. رسالة إلى ميت طازج.
0: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
1: عين أخرى.
2: إذاعة سلطنة عمان.

موشحات. موشحات. برنامج يومي يغرد بأهم الموشحات العربية، معرفاً بشعرائها.

موشحات يعده ويقدمه الدكتور هلال الحجري، يخرجه حمد الحبسي.

0: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج موشحات، وفيها نقرأ مختارات من موشحات الشاعر الأندلسي الأعمى الطليلي، وهو أحمد بن عبد الله بن هرير القيسي المعروف باسم الأعمى الطليلي، وله كنيتان هما أبو جعفر وأبو العباس، وهو شاعر ووشاح أندلسي عاش في عصر المرابطين، عرف بالأعمى لعاهته وبالطليلي نسبة إلى مسقط رأسه طليلة، كما لقبه بعض مؤرخي الأدب بمعري الأندلس. يقول عنه الباحث الدكتور أشرف علي دعدور في دراسة عنه بعنوان موشحات الأعمى الطليلي، دراسة في البنية اللغوية نشرها في مجلة كلية دار العلوم سنة 2009: وصل الأعمى الطليلي إلى درجة لا نظن أن واحدا من الوشاحين بلغها من قبله أو من بعده، ربما احتاج الأمر إلى طول تحليل لكي يبرهن على صحة هذه النظرة، ولكن بحسبنا الآن الإشارة إلى أن لسان الدين بن الخطيب اختار له 19 نصا بينما لم يختر لأي من الآخرين أكثر من 10 موشحات، وقد قدم ابن الخطيب لموشحات الطليلي بقوله: أي آية إعجاز وتطويل في البراعة وإيجاز، وألفاظ أرق من الهواء، مقسم البدائع بالسواء، من اختراع في الطرائق والسبك البديع والمعنى الرائق، حتى صار توشيحه مثلا في سائر الناس. هذا بالإضافة إلى أن ابن سعيد عده أحد فرسي رهان الحلبة في عصر المرابطين، حيث يقول: ثم جاءت الحلبة التي كانت في مدة الملثمين، وظهرت لهم البدائع، وفرسا رهان حلبتهم الأعمى الطليلي ويحيى بن بقي. سمعت غير واحد من أشياخ هذا الشأن بالأندلس يذكرون أن جماعة من الوشاحين اجتمعوا في مجلس بإشبيلية، فكان كل واحد منهم قد وضع موشحة وتأنق فيها، فقدموا الأعمى للإنشاد، فلما افتتح موشحته المشهورة بقوله: ضاحك عن جمان، سافر عن بدري، ضاق عنه الزمان وحواه صدري، خرق ابن بقي موشحته وتبعه الباقون. فإنهم كما يضيف ابن سعيد في المغرب سمعوا ما يفتضحون بمعارضته. نقرأ للأعمى الطليلي هذه المختارات: ضاحك عن جمان، سافر عن بدري، ضاق عنه الزمان وحواه صدري، آه مما أجد، شفني ما أجد، قام بي وقعد، باطش متئد، كلما قلت قد قال لي أين قد، وانثنى خوطبان، ذا مهز نضري، عابثته يدان للصبا والقطر، ليس لي منك بد، خذ فؤادي عن يد، لم تدع لي جلد غير أني أجهد، مكرع من سهد واشتياقي يشهد، ما لبنت الدنان ولذاك الثغر، أين محي الزمان من محي الخمر، بي هوى مضمر، ليت جهدي وفقه، كلما يظهر ففؤادي أفقه، ذلك المنظر لا يداوى عشقه، بأبي كيف كان، فلكي دري، راق حتى استبان، عذره وعذري، هل إليك سبيل أو إلى أن أيأسا، ذبت إلا قليل عبرة أو نفسا، ما عسى أن أقول، ساء ظني بعسى، وانقضى كل شان، وأنا أستشري خالعا من عنان جزعي وصبري. ما على من يلوم لو تناهى عني، هل سوى حب ريم دينه التجني؟ أنا فيه أهيم وهو بي يغني. قد أريتك عيان، إيش عليك ساتدري؟ سيطول الزمان وتجرب غيري. ويقول الأعمى الطفيلي أيضا: أحلى من الأمن يرتاع من قربي، ويفرق في وجهه سنة يشجى بها العذل ويشرق. لله ما أقرب على محبيه وأبعدا، حلو لما أشنب أصدنا فيه وأسعدا. أحبب به أحبب ويا تجنيه طال المدى. أما ترى حزني نارا على قلبي تحرق؟ حسبي بها جنة يا ماء يا ظل يا رونق. أعاذك الله من مثل ما ألقى وقد فعل بي منك تياه، يلتذ أن أشقى ولا أقل. أهوى بذكراه من حيث لا أبقى ولا عدل. أعيا على ظني ما الآن من عجبي معوق. سطى فلا جنة تقى ولا نصل يطبق. يا زينة الدنيا من كل ما استهواك أو وقرك إيماء ذي بقيا، يخاف لو سماك لشهرك. من أعجب الأشياء في الحب أن يهواك من لم يرك. فإن يسل يكني وحاله تنبي، فيصدق بأنك الظن يومي بها الخبل أو ينطق. لا تنخدع عني فإنه الصبر أو الردى، وثق بأن أعني إذا ونى الدهر وفندى. وخجلتا مني حتى ما أغتر ولا جدى، ما لي وللحسن عهد من الحب لا يخلق. إن قلت بي جنة فأينما أتلو وأفرق. ألقاك عن عفر فلا أناجيك إلا اشتياق، والله ما أدري قد التوى فيك أمري وضاق. أشدو وما عذري ألا أقاضيك إلى العناق. يا رب ما أصبرني نرى حبيب قلبي ونعشق. لو كان يكون سنة في من لقي خل يعنق. كانت تلك مختارات للشاعر الأندلسي الأعمى الطفيلي.
1: موشحات مع تحيات الدكتور هلال الحجري والمخرج حمد الحبسي.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن والمعرفة.

0: نطل عليكم يومياً من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلادي.
1: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في أهم العناوين من إذاعة سلطنة عمان. بناء على الأوامر السامية، مجلس الشورى ينهي دور الانعقاد العادي الثالث من الفترة العاشرة اعتبارا من يوم الأحد المقبل. مجلس الدولة يناقش مقترحي دراستين حول التركيبة السكانية وأثرها على مستقبل التنمية والقطاع الزراعي في سلطنة عمان. سلطنة عمان تدين المخططات الإرهابية التي كانت تستهدف أمن المملكة المغربية والتفجيرين اللذين وقعا في العاصمة السورية دمشق. شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على قطاع غزة، والأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء تراجع المساعدات الإنسانية إلى القطاع. قمة حلف شمال الأطلسي المنعقدة في تركيا تبحث ملفات سياسية واقتصادية مهمة، في مقدمتها الحرب الروسية الأوكرانية. شركة تنمية معادن عمان توقع اتفاقية مع شركة سوليد كور ريسورسز الكازاخستانية تمنح الأخيرة حصة بنسبة 60% في مشروع النحاس بمحافظة شمال الباطنة. وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان بنسبة 2% بعد تراجع الأنشطة النفطية. من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم أهم العناوين، المزيد من التفاصيل في فتراتنا الإخبارية القادمة. إلى اللقاء.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاءً وبناءً.

0: عامرة.
1: والمسلمين كبر.
2: الله أكبر.
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم، وسود سهل عام، وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين صباحكم أنتم.
3: صباح الياسمين يأتيكم برعاية نماء لخدمات المياه، الأصايل للمؤتمرات وسيارات جيتون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كالعادة والحبة نبدأ الرحلة بالدعاء. اللهم اجعل عفوك عنا دائم ورضاك علينا قائم. ليس من الأمر إلا ما قضيت، ولا من الخير إلا ما أعطيت، برحمتك يا أرحم الراحمين. أصدقائنا، يتهادى الصباح جديد المحيا، يحمل لنا من الخير الكثير مع طائر الياسمين. اليوم الأربعاء 22 من محرم، الموافقة 8 من يوليو 2026. نعم عشاق الياسمين، نعبر من خلال صباح الياسمين ضفاف الوقت وأرخبيل الزمان لنصل إلى عبارة روس بروتو، وهو يقول: عندما أقوم ببناء فريق فإني أبحث دائما عن أناس يحبون الفوز، وإذا لم أعثر على أي منهم فإنني أبحث عن أناس يكرهون الهزيمة. تعادل تلك العبارة عبارة هيلين كيلر، وهو يردد: الحياة إما أن تكون مغامرة جريئة أو لا شيء. وعبارة رونالد سبورتس، وهو يردد ويؤكد: إذا لم تحاول أن تفعل شيء أبعد مما قد اتقنته فإنك لن تتقدم. نعم هكذا هو الحال. يقول أحدهم على لسان غيره من الناس: إذا لم تجد من يغرس في أيامك وردة فلا تسعى لمن غرس في قلبك سهما ومضى. هو قد نسى أو تناسى أن في الحياة أشياء كثيرة يمكن أن تسعدنا، وأن حولنا وجوها كثيرة يمكن أن تضيء في ظلام أيامنا شمعة، بل يمكن أن تضيء في ظلام أيامنا سمعة. فابحث أيها الصديق عن قلب يمنحك الضوء، ولا تترك نفسك رهينة لأحزان الليالي المظلمة. صباح الخير نقول على الجميع. أحمد بن درويش الحمداني، سالم بن ضحي الصريدي، والمخرج عمار بن خالد البلوشي.

إيقاع رحابنا وترديد فيروز رحلة مستمرة. في أحداث اليوم، اليوم 8 يوليو يوم مميز هكذا يقال عنه، فهو يشهد الاحتفال بعدة مناسبات عالمية طريفة، منها يوم الرياضيات. إنه يوم نذكر فيه أنفسنا بأن الرياضيات ليس مجرد المادة الدراسية المملة التي كرهناها خلال المدرسة والجامعة، فالعالم قائم على الأرقام والرياضيات، العالم قائم على الأرقام، من ينكر ذلك؟ يصادف اليوم أيضا اليوم الوطني للمثلجات المجمدة، بل هو شهر المثلجات الوطني، والذي والتي يتم الاحتفال فيه من كل عام في شهر يوليو، ويحتفل باليوم الوطني للآيس كريم في يوم الأحد 3 من شهر يوليو في الولايات المتحدة. لها تاريخ هذه المسألة يا جماعة. نشأت الاحتفالات بموجب القرار المشترك رقم 298 في مجلس الشيوخ الأمريكي، والذي رعاها السيناتور والتر دي هود ليتسون من كنتاكي في 17 من مايو من العام 1984. وأيضا أتى من القرار المشترك رقم 543 في مجلس النواب الأمريكي، والذي كان برعاية النائب كيكا دي لا غارزا من تكساس في 11 من إبريل 1984. أعلن القرار شهر يوليو عام 1984 شهر المثلجات الوطني، والخامس عشر من يوليو 1984 اليوم الوطني للمثلجات، وتم التوقيع عليه في القانون العام من قبل الرئيس رونالد ريغان في 9 من يوليو 1984. تاريخ ولا ما تاريخ؟ تاريخ. أصدقائنا، في موضوع الدردشة اليوم نتحدث في موضوع جد مهم، نتمنى منكم أن تشاطرونا بآرائكم فيه، تشاركونها فيه لأهميته. نتكلم عن سماعات الأذن. لا يخلو أي واحد أو معظم

هناك تنبيه من بريطانيا أتى بشأن هذه السماعات، حيث ذكر أن أكثر من 1 مليار شاب مهددون بفقدان السمع بسبب الاستماع غير الآمن. يقال يبدأ الضرر بطنين بسيط وقد ينتهي بفقدان سمع دائم لا يمكن علاجه، فقد أصبح شباب في 20 يعانون أعراضا كانت تلاحظ بعد 50. يعني كان ما تطلع اللي وصل سنه إلى 50 فما فوق. على يتحال في دردشتنا اليوم نسأل عن استخدامكم لسماعات الأذن بين الضرورة والضرر، برأيكم ما أهميتها ولما لا يستطيع الكثيرون الاستغناء دون استخدامها. شاركونا بآرائكم عن طريق عبر الرسائل عن طريق الواتساب على الرقم 724-42-0092.

0: السادسة وثمانية عشر دقيقة، الساعة الآن في مسقط. تذكرت موضوع الدردشة فينا وإعادة لإحدى المباريات، تذكرت أن الحكم لابد أن يضع سماعة الأذن على مدار المباراة وقد يكون أكثر. أهلا بكم إلى الصحافة.
1: صحافة اليوم في صباح الياسمين.
0: العناوين على الصفحة الأولى من جريدة عمان: سلطنة عمان تدين تفجيري دمشق والمخططات الإرهابية ضد المغرب. 159 مليون ريال مبيعات المعادن العام الماضي،

0: شراكة عمانية كازاخستانية لتطوير مشروع النحاس بمحافظة شمال الباطنة. مجلس الدولة يناقش التركيبة السكانية وأثرها على مستقبل التنمية. الأحد المقبل الشورى يفض دور الانعقاد العادي الثالث. 10.29 مليار ريال الناتج المحلي بالأسعار الجارية نهاية الربع الأول. تدشين الهوية الترويجية والخطة الاستراتيجية لمحافظة شمال الباطنة. 631 فرصة وظيفية ضمن حزمة جديدة بقطاع الخدمات العامة. رياضيا، مصر تخسر أمام الأرجنتين وتودع المونديال برأس مرفوع. وصولا إلى الصفحة الثانية نطالع هذه العناوين في تفصيل آخر. مجلس الدولة يناقش التركيبة السكانية وتحديات القطاع الزراعي النباتي. افتتاح جزئي لازدواجية شارع السلطان قابوس بصلالة. التمرين الاستراتيجي صنع القرار يعزز جاهزية القيادات الوطنية للتعامل مع التحديات واستشراف المستقبل. بناء على الأوامر السامية، مجلس الشورى يفض دور الانعقاد العادي الثالث في 12 من يوليو الجاري. مرحلة جديدة من التخطيط والشراكة الفاعلة لتحقيق تنمية مستدامة. إطلاق الهوية الترويجية والخطة الاستراتيجية لمحافظة شمال الباطنة. مبادرة وعي تدعو زوار محافظة ظفار إلى الاستمتاع الآمن بالطبيعة خلال موسم الخريف. مناقشة تطوير المخطط الهيكلي لولاية الرستاق. لقاء مشترك يبحث تعزيز الشراكة البيئية بجنوب الشرقية. على الصفحة الخامسة نطالع رصفها 45 كيلومترا من الطرق الداخلية بولاية البريمي. طالبتان تبتكران مشروعا ذكيا لفرز النفايات باستخدام الروبوتات. 969 معلما ومعلمة يستكملون إجراءات التعيين في مسقط وجنوب الباطنة. تعليمية الداخلية تحصد مستويات متقدمة في مدارس في مبادرة المدارس المعززة للصحة. جامعة ظفار تطلق برنامج التخطيط الاستراتيجي ضمن مبادراتها الصيفية. تواصل أعمال صيانة فلج الحيل بقرية العليا بولاية العوابي. ذهابا يا عمار إلى عمان الاقتصادي. الأنشطة غير النفطية تسجل نموا ب 5.9%، 10.2 مليار إجمالي الناتج المحلي لسلطنة عمان بالأسعار الجارية. شركة عمانية تفوز بالجائزة البرونزية في مبادرة الأمم المتحدة بجنيف. هيئة تنظيم الخدمات العامة تطلق برنامجا يضم 631 فرصة وظيفية. التوقيع على مذكرة تفاهم مع وحدة الاستخبارات المالية في ماليزيا. متحف عمان عبر الزمان يطلق حملة دامك واصل. تنمية المهارات الرقمية وريادة الأعمال بالبريمي. معادن عمان توقع على شراكة لتطوير مشروع النحاس بمحافظة شمال الباطنة. النحاس يحقق قفزة بنسبة 391%، 158 مليون ريال إجمالي قيمة مبيعات المعادن في سلطنة عمان العام الماضي. دراسة تؤكد كفاءة التجفيف الشمسي في حفظ أسماك القاشع. يحتاج إنه وقفة فيه. مواطنون يؤكدون ثقافة العمل الإضافي ضرورة تفرضها التحولات الاقتصادية. أخبار النفط، خام عمان عند 66.3 دولار، وارتفاع أسعار النفط عالميا وسط توترات جيوسياسية وحذر في الأسواق المالية. تجارة الغاز الطبيعي المسال العالمية عند مستوى قياسي في 2025 11.5%، نسبة ارتفاع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح في القطاع المصرفي، والذهب ينخفض مع ترقب المستثمرين صدور محضر اجتماع المركزي الأمريكي. كتب خليل الكلباني هذا العنوان: العمانية للاتصالات تستحوذ على قيمة التداولات ب7.5 مليون ريال، تراجع مؤشر بورصة مسقط وسط تباين القطاعات ونشاط ملحوظ في التداولات. الين قرب أدنى مستوى منذ 40 عاما وسط حذر من تدخل السلطات. هذه أبرز العناوين التي أتت بها جريدة عمان الصادرة اليوم الأربعاء 23 من محرم 1448 الموافق 8 من يوليو 2026. أكيد أحبتنا الوقت هكذا سبحان الله يتسارع في الفترة الصباحية، لكن دائما نحن نتابع الوقت ونتبعه، لا نتابعه نتبعه حقيقة. الوقت هو الذي يسير واقع الحال، فالحمد لله على كل حال.
1: عمان يا ابنة الضياء دعاء خير الأنبياء، أرق ما قال الحياة لوردة الحق.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب في
2: جبل القمر بمحافظة ظفار على التردد 102.3 ميجا هرتز، لشوامية 94.9 ميجا هرتز، ولاية المزيونة 90.6 ميجا هرتز.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمر. أهلا بكم أيها الأصدقاء، أذكر موضوع درشتنا اليوم بانتظار إسهاماتكم بآراءكم إن شاء الله، اللي هكذا تثري اللقاء من أكيد. يعني هذه المواضيع كلها نحن نفتحها لنا فيها الفائدة المتبادلة فيما بيننا. نتكلم اليوم عن سماعات الأذن، ما بين الضرورة والضرر، وقلنا ما هي أهميتها، كيف تشوفوها، ولما لا يستطيع الكثيرون الاستغناء دون استخدامها، لأن آخر التنبيهات أتت أنها تسبب بفقدان السمع في حال استخدامها استخدام مبالغ فيه. هناك أشخاص لمجرد أن السماعة في أذنهم يكونوا يشاهدوا تلفزيون أو يقرأوا في كتاب أو جريدة ينسوا ويناموا بالسماعات. تخيلوا الحين انت نايم، يعني ما بعرف تسمع احلامك ما تسمع؟ ايوه، حد غشك بالحلم؟ سبحان الله. خبرونا، نشوف الرسائل اللي وصلت. عمار ما شاء الله تبارك الله، موجوده رسائل، انتظار المزيد. نقرأ رسالتين من ثم إلى حالة الطقس. فايز العلوي، من صور العيجة، الصباح لا يحتاج إلى معجزات لتشعر بالسعادة. الصباح حالة جميلة، حالة يعني تتكرر كل يوم ونحن بانتظارها، سبحان الله. نعم، الصباح لا يحتاج إلى معجزات لتشعر بالسعادة، بل يحتاج إلى قلب راض يعرف كيف يتذوق التفاصيل الصغيرة ويتقاسم الفرحة مع من يحب. ويا لها من تفاصيل صغيرة في فترة الصباح يا فايز. يردد أن الأيام التي تتصارع فيها مع نفسك لإنجاز أمر ما أكثر لذة من الأيام التي تكون فيها فارغا متكئا على بساط الراحة. صحيح، الواحد كل ما كان يشعر أنه يسعى لتحقيق شيء معين يشعر أنه جالس يسوي شيء، بغير أن حاط رجل على رجل ولا يعني مستكين. شكرا يا فايز. يقول لا تفرط في العطاء حتى ترهق نفسك، ولا تعطي أحدا فوق قدره، فخير الأمور أوسطها إن شاء الله. فحتى الورد يذبل إذا زاد عليه الماء، وكذلك العلاقات يفسدها الإفراط كما يفسدها التقصير. فالاعتدال يحفظ الود ويبقي لكل شيء قيمته. أخيرا يردد فايز، لا يمكن لإنسان أن يلتقي بك في عمق لم يزره داخل نفسه، لأن كل ما يقدمه لك هو انعكاس لما وعاه في داخله.
3: انت اشتبع الحين
1: فلسفة؟ لا واضح كلام،
3: انا مش فاهم انت عايز ايه مني.
1: واضح يا رجال، واضح. نذهب إلى رسالة أخرى. صباحكم مليء بالأخبار الجميلة فريق إذاعة الشباب، والكثير من لطف الله ورحماته جعل الله قلوبكم رحبة نافذة مطلة على حقول الفرح تشع بالنور وتمنح كل من مرها سرور. هذا رسالة من أبو ناصر محمد بن ناصر سيمي الهاشمي من الكامل. عندك يقول: صباح جميل من صباحات الوطن الغالي سلطنة عمان، حيث الأجواء الساحلية الجميلة الرائعة في جنوب الشرقية وظفار الزاهية الخضراء الماطرة الزكية. وين بنروح؟
4: حالة الطقس. حالة الطقس. حالة الطقس.
1: اليوم حالة الجو غائم جزئيا على سواحل محافظة الظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط الرذاذ المتقطع وهو صحو بوجه عام على بقية المحافظات. هناك فرص تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة، مع احتمال تشكل السحب على جبال الحجر خلال الظهيرة، وتشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من محافظتي جنوب الشرقية والوسطى وظفار وأجزاء من سواحل بحر عمان. بالنسبة لحركة الرياح، تهب على سواحل بحر عمان رياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة، تتحول إلى متغيرة الاتجاه خفيفة ليلا، وتهب على سواحل بحر العرب والمناطق الصحراوية لمحافظة الظفار رياح جنوبية غربية نشطة، فيما تكون غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة على بقية المحافظات. وصولا إلى حالة البحر متوسط إلى هائج الموج على سواحل بحر العرب، ويصل أقصى ارتفاع له إلى 5 أمتار أو 5 أمتار، وهادئ الموج على بقية السواحل يصل أقصى ارتفاعا له 1.25 متر. هذا والله أعلم.

أهلا بكم أيها الأصدقاء. السادسة وواحد وأربعين دقيقة تقريبا، تنقصها 20 ثانية، يعني 46. أنا قلت التاسعة على فكرة، سبحان الله مستعجل. هناك أمور لابد أن نتغاضى عنها، فليس كل ما يرى يستحق الوقوف عنده، ولا كل خطأ يستوجب الرد عليه. التغافل أحيانا راحة للنفس وحفظ للعلاقات من التآكل، فكن أيها الصديق واسع الصدر، تختار معاركك بحكمة، وتدرك أن التجاوز قوة، وأن السلام الداخلي أثمن من جدال لا ينتهي. رسالة جميلة من أخونا ناصر بن محمد الزيادي من قرية الغريين من وادي عندام من المضيبي. نوجه تحية لكل أصدقائنا في ولاية المضيبي. أم سهيل، يسعد صباحك يا أم سهيل، صباح الخير وجمال، صباح الياسمين، مرحبا بكم بيوم متجدد. أبو نواف، تحية طيبة لك والمخرج، جميع أصدقاء البرنامج. كلام صحيح بالنسبة لسماعات الأذن، حلو. أول واحدة تشاركنا في الموضوع أم سهيل، بالنسبة لسماعة الأذن تقول: أصبح أغلب مستخدمي السماعات يعانوا من نقص السمع، بمعنى الصمم منتشر بس رخ يمترهم. حد إذن وحدة ومنهم الثنتين، يعني النقص السمع، البعض منهم في إذن وحدة والبعض منهم في الأذنين. كانك تريد تقولي هذا كان يستخدم سماعة واحدة وهذا يستخدم يعني من جانبين سماعتين. هو فعلا يعني نلاحظ معظم اللي دايما السماعة في إذنهم، أنت تظن أنهم ما يسمعوك لأن السماعة في الأذن، لكن هي الواقع الحقيقي أن هناك نقص في السماع. عموما على يد حال من يعيش هذه الحالة، أرجوكم يعني اعملوا فحص، اعملوا فحص، ما يمنع ما يمنع، لأن اللي يناديك أبسط شيء يقول عنك صم. ما هذه ما حل أبدا، ما حل. إياد الشيادي، حياك يا إياد، يقول: تحياتي وسلامي لجميع المستمعين وبالأخص لكل من يعرف طبيعي. تحية خاصة لأخي يعقوب السيابي لأبو إياد الشيادي. إذن أنت من طبيعي؟ حقيقة ما أحب الألقاب، لكن إيش سوي، قريتها. ناصر محمد الزيادي، قرينا رسالتك قبل شوية إحنا ناصر. المهم يقول: اللهم طوق حياتنا بعقود من الرضا والراحة والسعادة والفرح، اللهم أمين يا رب العالمين. تحياتي للجميع. عبد الله الرواحي، أبو علي من ولاية المضيبي، تحية خاصة إلى ناصر محمد الزيادي صديق البرنامج. إذن هو أما أصدقائي يتهادوا التحية. عمار، في خبر هناك عن المشي وعن الماراثون لمحبي المشي والماراثون. في مبادرة هي الأولى من نوعها، هيئة الصحة البريطانية NHS تعلن عن تقديم مكافآت وجوائز للمواطنين والمقيمين الذين يمارسون المشي بانتظام. نعم، هذا ما أعلنت عنه هيئة الصحة البريطانية عن إطلاق تحدي جديد يحمل اسم ماراثون الشهر، ماراثون أو أمانث، قريتها بالعربي، لازم تهجيها بالانجليزي. يعني هذا الماراثون بيكون في مطلع العام المقبل ان شاء الله، ويهدف الى تشجيع الجميع على ممارسة الرياضة وتحسين صحتهم العامة من خلال المشي لمدة 30 دقيقة يوميا. الفكرة جد رائعة. عمار يخبرني انه هنا ايضا، يعني وين بالضبط عمار؟ في المولات، يعني ايوه، ماراثونات في الصيف طبعا في مول، اما برا
هي رياضة لكن مرهقة صراحة في الصيف. على أي حال هذا الأمر اللي هو موجود في بريطانيا وهو المشي أو الماراثون وهناك جائزة. خلينا نقرأ الخبر. وفق المبادرة فإن التزام المشاركين بالمشي اليومي سيمكنهم من قطع مسافة إجمالية تقدر ب 26 ميلا شهريا، وهي المسافة الموازية للماراثون الكامل. وسيتاح للمشاركين تسجيل نشاطهم اليومي عبر الإنترنت من خلال تطبيقات الهواتف الذكية والساعات الرقمية، ليكونوا مؤهلين للحصول على حوافز وجوائز وخصومات حصرية مكافأة لهم على إتمام التحدي. يستاهلوا. تأتي هذه الخطوة غير المسبوقة في وقت حرج، حيث تدق البيانات الرسمية ناقوس الخطر بربطها قلة النشاط البدني بواحدة من بين كل 6 حالات وفاة في البلاد. يا سبحان الله. ويصنف الفرد خاملا بدنيا إذا عجز عن عمل 30 دقيقة فقط من الجهد البدني المعتدل على مدار أسبوع كامل. لا تكذبهم لا تكذبهم، خلي كل واحد واستطاعته. الصادم في الأمر أصدقائنا ما كشفه استطلاع حديث أجرته مؤسسة سبورت إنجلترا. إذا ظهرت الأرقام الممتدة حتى نوفمبر 2025 أن ربع البالغين تقريبا في بريطانيا، ما يعادل 12 مليون شخص، مصنفون بأنهم تحت وطأ هذا الخمول القاتل. وفيما لم تفصح الهيئة بعد عن التفاصيل الدقيقة لآلية كسب هذه الجوائز، أكدت أنها ستكشف الستار عنها لاحقا، مشيرة إلى أن المبادرة ستصاغ عبر شركات استراتيجية وتكاملية مع كبرى الشركات التجارية، وذلك لتقديم حوافز حقيقية وملموسة تدفع المجتمع نحو حياة أكثر صحة وأكثر نشاطا. هي الفكرة رائعة، فكرة رائعة وتطبيقها جميل جدا، يعني نوع من من من من تشجيع الناس على ممارسة نوع من الرياضة وهو المشي. راجعين في صباح الياسمين، لا تنسوا الرسائل.

0: يسعد صباحكم بكل الخير والبركة أيها الأصدقاء. إن شاء الله نكون مرافقينكم رفقة طيبة في طريقكم الآن إلى الأعمال، إلى المشاوير الخاصة. والصحبة ما تحلى إلا برسائلكم ومشاركتكم في موضوع الدردشة. اليوم نتكلم عن تأثير سماعات الأذن على الأذن. في تقارير تأتي من هناك بأنه يعني أكثر من 1 مليار شاب مهددون بفقدان السمع بسبب الاستماع غير الآمن. وهناك أيضا شباب في 20 يعانوا أعراض كانت تلاحظ بعد سن 50. فالحذر الحذر يا جماعة الخير، استخدام السماعات بكياسة عند الحاجة عند الضرورة حتى لا يلحق بنا ضرر. طيب أبو غيث ثامر الصبحي، يسعد صباحك، تكلم عن الوطن، يقول الوطن ليس مجرد أرض بل هو الهوية والانتماء، وهو المكان الذي ننسب إليه قيمنا وأصولنا، وهو مهد ذكرياتنا ومستقبلنا. إنه الأمان والسند والأرض التي نحبها ونعمل من أجلها بكل وفاء. ما من شك يا ثامر، ما من شك، هو الوطن هكذا وأكثر. إبراهيم الحبسي من المضيبي، يسعد صباحك إبراهيم. يقول إبراهيم اسألوا عن بعضكم فلا أحد يعلم متى تكون آخر مكالمة أو لقاء. يا والله يا والله، وأحب بعضكم بالفراق فالفراق لا يعطي إنذار. وتذكروا كلمة طيبة في الحياة خير من قبلة على جبين ميت. كل هذا حقيقي، ولكن دائما نقول نسأل الرحمة من الله سبحانه وتعالى. وأنت رددت أيضا أسأل الله لكم صباحا طيبا مباركا ويوما جميلا رائعا مليئا بذكر الله وطاعته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه. وإياك يا من كان موجود اسمه إبراهيم الحبسي، حياك حياك الحبسي. وصولا إلى رسالة جمال للرواحي، يرد جمال كجمال اسمه هذه الكلمات الجميلة، يردد: الحياة مستمرة سواء اخترت البكاء أو الابتسام، فابتسم ودع التفاصيل الجميلة تصنع يومك. أكيد إذا في مقارنة بين الابتسامة والبكاء فالابتسامة الكل يمين لها. على فكرة أخي أحمد، صوت المخرج يستمع لما يتكلم معك، بس حبيت التنبيه. بارك الله فيهم باكر، هو كاتب باكر الله فيكم، لا بارك الله فيكم، صلاح كارم. يصير يصير جمال يصير. يقول صوتك يسمع هو غريبة.
1: أهو صوت يا رب، بيب بيب.
0: يلا سمعك أكثر الحين عمار. شكرا جمال، شكرا على متابعتك. لكن وين موضوع الحلقة يا جمال؟ موضوع الدردشة، هل تستخدم سماعات الأذن؟ هل فعلا لاحظت أنه اللي يستخدمها باستمرار يتأثر بشكل أو بآخر؟ علي خاطر النجادي استعان بمجموعة أبيات للدكتور سعد عطية الغامدي، هذا الشاعر الجميل نقرأها أكيد مع أنها عن الصباح. تقول الأبيات عمار: ولي عند الصباح من الأمان حنين سوف يسفر عن بياني، أقوم له وفي الآفاق طيف شفيف فيه بشرى بالأمان، فأبصر في الطريق أخا طريق أراه لأستبين ولا يراني، وليس سوى وليس سوى الشعور بأن بيني وبين غدي مسافات الرهان. حلو. جرس الباب. النجادي يقول جرس الباب لا يفتح الباب، كل ما يفعله أنه يعلن أن أحدا ينتظر، طبيعي. أما الفتح فليس قرار الطارق، بل هو قرار من في الداخل. كذلك الكلمة قد تطرق القلب مرات كثيرة فلا تجد لها مكانا، ثم تأتي كلمة بسيطة في وقت مختلف فتفتح ما عجزت عنه الخطب والمحاضرات. يصير
1: أنا عايز جملة مفيدة. قول لي جملة مفيدة عشان أفهمك.
2: مش أنت
1: قول هي قلت هي البتاعة.
0: كلام واضح رجل. يقول ليس لأن الكلمة تغيرت، بل لأن القلب أصبح مستعدا، ولهذا ليست كل الأبواب التي لا تفتح مغلقة، بعضها ينتظر اللحظة المناسبة. كانتظارنا لمساهمتك في موضوع الدردشة يا علي. يلا، هناك فسحة إعلانية باستشارة مخرجنا عمار. يلا راجعي.
3: إذاعة الشباب الأكثر استماعا في سلطنة عمان.
4: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
5: كيف ستبدو تجربة العملاء في عصر الذكاء الاصطناعي؟ الإجابة تجدونها في المؤتمر السنوي 11 لتجربة العملاء والمراجعين المصاحب لخريف ظفار يومي 15 و16 من يوليو في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون متخصصون ونماذج وتجارب ناجحة من مختلف القطاعات لمناقشة أحدث التوجهات في الذكاء الاصطناعي في تجربة العملاء، تمكين الكفاءات البشرية للتميز في خدمة العملاء، قيادة تجربة العميل من الاستراتيجية إلى بناء ثقافة مؤسسية ناجحة متمحورة حول العميل، إعادة هندسة تجربة المراجعين وغيرها من المحاور الهامة. كما يتضمن المؤتمر جلسات حوارية تفاعلية وفرص مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظ ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار. للتسجيل والاستفسار 99171114. المقاعد محدودة، بادروا بالتسجيل الآن.
6: الرحلات الرائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جي تور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتضليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50 داشين T1 T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد 4 فائزين بسيارة جي تور X90 Plus الجديدة كليا. جي تور، قد مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جي تور أو اتصل على 800-80-222 لحجز تجربة القيادة. تطبق شروط والأحكام.
7: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
8: اقفل الباب. أنا ما قلت لك اقفل الباب.
9: المكان ما يفضل لما نغيب، المكان يفضل لما نكون موجودين بدون صوت وبدون نظر وبدون إحساس. وجودك على سفرة الفطور والغداء ما يكفي إذا كانت كل جوارحك في شاشة ثانية.
10: حبيبي،
9: الأماكن ما تحتاج أجساد، تحتاج حضور.
10: أنا معك.
9: املأ الجزء المفقود في أسرتك.
10: أنا موجودة.
9: لأن الحضور يتطلب شعور.
11: أي وقت تتكلمني فيه تقدر تقول لي أي شيء في خاطرك.
12: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 106.5 ولاية البريمي وما جاورها.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: أهلا بكم أيها الأصدقاء، وإلى رسائلكم المشاركة لنا في موضوع دردشتنا اليوم عن استخدام سماعات الأذن بإسراف. أخونا أحمد بن عزيز الحسيني، صباح الخير يا أحمد، يصبح على الجميع، على فريق البرنامج. طويلة شوية رسالة لكن بقراها. ايوه، لا كانت عن مسح الرساله، هو احمد بن عزيز مسح الرساله، ما اعرف ليش، معناها عن الموضوع نفسه. السماعه من النوادر استخدمها، عن نفسي ما احبها وتعمل ضغط في الاذن، وانا مثلك لكن احيانا اضطرت. رساله اخرى في الانتظار، أيوة، من سالم ساعد القاسمي، حياك يا بن سعد. يقول: يسرني أن أتقدم بأجمل التهاني والتبريكات إلى أخي الغالي محمد ساعد القاسمي بمناسبة تخرجه من جامعة صحار كلية التربية وحصوله على درجة البكالوريوس في اللغة العربية وآدابها، يستاهل الخير. أسأل الله أن يبارك له هذا الإنجاز وأن يوفقه في مسيرته القادمة، وأن يجعل هذا النجاح بداية لمزيد من التميز والنجاح. أتمنى من إحنا إذاعة الشباب صديقي بإهداه إحدى أغاني التخرج احتفالا بهذه المناسبة. هذا عند عمار، يستاهل بن سعد. نبارك لك أخي محمد بن سعد القاسمي التخرج، تخصص أنا أحبه اللغة العربية وأدابها. عاد ما يتوسع عمار، لا يعني لا تقصر، نهني بالناس بناسبة النجاح ولكل الناجحين. وعلى فكرة أعتقد الدبلوم العام بانتظار النتائج عمار خلال ذي الفترة تقريبا، ويصير لنا حديث كبير جدا مع نهاية الشهر هذا، بيصير لنا حديث كبير سالم زميلنا سالم في المتابعة والتنسيق مع الإخوان في القبول الموحد، بيكثر الحديث وعن طبيعة الفرز الأول فالفرز الثاني والنتائج وما شابهها. مبروك يا محمد، مبروك يا بن سعد.

0: الكتب الصوتية والموسيقى ومتابعة الأخبار وحضور الاجتماعات والدروس عن بعد، كما أنها تمنح مستخدمها خصوصية وراحة في كثير من المواقف. هذه فوائدها، وهذه كلها لها أهمية ولا بد منها. ورغم هذه الفوائد، يقول بن عزيز، رغم هذه الفوائد إلا أن الاستخدام المفرط أو غير الصحيح قد يحمل آثارا سلبية لا يمكن تجاهلها. فالاستماع إلى الأصوات المرتفعة لفترات طويلة قد يؤثر في حاسة السمع مع مرور الوقت. هو يؤثر غير يؤثر، الحين بنعرف بعد دقائق إن شاء الله مع أخصائية سمع، لكن هو المؤكد أنه يؤثر. إذا الصوت العالي العادي وهو عالي على الأذن يسوح الواحد صمخ. يقول بن عزيز، أحمد بن عزيز، كما أن ارتداء السماعات لساعات متواصلة قد يسبب إجهادا للأذن، إضافة إلى أن الانشغال بها قد يقلل من التواصل مع من حولنا، ويعرض الشخص للخطر إذا استخدمها أثناء القيادة أو عبور الطرق. والله ذكرتني بواحد أمس في وسط الشارع ومهزك التليفون والعالم منفصل عن العالم، تضرب هران، يا الله يستوعب انه في نص الشارع وهو يمشي ومسك تليفون. يا جماعة الخير، مكان مهم اطلع برا مهما كان، يمشي يمشي برجله عمار. على حال ولا يعود تعلق الكثيرين بسماعات الاذن الى حبها فقط، بل لانها اصبحت جزء من نمط الحياة الحديث، ديكور، حيث يعتمد الناس عليها في العمل، هذا تمام، الدراسة والترفيه، وحتى للهروب من الضوضاء أو للحصول على لحظات من الهدوء والتركيز، هذا جميل. ومع هذا الاعتماد المتزايد أصبح من المهم أن نستخدمها بوعي، هاي زبدة الكلام يا أحمد، وأن نمنح آذاننا فترات من الراحة، ونحرص على أن يكون مستوى الصوت معتدل حفاظا على صحتنا وسلامتنا. أحسنت، نصيحة جميلة. صباحكم خير فريق صباح برنامج صباح الياسمين، وصباحك ابن عزيز أحمد بن عزيز الحسيني.
1: ألو، أيوة، مستشفى جلاء للولادة، اديني مدير المنطقة التعليمية مفضل. أيوة سعادة البي، عندنا ناظر هنا اسمه عبد المعطي ضربني بالسكينة ببطن يا بيه، وضرب الواد مرسي بالمسمار في عينه، خلاه مش شاف حاجة خالص. تعال مرسي، تعال أخوي، أهو الواد بيشحد دلوقتي في الشوارع دي. اتفضل أوكي، تعال تعال تعال،
2: قولي بس انت على التليفون.
1: أهو يا بيه،
2: أهو يا عيني يا جوبنا،
1: أهو يا عينه، أهو يا عينه يا بيه، الناظر موجود هنا، كلم عبده. ألو
2: ألو
1: ألو
2: ألو
1: ألو، الله،
2: ايوه
1: ايوه
2: ايوه، ولا الو
1: ما ترسلك على بر يا ايوه يا الو
2: ايوه الو
1: حاضر ايوه الو.
2: انا مدير المنطقه، انت مين؟
1: انا عبد المعطي يا فندم، ناظر المدرسه.
2: مين؟
1: عبد المعطي ناظر المدرسه.
2: عبد المعطي؟
1: ايوه يا فندم.
2: اسمك عبد المعطي؟
1: ايوه يا فندم.
2: ده اسم اتقابل بيه ربنا ده.
1: الحمد لله يا فندم، هنعمل ايه؟
2: عبد المعطي؟
1: ايوه يا فندم.
2: ده كلام يا عبد المعطي؟
1: في ايه يا فندم؟
2: ده كلام يا عبد المعطي؟
1: حصل ايه يا فندم؟ بس
2: انا مش عارف اللي حصل، انما ده كلام. سيب لي بيدك ده، بص لي في السماعه.
1: ايوه يا فندم، ايوه
2: ده كلام يا عبد المعطي.
1: في ايه يا فندم؟
2: تشتغل في توه يا عبد المعطي؟
1: ابدا والله يا فندم.
2: عين الولد؟
1: والله ما جيت جنبه يا فندم ولا قربت ناحيته.
2: كنت انا شايفك يا عبد المعطي. العالي العالي،
1: هو الواد راح له ولا ايه؟
2: الو
1: الو،
0: هذا مقطع من مدرسه المشاغبين، هذا الجيل الجميل. سبحان الله، الشخص الوحيد تقريبا اللي لا زال موجود هو الفنان عادل امام. كل ابطال هذه المسرحيه عند رب العالمين توفوا. طيب، احمد المزيدي ابو صيب ومحمد ماذا يقول؟ يقول: يكون الصباح جميلا باشراقه الشمس الرائعه، تماما كما يستيقظ الكون على أشعة الشمس الجميلة في يوم مشرق. صباح الخير لجميع المستمعين، شكرا على التحية يا المزيدي، والرحلة مستمرة.

0: تأتي الأحداث وتمضي، بعضها أحداث مؤسفة وبعضها مفرحة، لكن هذا ما تسجله الأيام، ماذا نفعل؟
1: صباح الياسمين في مثل هاليوم.
0: في مثل هاليوم 8 يوليو، البداية من 1951، تأسيس مدينة باريس الحديثة والتي أصبحت عاصمة للدولة الفرنسية من ذلك التاريخ وحتى الآن. فاسكو دي غاما يغادر بأربع سفن ميناء مدينة لشبونة متجها نحو الهند. كان هذا الحدث في عام 1497، أما في العام 1709 وقوع معركة بولتافا التي هزم فيها القيصر الروسي بطرس الأكبر الملك السويدي شارل الثاني عشر، مما أدى إلى نهاية دور السويد كقوة إقليمية في أوروبا. في العام 1760 وقوع معركة ريستيغوش بين المملكة المتحدة وفرنسا في إطار حرب السبع سنين، والتي وقعت في منطقة مجرى نهر ريستيغوش وانتهت بهزيمة فرنسا، مما أدى إلى وقوع كل المستعمرات الفرنسية المتواجدة بشمال القارة الأمريكية في قبضة البريطانيين.
1: في مثل هاليوم،
0: صدور العدد الأول من صحيفة وول ستريت جورنال كان في عام 1889، وفي عام 1892 النيران تجتاح مدينة سانت جونز في نيو فاوندلاند بكندا، وكان هذا الحدث في عام 1892. إبرام اتفاقية سعد أباد بين كل من العراق وتركيا وإيران وأفغانستان ضد الحركة الكردية، كان هذا الأمر في عام 1937. أما في العام 1940 حكومة النرويج تنتقل إلى لندن إثر سقوط أوسلو في يد الألمان بعد قتال دام 62 يوما خلال الحرب العالمية الثانية. حدث مهم كان في تاريخ 8 يوليو من العام 1972، اغتيال الكاتب الفلسطيني غسان كنفاني على يد الموساد بتفجير سيارته بمنطقة الحازمية قرب بيروت. لمن لا يعرف غسان كنفاني نقول هو روائي وقاص وصحفي فلسطيني، يعتبر أحد أشهر الكتاب والصحفيين العرب في القرن العشرين، فقد كانت أعماله الأدبية من روايات وقصص قصيرة متجذرة في عمق الثقافة العربية والفلسطينية. أصدر غسان كنفاني حتى تاريخ وفاته المبكر 18 كتابا، وكتب مئات المقالات والدراسات في الثقافة والسياسة وكفاح الشعب الفلسطيني. من أعماله عالم ليس لنا، موت سرير، وأرض البرتقال الحزين وغيرها.

0: في مثل هاليوم.
1: في مثل هاليوم 8 يوليو من العام 1986، أمين عام الأمم المتحدة الأسبق كورت فالدهايم يتولى رئاسة النمسا. كارلوس منعم يتولى رئاسة الأرجنتين في عام 1989. رياضيا في عام 1990 منتخب ألمانيا لكرة القدم يحرز لقبه الثالث في تاريخه في بطولة كأس العالم بعد تغلبه على المنتخب الأرجنتيني بهدف للا شيء في النسخة 14 لبطولة كأس العالم المقامة بإيطاليا.
2: انتظار نشوف دلوقتي هيعمل ايه، هل يستطيع انه ينقذ الارجنتين؟ بريمة على يمينه يجيب الجول، بريمة يجيب الجول، بريمة يجيب الجول ويبقى دقائق. بريمة
1: في العام 1997 حلف الناتو يدعو كل من تشيك وهنغاريا وبولندا إلى الانضمام إلى الحلف في عام 1999. عام 1999 إعدام ألن لي ديفيس بالكرسي الكهربائي، وكان ذلك آخر مرة تجرى فيها عملية الإعدام بالكرسي الكهربائي بولاية فلوريدا. في 2003 السلطات الإسرائيلية تقرر السماح لليهود والسياح الأجانب بالدخول إلى ساحات المسجد الأقصى. انعقاد القمة 35 لمجموعة الثماني في لاكويلا بإيطاليا كان هذا الأمر في 2009.
0: في مثل هاليوم،
1: في مثل هاليوم من عام 2010 إيفيتا راديكوفا تتولى رئاسة وزراء سلوفاكيا. في 2013 مقتل 51 شخصا وإصابة المئات أمام نادي الحرس الجمهوري في القاهرة إثر إطلاق نار على معتصمين مؤيدين للرئيس محمد مرسي فيما سمي بأحداث دار الحرس الجمهوري. في 2014 ميروسلاف كلوزا يصبح أكثر لاعب تسجيلا للأهداف في تاريخ كأس العالم لكرة القدم أثناء مباراة في نصف النهائي سجلت فيها العديد من الأرقام القياسية، منها أنه كان هاتريك.
3: الهدف الثاني يا حلاوتك يا منشط، يا روعتك يا معلق لما شفتها صح. هي ما هذه الثارة الكروية، ما هذه العشوية الألمانية، هنا متعة بابرية. عندي استيقظ أكثر، لو يجازف أكثر ممكن الفريق الألماني، والثالث ينهيها، الثالث ينهيها، خلاص لا فيها أمل أكثر ولا ثقة أكبر، لأنه الأبطل الأخطر ميروسلاف كلوزا حسمها من ثالث كرة، الكرة تحسب المرمى.
1: وصولا إلى مواليد اليوم من الفنانين، ولدت الفنانة اليمنية أروى عام 1967. هكذا نقول كل حدث وأنتم بخير.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: كيف ستبدو تجربة العملاء في عصر الذكاء الاصطناعي؟ الإجابة تجدونها في المؤتمر السنوي 11 لتجربة العملاء والمراجعين المصاحب لخريف ظفار يومي 15 و16 من يوليو في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون متخصصون ونماذج وتجارب ناجحة من مختلف القطاعات لمناقشة أحدث التوجهات في الذكاء الاصطناعي في تجربة العملاء، تمكين الكفاءات البشرية للتميز في خدمة العملاء، قيادة تجربة العميل من الاستراتيجية إلى بناء ثقافة مؤسسية ناجحة متمحورة حول العميل، إعادة هندسة تجربة المراجعين وغيرها من المحاور الهامة. كما يتضمن المؤتمر جلسات حوارية تفاعلية وفرص مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظة ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار. للتسجيل والاستفسار 9917111114. المقاعد محدودة، بادروا بالتسجيل الآن.
3: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
4: الرحلات الرائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جي تور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتضليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50 داشين T1 T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد 4 فائزين بسيارة جي تور X90 Plus الجديدة كليا. جي تور، قد مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جي تور أو اتصل على 800-80-222 لحجز تجربة القيادة. تطبق شروط والأحكام.
5: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب
6: صباح الأعمال.
7: في صباح الأعمال قامت هيئة تنظيم الخدمات العامة بالتعاون مع وزارة العمل حفلا للإعلان عن عدد من مبادرات التوظيف الجديدة في قطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والقطاعات المرتبطة، وذلك في إطار برنامج نؤهل لنمكن. مشكورا معنا المهندس مسعود بن علي العلوي خبير كهرباء هيئة تنظيم الخدمات العامة. المهندس مسعود، السلام عليكم، صباحك الله بالخير وحياك الله معنا.
8: ورحمة الله أخي الكريم، أسعد الله مستمعينا الكرام،
7: كيف حالكم؟ طيبين إن شاء الله.
8: نشكر الله، الحمد لله، كيف أخباركم؟ طيبين
7: الحمد لله. الحفل كان بالبارحة صحيح؟
8: نعم، البارحة الساعة 7:30 مساء في مسرح الأرقام بمدينة المعارض والمؤتمرات.
7: يستاهلوا كل الخير الشباب المشاركين. جميل لو تعطينا فكرة عن برنامج نؤهل لنمكن، ما أهمية هذا البرنامج وأيضا ما هي أبرز أهداف المهندس مسعود؟
8: نعم، برنامج نؤهل لنمكن برنامج أطلق من العام 2023. الهدف هو ربط احتياجات سوق العمل ومنظومة التأهيل والتدريب والتوظيف، مما يضمن إعداد كفاءات وطنية تملك المهارات والخبرة المطلوبة للعمل في قطاع الخدمات العامة، مما يساهم في تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمجتمع. برنامج أهلا ممكن برنامج بالشراكة مع وزارة العمل من خلال برنامج التدريب مقرون بالتشغيل الذي بدوره تقوم وزارة العمل بتأهيل الخريجين ومنحهم التدريب المناسب للالتحاق بسوق العمل. لأنه في هيئة تنظيم الخدمات أطلقنا هذا المشروع في عام 2023، ولله الحمد تمكننا من رفض قطاع الخدمات ب 3011 فرصة عمل من خلال هذا البرنامج.
7: جميل جميل. هو السؤال
8: هذا البرنامج هو ثمرة للتكامل المؤسسي لكل شريك، يعني كل شركة من شركات قطاع
7: الخدمات العامة نعم
8: كان لها دورا محوريا في إنجاح هذا المبادرة.
7: جميل. هذا يدفعنا إلى أن نسأل عن أبرز مبادرات التوظيف بشكل عام اللي تم الإعلان عنها بالأمس في قطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وكيف تستهدف هذه المبادرات الكفاءات الوطنية المهندس مسعود؟
8: نعم، أمس تم إطلاق الحزمة الثالثة 3111، هذا اللي كانوا يعني من ضمن منجزات الحزمة الأولى والثانية. الحزمة الثالثة تضمن إطلاق 131 فرصة عمل لخريجين من حملات الشهادات الهندسية وبالأخص الهندسة الكهربائية والميكانيكية. كذلك استهدفنا أن نعطي فرصة لمخرجات الدبلوم المهني والتقني، كما تعلم وزارة التعليم استحدثت شهادة الدبلوم التقني والمهني. لدينا فرص لهؤلاء تقريبا حوالي 100 فرصة نمكنهم من الالتحاق في سوق قطاع الخدمات العامة.
7: جميل. كيف كان الحضور بالأمس المهندس مسعود؟
8: الحضور كان كثيف ولله الحمد، تمكننا من جلب أو تقريبا أحضار عدد كبير من الخريجين عددهم تقريبا 3011، لكن لم نتمكن من احضارهم جميعا بسبب وجودهم على رأس العمل في تلك اللحظة. تعرف قطاع الخدمات العامة قطاع حيوي، ما ممكن يعني يجلس، بس الحمد لله الحضور فاق عن 500 شخص. كان الحفل برعاية معالي وزير العمل المؤقت وعدد كبير من اصحاب السعادة و رؤساء تنفيذيين في الشركات الخاضعة للتنظيم، وكذلك شركائنا من الجهات الحكومية الأخرى، وكذلك المعاهد التي قدمت فرص التدريب لهؤلاء الخريجين.
7: نعم، بالتأكيد يعني كان الحضور متوقع بهذه الكيفية التي تذكرها المهندس مسعود. على أي حال، الخبر اليوم نازل على الصفحة الأولى من جريدة عمان بهذا العنوان: 631 فرصة وظيفية ضمن حزمة جديدة بقطاع الخدمات العامة.
8: نعم.
7: طيب مهندس مسعود، هذا البرنامج كما هو معروف عنه يأتي كنموذج وطني ناجح لقيادة هيئة تنظيم الخدمات العامة بالتعاون مع وزارة العمل، هيئة المناقصات والمشاريع والمحتوى المحلي. سؤالنا: هل هناك من مراحل أو تسلسل زمني لكل مؤسسة سيسهم في مسألة الإحلال المبني على التأهيل؟
8: فيما يخص شركات القطاع الخاص، ولله الحمد مثل ما ذكرت هذه المرحلة الثالثة، وصلنا إلى ما نسبته تقريبا 80% من نسبة التوطين والإحلال في العقود الخاضعة في العقود المقاولين المتعاقدين مع شركات القطاع، وما نسبته 99% في نسبة التوطين في الشركات الخاضعة للتنظيم وهي شركات الأم التي تتعاقد مع المقاولين. نعم، هنالك مراحل، هذه تعتبر المرحلة الأولى في 2026، سنطلق مراحل أخرى إن شاء الله متى ما اكتملت الأعداد بالتعاون مع شركائنا في وزارة العمل والجهات الأخرى والجهات الحكومية الأخرى إن شاء الله
7: بإذن الله تعالى. خلينا نركز على موضوع الإحلال المبني على التأهيل. كيف سيساهم في تحقيق مستهدفات لجنة حوكمة التشغيل ورؤية عمان 2040 في قطاع الخدمات العامة؟
8: مما لا شك فيه الإحلال وتوطين الوظائف هي أحد مرتكزات أهدافنا في هيئة تنظيم الخدمات، وكذلك رؤية عمان 2040. من خلال تأهيل وتمكين الكفاءات العمانية تأخذ دورها في مثل هذه الخدمات الأساسية، نحن نتكلم حاليا عن الخدمات العامة وهي خدمات أساسية لا يستغنى عنها.
7: صحيح.
8: ما يعني تذهب عن هاجس الأمن من خلال ضمان أن الكفاءات والعاملين على هذه الخدمة هم كفاءات وطنية موجودة في البلد لا تأثر بالعوامل الخارجية. احنا في هيئة تنظيم الخدمات مكناهم ويعني دربناهم بكل الوسائل والطرق التي تمكنهم من منافسة قرنائهم في الشركات، ومكناهم من يعني من العمل على جميع الوظائف. مثل ما ذكرت تقريبا 80% وصلنا نسبة التعميل، وإن شاء الله نعمل يعني جاهدين على نصل نسبة لا أقول 100% لكن على الأقل 90% خلال السنة القادمة والسنوات القادمة إن شاء الله.
7: إذن نقول أنه السنة القادمة إن شاء الله سوف تكون هناك مبادرات توظيف جديدة.
8: نعم ما في شك المبادرات لم تتوقف، لكن ربما نأخذ منحنى آخر من خلال دعم المحتوى المحلي. يعني نعمل جاهدين على إطلاق مبادرات تعني بتوطين الصناعات المرتبطة بقطاع الكهرباء وبقطاع المياه، التي بدورها سوف تقوم بخلق وظائف عمل للشباب العماني.
7: نعم طبعا الشباب نقول المؤهل المتدرب على تخصصه صحيح؟
8: نعم يعني كل هذه المستهدفات أو كل اللي وظفناهم هؤلاء شباب من حملة الدبلوم وحملة البكالوريوس. حوالي 90% منهم مهندسين، وهذا شيء نفخر به جميعا في القطاع وفي السلطنة أيضا، أن 80% من العاملين هم المهندسين العمانيين.
7: نعم يشمل الجنسين المهندس مسعود؟
8: نعم الجنسين ذكور وإناث كلا حسب احتياج الوظيفة.
7: جميل.
8: وأمس كان هناك حضور كبير من الجنسين، كان تقريبا نصف الحفل إناث والنصف الآخر ذكور.
7: نعم هم مكملين لبعضهم البعض، والهدف العام خدمة البلد يعني الوطن يعني.
8: مما لا شك فيه.
7: نعم هل في نقطة معينة تود أنك تركز عليها في نهاية اللقاء؟
8: في نهاية اللقاء أحب أشكر الموظفين العمانيين الأخوان هذولا، وأذكرهم أنه هذه فرصة لخدمة الوطن وفرصة لن تتكرر في كسب المعرفة والعلم. كل ما نستطيع أن نقدم لهم إحنا موجودين هنا لمساعدتهم. مثل ما ذكرت هذه الوظائف هي وظائف تخصصية، ليست بالضرورة أنها يكتسب الموظف كل ما تحتاجها الوظيفة من مقاعد الدراسة، لكن قمنا إحنا بتمكينهم وتأهيلهم بما يضمن أنهم قادرون على العمل في هذه الوظائف. أطلب منهم أن يكونوا مثابرين، أن لا يوقفوا إلى حد ما وينطلقوا في مجال قطاع الخدمات العامة بشكل أفضل. نعم. هذه فرصة لهم إن شاء الله تكتسبهم الخبرة وتكتسبهم المعرفة العلمية والعملية الحقيقية في مجال الخدمات العامة.
7: إن شاء الله هي فرصة وأكيد لن يتركوها بل يدركوها، لأنهم كانوا بانتظارها أولا وآخر مهندس. نعم. مسعود هم قادرين بالثقة وقادرين إن شاء الله على يعني العمل بوتيرة وإيقاع مناسب وجيد.
8: مما لا شك فيه.
7: نعم المهندس مسعود بن علي العلوي خبير كهرباء هيئة تنظيم الخدمات العامة، حدثنا عن مبادرات التوظيف الجديدة في قطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والقطاعات المرتبطة، التي على أساسها أقيم حفل الإعلان بالأمس. هذا الحفل اللي تنظمه هيئة تنظيم الخدمات العامة بالتعاون مع وزارة العمل. شكرا جزيلا المهندس مسعود.
8: شكرا جزيلا أخي أحمد، بارك الله.
7: الله يسعدك. الله يسعدك.
9: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
10: أخيرا مونتيال جول
11: سيل يا طويل العمر سيل يا طويل العمر سيل.
12: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال.
13: المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: Sheen. Sheen is doing it, Omar Sheen. Sheen is doing it, Omar Sheen.
1: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
3: على تردد 101.5 في ولايات شناص لوا وما جاورهما.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

حياكم الله أيها الأصدقاء، أهلا بكل الأحبة الذين هكذا لا زالوا يستمعون إلينا أو انضموا للاستماع خلال هذه اللحظات. بنروح للرسائل.

0: اخذنا عواطف السعديه. يسعد صباحك يا عواطف. لم تشاركنا في موضوع الدردشه ولكنها تشاركنا بنوع من النبض الجميل. تقول: يتعافى الإنسان بالمحبة والكلمة الطيبة، هنيئا لمن يزرع الخير بين الناس، سلاما لكل قلب يسكنه التسامح، لكل قلب يزرع البسمة والسعادة لمن حوله. سلاما لمن يقدرون الظروف ويصفحون، سلاما لمن يلملمون الجروح والخدوش، سلاما لمن يتغافلون عن الزلة ويمسحون على قلوبنا بالكلمة الطيبة والابتسامة الشفافة على وجوههم لكي يسعدونا. أسعد الله صباحكم. صباح الخير يا عواطف. انتظار مشاركتك في موضوع الدردشة. نتكلم عن سماعات الأذن وأن هناك من يبالغ في استخدامها وبالتالي يلحق الضرر بأذنه، وهناك لا، يستخدم للاستخدام الأمثل وعند الضرورة. وانتم بصحة وسلامة.
1: وانتم بصحة وسلامة.
0: وانتم بصحة وسلامة. توصلت دراسة علمية أجريت في كندا إلى أن مادة الكرياتين، وهي مكمل غذائي يستخدم في بناء العضلات، تساعد في علاج أعراض الاكتئاب. وتساعد مادة الكرياتين خلايا الجسم في توليد الطاقة، ويحصل عليها الجسم بشكل طبيعي من الغذاء، ويمكن الحصول عليها بتركيز أعلى ضمن المكملات الغذائية التي يتناولها الرياضيون. أول كان الحديث السائد أنه اللي يتمرنوا رياضة بناء العضلات دائما مزاجهم يكونوا في حالة عصبية وكذا يعني، لكن مع الوقت الدراسات تبين لا، أنه هناك استفادة أيضا من خلال ممارسة هذه الرياضات كما ينبغي. بحسب الدراسة اللي نشرتها دورية علمية متخصصة في أمراض المخ والأعصاب، توصل فريق من الباحثين من جامعتي تورنتو وأوتاوا في كندا إلى أن مادة الكرياتين توجد أيضا في المخ، وأنها ربما تساعد على علاج أعراض الاكتئاب. مشكلة الاكتئاب، يعني تخيل أنك تشوف الدنيا سودة أمامك، يا إلهي، الله لا يروي أحد هذا الإحساس. على أي حال، قام الباحثون بتحليل نتائج 5 دراسات كلينيكية شملت 238 شخصا يعانون من مرض الاكتئاب والاضطراب ثنائي القطب. هذا بعد الاضطراب ثنائي القطب حالة يعني، الإنسان المصاب هذا تجده يعني وكأنه تايه، يتخذ قرار وبعد شوي يغيره، يتم تذكيره يرجع للقرار الأول اللي هو تخلى عنه أساسا غصبا عنه. على أي حال، خلصت دراستان إلى أن مرض الاكتئاب يحققون مزيدا من التحسن إذا ما تناولوا مرضى إلى أن مرضى الاكتئاب يحققون مزيدا من التحسن إذا ما تناولوا مادة الكرياتين ضمن أدوية علاج الاكتئاب التي يحصلون عليها، فيما توصلت باقي الدراسات إلى أن الكرياتين يساعد أيضا في علاج الاضطرابات المعرفية. حكايته حكاية هذا، يعني حتى تركيزك في المعلومات اللي تصل إليك يكون كبير. على حال، لم تجد الدراسة أن الكرياتين يساعد في تحسين حالة مرضى الاضطرابات ثنائية القطب، بل إن 2 من مرضى هذا النوع من الاضطرابات النفسية ظهرت عليهم أعراض هوس محدودة في حالة تعاطي هذه المادة، يعني كأنها خففت، ما عالجت لكنها خففت. في تصريحات للموقع الإلكتروني Health Day المتخصص في الأبحاث الطبية، أكد الباحثون أن هذه النتائج مباشرة أو مبشرة لمرضى الاكتئاب، ولكنها ليست حاسمة، وأنه يتعين إجراء المزيد من الأبحاث قبل أن يمكن التوصية باستخدام هذه المادة لعلاج الاكتئاب. طيب في الحياة العادية يا جماعة الخير كيف ممكن الواحد يخرج أو يخرج نفسه من حالة الاكتئاب، وكيف نحن بدورنا أن نساهم الشخص أمامنا مكتئب أنه يبتهج في الحياة؟ هذه قدرة أيضا جميلة وأجر وثواب والله، يعني واحد طلع من الغم والهم والكآبة إلى الفرح والسرور، هذه وظيفة الإنسان بمعنى كلمة الإنسان. دمتم على خير،
2: مستمرون كما ينبغي.
3: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
4: الرحلات الرائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جي تور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتضليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50 داشين T1 T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد 4 فائزين بالسيارة جي تور X90 بلس الجديدة كليا. جي تور قد مستقبلك، زر أقرب صالة عرض جي تور أو اتصل على 800-80-222 لحجز تجربة القيادة. تطبق شروط والأحكام.
3: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذن احنا وصلنا لصباح الأعمال، موعدنا مع أخصائية سمع بمستشفى النهضة سوف تكون معنا قبل بعد قليل إن شاء الله. تحدثنا عن نفس الموضوع اللي نبحث في دردشتنا اليوم، وهو التحذيرات القادمة عن عدم استخدام السماعات بصورة مفرطة والصوت عالي وتأثير ذلك على الأذن. هي متواجدة الآن الفاضلة رحمة بنت عبد الرحمن البلوشي، أخصائية سمع بمستشفى النهضة. أستاذ رحمة صباح الخير.
1: صباح النور،
0: كيف حالك؟ طيبة؟
1: بخير الحمد لله.
0: الله يسعدك. نذكر مستمعي الكرام أنه تؤكد تحذيرات استشارية الأنف والأذن والحنجرة أن الاستماع المستمر للأصوات المرتفعة خاصة عبر سماعات الأذن يهدد ملايين الشباب بفقدان السمع المبكر نتيجة لتلف خلايا الأذن الداخلية. لنعرف أكثر، نستفيد من المعلومات أكثر، معنا الأستاذة رحمة أخصائية سمع بمستشفى النهضة. حدثينا أكثر عن أعراض ضعف السمع لدى فئة الشباب، وما الذي يجعل المبالغة في استخدام سماعات الأذن خطيرا على المدى الطويل أو البعيد؟
1: طبعا نحن إذا بنتكلم مبدئيا عن استخدام السماعات، فاستخدام السماعات في السنوات الأخيرة صار في فارق كبير في السنوات الأخيرة.
0: نعم.
1: من أول ما بدأت التكنولوجيا وبعدها فارق الكبير أول ما بدأت أزمة كورونا أو كوفيد، فاستخدام السماعات زادت في المجتمع لأن العادات بشكل عام تغيرت في المجتمع، فصار كثير منا يستخدم السماعات في يومه بشكل طويل وبمستويات عالية من الأصوات.
0: نعم.
1: مش فقط في البيت، ممكن يكون في العمل، ممكن يكون حتى في استخدام الرياضة، أو حتى ممكن يكون في الأماكن العامة بشكل عام مثل السينما، المناسبات، أو حتى المراكز التجارية.
0: صحيح.
1: فهذه كلها سببت عندنا اللي هي مشاكل عند الشباب، مشاكل ما كنا نشوفها في السنوات اللي قبل، اللي هي ضعف السمع أو تلف في الخلايا السمعية لدى الشباب.
0: صحيح.
1: بالعادة هذه الخلايا تتلف لما نكبر بالعمر، لكن الحين لأن عندنا مسببات أخرى اللي هي تعرض لهذه الأصوات فتتلف الخلايا بشكل مبكر، ونلاحظ في أعراض واضحة لدى الشباب. الأعراض تبدأ طبعا مبدئيا أول شيء ممكن نلاحظ اللي هو الكلام ما يكون واضح. لما أي شخص يكلمني الكلام ما يكون واضح، وخاصة في مواضع معينة مثل لما يكون في إزعاج في أكثر من شخص يتكلم.
0: ضوضاء.
1: ضوضاء، أيوة.
0: نعم.
1: ونفس الوقت ممكن يكون في طنين. طبعا هذه مؤشرات بس ما تأكد علينا أن في ضعف سمع إلا بالفحوصات. الفحوصات هي ممكن بعدها تأكد مع الأعراض الظاهرة.
0: جميل. يعني أول ما يسمع الإنسان بالطنين يباشر ويسرع في موضوع الفحص، صحيح؟
1: الطنين مع الأعراض الأخرى اللي هو عدم وضوح الكلام، ونفس الشيء ممكن الشخص يلاحظ أنه هو يرفع الأصوات لما يستخدم الهاتف، لما يسمع التلفاز. مثل هذه الأعراض مع بعض ممكن أنها تكون أعراض واضحة لضعف السمع، لكن مش شرط، فيفضل أنه يبادر ويعمل الفحوصات اللازمة.
0: نعم. الحالة الأولى اللي ذكرتيها أستاذة رحمة أنه جيت فترة كورونا كان في استخدام ضروري، ومنها الدراسة من بعد، العمل من بعد، كان في ضرورة في استخدام سماعات الأذن، لكن فترة محددة لا أكثر ولا أقل، صحيح؟
1: فعلا هي بشكل عام عالميا يفضل أن الإنسان لما يستخدم السماعات إذا بيستخدمها لفترة طويلة ممكن يأخذ استراحة بين هذه الفترات من 5 إلى 10 دقائق. وفي عندنا قاعدة اللي هي القاعدة المعروفة، كل 60 دقيقة أنا أستخدم السماعة أو أي كان هذا مصدر الصوت أو مصدر الإزعاج اللي أنا أستخدمه لمدة 60 دقيقة، أخذ بينهم راحة 5 إلى 10 دقائق، لا يتعدى الصوت أكثر من 60 دسيبل. هذا الوضع أنا ممكن أخفف الأعراض أو ممكن أقلل نسبة أني أنا أنصاب بضعف السمع.
0: نعم. يعرف الجميع أنه حاسة السمع حاسة مهمة جدا للإنسان، يعني عندما يفقد الإنسان سمعه فهو كأنه يعني ينفصل عن العالم الخارجي، يرجع إلى زمن قديم وهي لغة الإشارة. يعني قاسي هذا الإحساس يعني، وخصوصا الأطفال يكونوا حساسين
1: فعلا.
0: هذه المسألة يعني.
1: فعلا الآثار ليس يعني مش الآثار فقط آثار اللي هي جسدية، يعني مش الشخص بس بيتأثر من ناحية السمع بينقص معه وإذنه بتتأثر، لكن بتأثر عليه اجتماعيا، ما بيستطيع يتواصل مع الأشخاص الأخرى، بتأثر عليه نفسيا
0: آخرين.
1: نفس الشيء، ممكن تؤدي إلى اكتئاب، ممكن تؤدي إلى مشاكل نفسية أخرى، ممكن تؤثر حتى على الأعمال. في بعض الأعمال في بعض الناس ممكن تطلع من شغلها، أو ممكن حتى تؤثر على أعمالها.
0: إيه يعني شيء مستقبل بأكمله يعني راح
1: يتأثر
0: نتيجة لتصرف معين يعني.
1: فعلا، وتصرف ممكن نحن نتفاداه
0: بإمكاننا طبعا.
1: بسهولة.
0: طيب
1: أيوه
0: أنت عرضتي على هذه المعلومة وأنا بقراها، لأن هذه المعلومة اللي استندنا عليها لما فتحنا موضوع الدردشة اليوم. نشر استشاري الأذن والأنف والحنجرة في بريطانيا أن شبابا في العشرينيات من العمر باتوا يعانون من أمراض ضعف سمعي كانت تلاحظ سابقا لدى من تجاوزوا 50 عاما. أول شيء ما مدى دقة هذا الخبر تأكيدا أستاذ رحمة؟
1: إذا من ناحيتنا نحن فنحن أيوة نلاحظ، لكن العدد قليل. لكن من ناحية الدراسات ففي الدراسات واضحة الحين توضح أن أيوة هذه نحن كل ما كبرنا في العمر في عندنا درجات معينة في القوقعة في تشكيلة الأذن. هذه الدرجات هي أول درجات تتأثر معانا في السمع، هي أول خلايا تتأثر.
0: نعم.
1: اللي صاير الحين أن هذه الخلايا الحين صارت تتأثر مع الشباب. فلما نقول شباب نقول ناس بعمر في العشرينات في الثلاثينات، بالعادة أنت ممكن تحصلها عند ناس في الخمسينات في الستينات أو حتى أكبر يعني. فهي هذه الخلايا للحين بدأت تتأثر عالميا. في دراسات جارية، في دراسات بعدها يعني ماشية، لكن في دراسات ظاهرة. في دراسة قمنا بيها أنا وزملائي في أوروبا نشرناها 2024، اللي هو مدى تأثير الأصوات في الأماكن العامة على الشباب. وكان فعلا في تأثير، درسنا اللي هو مستويات الأصوات الموجودة في الأماكن العامة ومدى تأثيرها، فالأصوات عالية أساسا.

0: الصوت المرتفع مؤذي. خلينا ناخذها خطوة خطوة أستاذ رحمة. هنا صوت يأتي من نقول جهة معينة، وهنا أذن تسمع. كيف ينتقل الصوت إلى الأذن بمكوناتها الموجودة داخليا؟
1: طبعا أول ما يوصل الصوت يوصل للأذن الخارجية، أذن الأذن من الخارج، تنتقل عن طريق قناة الأذن، بعدها للطبلة، ومن الطبلة الأذن إلى العضيمات في الأذن الوسطى، من الأذن الوسطى تنتقل إلى القوقعة في الأذن الداخلية، وبعدها عاد ترسل الإشارات إلى الدماغ.
0: الدماغ يعني يميز الصوت.
1: أيوة.
0: جميل
1: فعلا.
0: غير جميل وما شابه.
1: فعلا.
0: طيب هل له علاقة أنه كونه حجم الأذن خارجيا كبيرة أو صغيرة في مسألة السمع؟
1: حجم الأذن يؤثر فقط على أنا وين أسمع الصوت، يعني اللي هو تحديد مكان الصوت، لأن الأذن الخارجية مهمتها أو شكل الأذن الخارجي مهمته بشكل عام اللي هو يحدد لي أنا الصوت من وين مصدره. لكن إذا كان في عندنا تشوهات فهو ممكن يحجب، إذا في تشوهات ما في عندنا تكون للأذن الخارجية أو ما في عندنا تكون للقناة الخارجية، بالتالي يحجب على صوت الدخول، فيصير عندنا ضعف السمع اللي
0: نعم.
1: هو ضعف السمع التوصيلي.
0: وعلى أي حال يعني عندما يعني ننظر إلى آذاننا نجدها ماخذة دور يعني شكل البوق، يعني دائري أو حلزوني هكذا، بحيث أنه
1: أيوة.
0: يجمع ذبذبات الأصوات اللي تصل إلى الأذن.
1: فعلا شكل الأذن له دور كبير في توصيل اللذبات وترددات الصوت، لأن الأصوات الثقيلة تختلف عن الأصوات الحادة، فتشكيلة الأذن تساعد في توصيل هذه الأصوات والترددات بشكل معين بطريقة معينة، سبحان الله، يعني بحيث أنها توصل بشكل طبيعي للإنسان.
0: نعم. الفنانون المهندسون العاملين أو العاملون في مجال الموسيقى الإخراج وما شابه، الأذن لديهم حساسة، فبالتالي يعني هي ممكن لقمة عيشهم من حسن استماعهم للأشياء إذا كانت جيدة أو رديئة أو يحتاج إلى تعديل وما شابه. هذه نعمة كبيرة جدا عند الله سبحانه وتعالى.
1: أيوة، وهما نفس الشيء، أكثر ناس معرضين، ممكن يكونوا معرضين لضعف السمع.
0: جميل. للعناية بالأذن، هل يعني استخدامات الشخصية كيف ممكن نعتني بأذاننا أساسا، يعني من ناحية التنظيف وما شابه؟
1: بشكل عام الأذن عضو يعني يقوم بتنظيف نفسه، فكأذن نحن ما نحتاج ننظفها بأن نستخدم الأعواد القطنية أو غيرها.
0: إيه هذا غلط
1: بشكل
0: يقوله.
1: عام أيوة لا ينصح بأن ننظفها شخصيا أبدا بأي شكل من الأشكال.
0: نعم.
1: إذا صار في تجمع للشمع فأقرب مركز صحي تنظف الأذن، لكن بشكل عام من حيث التنظيف الشخص نفسه ما ينظف أذنه بأي طريقة من الطرق.
0: طيب أستاذ رحمة، في فائدة للشمع هذا اللي يتجمع في الأذن بين فترة وأخرى؟
1: طبعا الشمع وجوده مهم، لأن الشمع يحمي الأذن من الفطريات، من البكتيريا، من الأمراض.
0: سبحان الله سبحان الله. طيب خلينا نروح لقاعدة 60-60، شخصيا أول مرة أسمع عنها، كيف يمكن ما هي قاعدة 60-60، وكيف للمستمعين تطبيقها يوميا لحماية سمعهم دون التخلي عن استخدام السماعات؟
1: قاعدة 60-60 قاعدة وضعت عن طريق منظمة الصحة العالمية، قاعدة مهمة وبسيطة. كل 60 دقيقة من استخدام السماعات أو التعرض للأصوات العالية، الصوت المفروض ما يعلى عن 60 ديسيبل، سواء من السماعة أو من السبيكر أو أي مصدر لهذا الصوت، مفروض ما يعلى على 60 ديسيبل لمدة 60 دقيقة. أثناء هذه 60 دقيقة مفروض يكون في راحة 5 إلى 10 دقائق.
0: نعم. ولذلك جاء التحذير بشكل قاطع من عدم الاستماع عند مستوى 100 ديسيبل اللي لا يتحمل السمع، صحيح؟
1: فعلا 100 ديسيبل مستوى عالي جدا، إذا المستوى اللي المفروض نكون فيه 60 ف100 يعتبر أعلى بكثير.
0: طيب خبرينا الديسيبل هاي وحدة قياس، صحيح؟
1: الديسبل هي وحدة قياس، بس نحن نقيس ديسبل هيرينج ليفل اللي هو مستوى السمع بالديسبل.
0: جميل. لحساسية الأذن

0: أحيانا نحن نشوف بعض الأعمال حتى الدرامية اللي فيها وسائل تعذيب وما شابه، صوت الطنين المتكرر بوتيرة واحدة، يعني تون بمستوى واحد متصاعد موجود في الأذن لفترة طويلة جدا، هل يفقد السمع صحيح؟
1: الطنين بحد ذاته مش مرض، الطنين عرض لشيء معين، فأي حد مفروض يواجه طنين مهما كان نوع هذا الطنين يفحص أول شيء مبدئيا علشان نعرف إيش هي مسببات هذا الطنين، لأن الطنين عرض لشيء ما، ممكن يكون عرض لضعف السمع، ممكن يكون عرض لأشياء أخرى في نفس الوقت، لأن
0: صح
1: في عندنا مسببات كثيرة.
0: صحيح. طيب ايش وجه الارتباط؟ وهكذا دائما انتم اخصائيين او حتى اطباء يقول لك طبيب اخصائي اذن وانف وحنجره، العلاقه بين هذه الحواس الثلاث.
1: أنا أخصائي سمع وتوازن،
0: طيب علاقه الاذن بالانف والحنجره.
1: هم كلهم مرتبطين مع بعض في تكوينتهم، يعني أنا لما أذني بنصاب بزكام فأذني بتنسد،
0: صحيح
1: في أنبوب بين الأذن والأنف،
0: نعم
1: فهذا الأنبوب ممكن يجمع سوائل من الأنف للأذن وتنغلق عند الأذن، إذا
0: نعم
1: انغلقت الأنف تنغلق الأذن في نفس الوقت، نفس الشيء عندي الحنجرة،
0: الحنجرة لما
1: كلها
0: تتأثر بشيء معين الأذن تتضايق.
1: أيوة مثل البلاعين مثلا أو غيرها، فهي
0: نعم
1: كلها أشياء أعضاء مترابطة مع بعضها البعض، بعض المشاكل تكون مرتبطة بينهم هم الثلاث مع بعضهم البعض.
0: نعم هو عموما احنا حاولنا ان نتمشى في عالم الاذن والسماع، خلينا الحين نركز وناخذ المعلومة بنوع من التفاؤل منك استاذ رحمة عن انواع السماعات الاذن وايهم افضل الاستخدام.
1: السماعات الطبية أو السماعات التجارية؟
0: الكل انواع اللي ممكن اللي نشوف الناس تستخدمها.
1: من حيث السماعات التجارية فنحن نفضل السماعات اللي تكون شوي أكبر، لأن السماعات الكبيرة يكون فيها فلاتر، يكون فيها أقمشة، تكون فيها يعني
0: مثل
1: مغاشات
0: سماعاتنا احنا في الاستوديو.
1: أيوة مثل اللي في الاستوديو بالضبط،
0: ايه
1: فهي هذه تكون أفضل من حيث توصيل الصوت، من حيث أنها أقل ضررا على الأذن. في السماعات الصغيرة اللي تدخل مباشرة في الأذن، هذه على حسب الدراسات وضحت أن هي مضرها أكثر عن السماعات الكبيرة، بس إذا استخدمت بطريقة صح بحيث أن المستوى ما يرتفع عن 60 وفترة قليلة، التعرض يكون فترة أقل،
0: ايه
1: ممكن ما تضر. أيوة، لأنه هو كله يعتمد
0: إذا
1: على
0: القياس
1: السماعات.
0: بمستوى الصوت الليفل.
1: أيوة بالليفل 60،
0: نعم
1: والمقياس موجود في كل الهواتف حاليا، يعني أي
0: نعم
1: هاتف حتى ممكن تنضبط فيه يعني هذه
0: صحيح. لا
1: المستويات.
0: لكن أيضا أستاذ رحمة الحين القياس على السماعات اللي تربط بالبلوتوث، الذبذبات أعتقد أكثر.
1: لا لا، ما تفرق
0: ما
1: عادي،
0: تفرق.
1: ما تفرق عادي.
0: طمنتيهم. إذا تنصحيه أنه يكون ساعات محددة، وإذا اقتضى الضرورة للعمل المتواصل أن يعمل استراحة مثلا نص ساعة أو أكثر ويعود بعد ذلك لاستخدام السماعات والعمل، صحيح؟
1: فعلا ايوه، لان استخدام السماعات بحد ذاتها غير مؤذي، لكن الفتره ومستوى الصوت وعدد مرات التعرض لهذه الاصوات هي اللي ممكن تاثر.
0: نعم. طيب احنا نتمنى ان نكون اخذنا الموضوع من كافة جوانبه كاستخدام يعني بشري لهذه السماعات. هل وددتي انك تركزي على نقطة معينة، نصيحة معينة؟ طبعا ما تفرق المسألة بين شاب وفتاة، صح؟
1: أيوة ما تفرق، نفس الشيء للجميع. طبعا نصيحتي للجميع في كل الأعمار، مش فقط للشباب، حتى الأطفال وحتى الأعمار الكبيرة كبار السن، هذه أشياء بإيدنا نحن ممكن نتحكم فيها، فمثل ضعف السمع الصادر من الأصوات العالية أو من السماعات، أشياء أنا أقدر أتحكم فيها، فأنا بإيدي أني أنا أحمي نفسي. فللجميع تقليل من استخدام السماعات أو استخدامها بمستويات أقل عن المستويات
0: منخفضة.
1: العالية. أيوة،
0: طيب
1: إذا وجب عدم التعرض للأصوات العالية في الأماكن العامة فشيء جميل.
0: نعم، ما تكلمنا عن السماعات الطبية اللي تساهم في أنه هذا الشخص يسمع بصورة أفضل مما كان عليه قبل.
1: أيوة، السماعات الطبية وسيلة، يعني وسيلة سمع جميلة جدا، وتختلف أحجامها وأشكالها وأنواعها، لأنها كلها تعتمد على مستوى السمع من شخص
0: بالضبط
1: لآخر.
0: هي أقرب إلى النظارات، أنها تختلف من شخص إلى
1: أيوة،
0: آخر.
1: مثل النظارات بالضبط. والسماعات الحين فيها بلوتوث، فيها يعني الكثير من المزايا السماعات الطبية.
0: جميل جميل. طيب معلي آخر سؤال، سامحيني. اللي سمعه ضعيف ممكن يعالج عن طريق السماعات وغيره، العمليات الجراحية ما أعرف كيف، هل ممكن واحد أساسا هو ما يسمع، سمعه معدوم، هل ممكن بعض الجراحات أن تعيد له السمع مرة أخرى؟
1: أنواع ضعف السمع تختلف عندنا. في عندنا اللي هو الضعف الحسي والضعف التوصيلي. الضعف الحسي هذا يكون في الأذن الداخلية، في الأعصاب أو الخلايا العصبية، بالعادة ما في أي عملية، يعني ممكن العملية الوحيدة اللي ممكن نسويها اللي هي زراعة القوقعة، اللي هي مثل السماعات بس جهاز يكون داخلي وجهاز خارجي.
0: أي نعم.
1: والضعف الثاني اللي هو الضعف التوصيلي، اللي هو يكون مرتبط بالأذن الخارجية أو الوسطى. أسبابه ممكن تكون تصلب عضيمات أو ثقب في الطبلة أو حتى سوائل، هذه ممكن تنحل مع الأدوية ومع العمليات. بالنسبة للأشخاص اللي عندهم ضعف السمع التام، فمبدئيا أول شيء مفروض تكون الفحوصات بعمر صغير، لأن بالعمر الصغير تقبل الإنسان وتقبل العقل والأذن للأصوات يكون أسرع وتكون الفائدة أكثر. فإذا كبر الإنسان بعمر كبير وهو فترة طويلة سنوات كان عنده ضعف سمع تام، في حلول اللي هي زراعة القوقعة أو السماعات، لكن الفائدة أو النتيجة منها ممكن تكون يعني قليلة جدا جدا.
0: نعم،
1: فنحن دائما ننصح بالفحوصات الدورية للجميع.
0: نعم، حقيقة يعني ترتبط حاسة السمع مع أشياء كثيرة، من بينها حالة الإنسان، يعني أنه يكون عنده حالة أنه ما يسمع وما يقدر يتكلم، هذه حالة من الحالات أيضا.
1: أيوة فعلا، لأن السمع هو اللي يعطينا مخارج الحروف أو وضوح الحروف، فإذا الشخص نفسه ما سمع الحرف ما بتكون عنده استطاعة أنه ينطق هذا الحرف.
0: نعم، الأبكم. نعم صحيح. طيب شكرا لك أستاذ رحمة بنت عبد الرحمن البلوشي، أخصائية سمع مستشفى النهضة، حدثتينا عن مخاطر استخدام سماعات الأذن بحالة ارتفاع الأصوات، واستفدنا من معلومات كثيرة، جزاك الله الخير. شكرا جزيلا.
1: شكرا جزيلا على الاستضافة، واتمنى نكون افدنا واستفدنا من عندكم. شكرا جزيلا.
0: لا، فائدتنا احنا اكثر واكثر. شكرا شكرا استاذ رحمة. والله عندما نتكلم عن الاذن نتذكر بشار ابن برد، يا قوم اذني لبعض الحي عاشقة يا حسين، والاذن تعشق قبل العين احيانا. سمعتكم أمس في مباراة مصر والأرجنتين، يا فرحة ما تمت، 2-0 إلى 3-2 في 20 دقيقة وأقل، حتى 23 دقيقة. يلا أخبارهم بعد شوية عندك، يلا.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى جولتنا في أخبار مونديال 2026، يصحبكم فيها حسين العميري. الأرجنتين تبلغ الدور ربع النهائي بفوز صعب ومثير حققته على مصر بعدما قلبت تأخرها بهدفين إلى فوز بثلاثة أهداف ليودع الفراعنة المنافسة برأس مرفوعة وأداء مشرف بعد أن حبسوا أنفاس الأرجنتين حتى الدقائق العشرين الأخيرة. وواصل ميسي كتابة التاريخ في العرس العالمي رافعا غلته في النسخة الحالية إلى 8 أهداف منفردا بصدارة لائحة الهدافين بفارق هدف واحد أمام الفرنسي كيليان مبابي والنرويجي إيرلينغ هالاند، ومعززا رقمه القياسي في تاريخ المونديال ب21 هدفا.
1: مرة ثانية على طول ركنية القصيرة، كرة العالية، فرصة تسجيل، الهدف الأول، الهدف الأول، يا ياسر يسجل. سكنت الكرة الشباك وسكنت في قلبي وفي عقلي وفي قلوب الجماهير والمشاهدين، المنتخب المصري يسجل في مرمى الأرجنتين. ياسر إبراهيم هدف إيه؟ هدف تاريخي لياسر إبراهيم، سجل في منين في أمم أفريقيا الأخيرة، لكن إيه المنتخب المصري اللي بيسجل بعد 14 دقيقة هدف التقدم؟ ياسر إبراهيم يصنع التاريخ والفرحة الكبيرة والهدف المصري الأول في هذه المباراة. طلع له كرة حلوة، أدي أمامنا هيثم، هيعدي هيثم بيته ويعدي وراح بالقدم اليمنى. يا ولد عليك عيني برد عليك يا هيثم، لكن زيكو قال لك الغيل الأولانية، أنا هجيب التانية، هسجل التانية، أنا هأمن لبلادي الوصول للدور ربع النهائي. المنتخب المصري يتلاعب ببطل العالم، يتلاعب بميسي ورفاقه، يتلاعب بنجوم الأرجنتين ونجوم الدوريات الكبرى. ماذا يحدث في هذه الليلة؟ المنتخب المصري قيادة، كانت هجمة حلوة قوي، هجمة حلوة، المرتدة السريعة، محمد صلاح مرر كرة حلوة، بص الكرة من هنا، بص المروان، بص الكرة من هنا، شغل حسن حسن، شغل مدربين أهلي الأرجنتين، بص النجم ضغط طلع الكورة، طلعها حلوة قوي الهيثم، بص هيثم، أنا قلت هيعدي، هيثبته وعدى، يا عيني يا زيكو. تمرير المرة دي تحضير من جانب كوليان ألفاريز إلى ميسي، سقط كرة عالية خطرة وروميرو يسجل هنا من الكرة في واحدة من الغفلات القليلة في اللقطة اللي فاتت، غفلة من الدفاع المصري وروميرو يسجل أمامنا هدف التقليص في الدقيقة 79. يسجل روميرو وتشوف القرار إيه، هل هناك تدخل يا راية وتسلل أمامنا هنا، انتظار الفار وانتظار القرار. بص تانية عرضية خطرة جدا، كوليان يا ساتر، ميسي يسجل التعادل في الدقيقة 83، التعادل، ميسي يبدو أن ميسي خلاص، ميسي بقى إيه جاب آخره وسجل التعادل في مرمى المنتخب المصري في الدقيقة 83. الضغط الكبير الحقيقة في اللحظات الماضية، ميسي يستثمر هذه الكرة تضرب في باطن العرضة وتكون كرة التعادل 2-2. خطرة الأرجنتين يسجل أمامنا إنزو فرنانديز، هجمة مرتدة مصرية كانت منذ قليل، ضاعت الفرصة، ارتدت الكرة ويسجل إنزو فرنانديز هدف الأرجنتين في الدقيقة 2 من الوقت البدل الضائع، الدقيقة 2 من الوقت بدل الضائع. مش ممكن، هذا السيناريو الدراماتيكي. يبدو أن ميسي.
0: منتخب سويسرا يكمل عقد المتأهلين إلى ربع النهائي بعد تغلبه على نظيره منتخب كولومبيا بركلات الترجيح 4-3 في مواجهة مثيرة، وآلت نتيجة المباراة في وقتيها الأصلي والإضافي إلى التعادل السلبي ليتم الاحتكام لركلات الترجيح التي ابتسمت لمصلحة المنتخب السويسري الذي ضرب موعدا مع الأرجنتين في ربع النهائي.
2: الكولومبي واحدة يتقدم، سانشيز ضيعها ضربة العارضة، تعامل معها بقوة، أكانشي وين وسط السيورة، وسط لبازل، والسرعة لسويسرا، كانت ركلة سيئة من كانشي. فاموس فاموس كوتشو يتقدم الكوتشو. جابة سويسري جابة غريغور كوبل. برافو يا سويسري برافو يا سويسري. ضيعها ضيعها الكولومبي. وصراع ثنائي خالص. سويسرا واخيرا يفك العقده لاول مره في دور الثمانيه.
0: رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو يرفع علم مصر في مدرجات مباراة سويسرا وكولومبيا في لقطة لفتت الأنظار وتداولها مشجعون على نطاق واسع. جاء ذلك بعد ساعات من خروج منتخب مصر من البطولة أمام الأرجنتين، وهي المباراة التي شهدت جدلا واسعا بسبب القرارات التحكيمية، وأبرزها إلغاء هدف للمنتخب المصري بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد. وأثار أداء الحكم الفرنسي فرانسو ليتكسييه موجة انتقادات عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعدما اعتبر مشجعون ومتابعون أن بعض القرارات التحكيمية أثرت في نتيجة اللقاء وسط اتهامات للفيفا بمحاباة المنتخب الأرجنتيني، وهي مزاعم لم يصدر بشأنها تعليق رسمي من الاتحاد الدولي.
1: الثاني الثاني الثاني الثاني يسجل مصطفى زيكو اللي عنده موعد مع الأهداف التاريخية، سجل في مرمى نيوزيلندا عشان يفجر الملعب، والكرة تسكن في قلوبنا جميعا، كرة تسكن في قلوب كل المصريين. الهدف الثاني. لكن هيثم حسن، كلمني عن هيثم حسن. لسه الحكم بيدرس الحالة وهيعلن حكم اللقاء القرار. دعونا نستمع إلى حكم اللقاء أمامنا وإعلان القرار في هذه اللحظات. حكم اللقاء فرانسوا ليتكسييه الفرنسي.
3: After review, careless tripping committed by number 19 of Egypt in the offensive phase. Final decision. It's goal cancel free kick.
2: هدف الهلال.
0: وتباينت ردود فعل الصحافة العالمية بين الإشادة بعودة حامل اللقب في النتيجة وبين التركيز على الجدل التحكيمي، ووصفت صحيفة مارك الإسبانية المباراة بأنها انتصار صاحبه جدل تحكيمي، معتبرة أن المنتخب المصري يملك أسبابا للاعتراض على بعض القرارات التي أثرت في سير اللقاء. وركزت صحيفة الغارديان البريطانية على الأجواء التي صاحبت اللقاء، وأبرزت احتجاجات الجهاز الفني المصري بقيادة حسام حسن على بعض القرارات التحكيمية. وقالت صحيفة ليكيب الفرنسية إن الأرجنتين كانت على أعتاب الخروج قبل أن تقلب النتيجة بصورة درامية، فيما رأت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي أن الأرجنتين نجت من هزيمة كانت وشيكة، وسلطت الضوء على إلغاء هدف مصطفى زيكو باعتباره أبرز اللقطات التحكيمية المثيرة للجدل. على الجانب الآخر، احتفت صحيفة أولي الأرجنتينية بتأهل منتخب بلادها ووصفت الفوز بأنه معجزة كروية، مشيرة إلى أن المنتخب المصري فرض أفضلية واضحة في فترات طويلة من المباراة وأربك حسابات المدرب ليونيل سكالوني.
4: سجل ميسي من متابعة الكرة قوية ارتطت من وسط العرض دقيقة 80، ثم سجل إنزو فرنانديز بهجمة مرتدة سريعة برأسية أيضا في دقيقة 80 من الوقت الضائع. منتخب مصر شكرا على ما قدمتموه، قمتم أبطال، نشعر بالفخر والاعتزاز، وخسارة لن تنقصكم حقكم أبدا أبدا، والمصري يبقى دائما مرفوع الرأس بهذا الأداء. الأرجنتين بطلة العالم 3 مصر 2.
0: تصريحات عنصرية أدلت بها السيناتورة باراغوانية ضد كليان مبابي تثير موجة من الاستنكار، حيث عبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خصوصا عن دعمه لقائد الزرق، فيما اعتبرتها حكومة الباراغواي منافية للقيم والمبادئ التي تلهم كرامة الإنسان. وشنت السيناتورة سيليست أماريا هجوما عنيفا على مبابي بعد خسارة منتخب بلادها أمام فرنسا عقب مباراة شابتها تصرفات منافية للروح الرياضية من جانب الباراغوانيين، ما دفع مبابي للرد عليها بقوة ليتطور الأمر ويمتد إلى أعلى مستوى في البلدين، حيث أفاد قصر الإليزي أن الرئيس الباراغواني كتب إلى الرئيس الفرنسي في هذا الصدد مدينا التصريحات التي تم الإدلاء بها. وسارعت حكومة الباراغواي بدورها إلى التنصل من تصريحات سيليست أماريا، معتبرة أنها منافية للقيم والمبادئ التي يقوم عليها التعايش السلمي واحترام كرامة الإنسان.
5: هنا كيليان مبابي وهبت رياح الفرنسيين، نعم بعدما كانت واقفة وهبت رياح الفرنسيين، نعم بعدما أوقفتها باراغواي، كيليان مبابي يسجل هدف السبق، هدف تقدم لمنتخب.
0: صحيفة أبول البرتغالية تؤكد أن خورخي خيسوس سيكون المدرب الجديد للمنتخب البرتغالي بعدما اختاره رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم بيدرو بروينسا لقيادة المرحلة المقبلة التي تشمل الاستعداد لبطولة أوروبا 2028 وكأس العالم 2030، والتي تستضيفها البرتغال بالشراكة مع إسبانيا والمغرب. وأضافت الصحيفة أن خيسوس البالغ من العمر 71 عاما متاح حاليا بعد رحيله عن النصر السعودي في نهاية الموسم الماضي، ومن المنتظر أن يعقد اجتماعا مع بروينسا فور عودة بعثة المنتخب إلى البرتغال من أجل توقيع العقد وإعلان تعيينه رسميا مديرا فنيا للمنتخب.
5: كرة بين من رافائيل اليا والعرضية، كرة خطيرة بالرأس، الله حان للأحلام أن تسمع صوت البرتغال، لقد حان حلم المونديال يا برتغال، غونسالو يا غونسالو يا غونسالو، غونسالو راموس أكيد عرفتوه دائما ما يسجل في هذا التوقيت.
0: والمنتخب المغربي يعيش حالة من القلق قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب فرنسا في ربع النهائي، بعدما تحولت إصابة المهاجم إسماعيل صيباري إلى محور اهتمام الجهاز الفني والجماهير في ظل الدور المؤثر الذي لعبه اللاعب في البطولة، وباتت مشاركة صيباري في المباراة محل متابعة دقيقة بعدما تعرض للإصابة خلال مواجهة كندا في دور 16، وهي الإصابة التي أثارت مخاوف كبيرة من غيابه عن بقية منافسات البطولة قبل أن تحمل الفحوصات الطبية مؤشرات مطمئنة بشأن حالته. ويخشى المنتخب المغربي أن يؤثر غياب مهاجمه الأساسي على الفاعلية الهجومية أمام منتخب فرنسا، خاصة وأن المنافس يضم عناصر هجومية قادرة على استغلال أقل الأخطاء.
5: أسماء كبيرة ولكن كان في رافع، هذه كرة بينية ممتازة، إسماعيل الصيباري، طال الصبر يا الصيباري، إسماعيل جاب الخبر السار، إسماعيل الصيباري.
0: نهاية جولتنا في أخبار مونديال 2026، نصل بكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج صباح الياسمين الذي يأتيكم برعاية نماء لخدمات المياه والأصايل للمؤتمرات وكذلك سيارات جيتور. في الختام تقبلوا تحيات فريق العمل أحمد الحمداني سالم الصريدي، وتحياتي محدثكم حسين بن راشد العميري، وهذه أجمل وأرق تحية من المخرج عمار البلوشي، في أمان الله.

0: السلام عليكم ورحمة الله. من إذاعة سلطنة عمان أحييكم وإليكم العناوين. بناء على الأوامر السامية، مجلس الشورى ينهي دور الانعقاد العادي الثالث من الفترة العاشرة اعتبارا من يوم الأحد المقبل. مجلس الدولة يناقش مقترحي دراستين حول التركيبة السكانية وأثرها على مستقبل التنمية والقطاع الزراعي في سلطنة عمان. سلطنة عمان تدين المخططات الإرهابية التي كانت تستهدف أمن المملكة المغربية والتفجيرين اللذين وقعا في العاصمة السورية دمشق. واشنطن تشن ضربات جديدة على إيران، وطهران تهدد بالرد على الهجمات الأمريكية. شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على قطاع غزة، والأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء تراجع المساعدات الإنسانية على القطاع. قمة حلف شمال الأطلسي المنعقدة في تركيا تبحث ملفات سياسية واقتصادية مهمة في مقدمتها الحرب الروسية الأوكرانية. شركة تنمية معادن عمان توقع اتفاقية مع شركة سوليد كور الكازاخستانية تمنح الأخيرة حصة بنسبة 60% في مشروع النحاس بمحافظة شمال الباطنة. وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان بنسبة 2% بعد تراجع الأنشطة النفطية. مستمعينا، كانت هذه العناوين، إلى اللقاء.
1: مستمرون كما ينبغي.
2: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
3: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.
4: الرحلات الرائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جي تور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتضليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50 داشين T1 T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد 4 فائزين بسيارة جي تور X90 Plus الجديدة كليا. جي تور، قد مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جي تور أو اتصل على 800-80-222 لحجز تجربة القيادة. تطبق شروط والأحكام.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: اخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول ارجنتينا كامبيون ديال الموندو ارجنتينا كامبيون ديال الموندو
1: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 89.5 ميجا هرتز في ولاية قريات وما جاورها.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: شيل يا زوين العمر شيل شيل يا زوين العمر شيل
1: شيل. برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: بالحدايد في
1: يلا وابوي مو صار لها السيارة اسميها تعبتني ذي السيارة تعبتني كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها
2: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة ترى المواصفات مهمة
1: وانا مو دراني بالمواصفات كل يوم عطال حتى ما اعرف ايش الخلل وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال
2: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين
1: هذه صدقت فيها نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا
2: أحسنت وعشان سلامتنا وسلامتكم
1: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
2: مع عابدين البلوشي
1: وهيثم الزجالي
2: والمخرج
1: جلال خويطري

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. نيمار!
1: نيمار! بين التنافس في ميادين الرياضة والسير على طريق الخير والعطاء، رياضيون تألقوا في حصد الألقاب وتسابقوا على فعل الخير. قصص عن نجوم توشحوا ببطولات عالمية ومدوا أيادي العطاء السخية فبقي الأثر. نجوم وأثر. إعداد وليد الخفيف، تقديم حسين بن راشد العميري، إخراج أيمن بن محمد الحبسي.
2: فينيسيوس جونيور، جناح السامبا ورسول الأمل. مستمعينا الكرام، رحلتنا اليوم إلى أرض خصبة تنبت النجوم وتصنع الأساطير. وجهتنا إلى البرازيل، البلد الذي اقترن اسمه بسحر كرة القدم ومتعتها، وطن بيليه ورونالدينيو وزيكو. هنا قميص سقراط ومهارة ريفالدو وأهداف بيبيتو وألقاب روماريو، وهنا أيضا موطن فينيسيوس جونيور، جناح السامبا الراقص وأمير قلعة سانتياغو برنابيو المنيعة. اليوم مستمعين الكرام نفتح نافذة تطل على فينيسيوس، نتجول في مدينته ونترجل في الأزقة التي شهدت موهبته، نستعرض إنجازاته مع ريال مدريد ونتتبع خطواته في ميادين الخير ومضمار العطاء. فابقوا معنا.
3: كرة أمامية خطيرة جدا، أدي السرعات ويخلص. يا ولد يا ولد يا ولد، السرعات السرعات السرعات اللي عند فينيسيوس، خلاص التفوق عند هذا اللاعب، إمكانيات عنده، أداء عنده، سرعة عنده، وكارلو أنشيلوتي اداله الثقة ويسجل الهدف الثالث.
2: هنا في مدينة ساو غونزالو التابعة لولاية ريو دي جانيرو، أبصر فينيسيوس جونيور النور في 12 يوليو من عام 2000. رأى بعينيه الصغيرتين بحرا يلمع كمرآة من فضة وزقاق ضيق مليء بالأطفال الموهوبين، فترعرع في حي شعبي يتنفس كرة القدم. رأى في الكرة المنفوخة بالهواء دواء للفقر وترياقا للأمل. نشأ فينيسيوس في بيت بسيط، أبوه فينيسيوس جوزيه بايشاو دي أوليفيرا رجل من الطبقة الكادحة، وأمه تاتيانا فينيسيوس حضن الصبر ووقود الأمل. كان البيت صغيرا في حجمه، عاليا في سقف طموحه، قليلا في موارده، عظيما في صبره. فكان الفقر امتحانا والإصرار عنوانا والموهبة برهانا. كبر فينيسيوس بين الأزقة يهوى اللعب في الشارع، حيث انكشفت الخيوط الأولى لموهبة فذة لم تخطئها أعين الكشافين، فاختطفوه إلى أكاديمية فلامينغو في عام 2006 وهو في 6 من عمره. هناك التقت الموهبة بالفرصة والنجم الحلم بنقطة الانطلاق. مستمعين الأعزاء، دخل فينيسيوس قلعة سانتياغو برنابيو حصن الكرة الأوروبية وهو لم يبلغ 18 من عمره. سدد ريال مدريد 45 مليون يورو من أجله. أحدثت الصفقة ضجة في الأوساط الرياضية، وأصبح فينيسيوس أحد أغلى المواهب الشابة في تاريخ الكرة البرازيلية آنذاك. وفي عام 2018 ظهر بقميص ريال مدريد محاطا بجماهير مدينة الملوك، فخورا بوجوده في موطن الكؤوس ذات الأذنين. لم يكن الطريق معبدا أمام فينيسيوس جونيور، فالملكي لا يقبل أنصاف الحلول ولا يرتدي قميصه سوى الباحثين عن الفوز فقط. طريق فينيسيوس كان مليئا بالتحديات والعثرات، فشرب الفتى البرازيلي كأس الصبر لاجتيازه وتسلح بالإصرار لعبوره، حتى جاءت الليلة الموعودة، ليلة 28 من مايو من عام 2022، نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول. في تلك الليلة نثر فينيسيوس الفرح على أرجاء مدريد عندما سجل الهدف الحاسم ليقود النادي الملكي إلى لقبه الرابع عشر. ثم عاد فينيسيوس في عام 2024 ليسهم من جديد في تتويج ريال مدريد بدور أبطال أوروبا، مؤكدا أن للمباريات الكبيرة رجالا وأن للحظات العظيمة أبطالا.
3: فينيسيوس آخر فرصة، آخر لقطة، آخر محاولة، آخر كرة، فيني
2: لم يكتب فينيسيوس مجده في الملاعب فقط، بل خطه في ميادين العطاء. ففي عام 2021 أسس مؤسسة خيرية تحمل اسمه. عنيت المؤسسة بدعم التعليم في الأحياء الفقيرة في البرازيل، وركزت على إدخال التقنيات الحديثة إلى المدارس الحكومية. وفي عام 2022 مول إنشاء مركز تعليمي في مسقط رأسه ساو غونزالو يخدم مئات الأطفال سنوياً، موفراً أجهزة حاسوب وبرامج تعليمية رقمية حديثة. وخلال جائحة كورونا بين عامي 2020 و21 قدم مساعدات غذائية لأسر متضررة في مجتمعه المحلي، مؤكداً أن الشهرة مسؤولية وأن العطاء أمر واجب النفاذ. ثم جاء في عام 2023 عام التحدي والتحول، فبعد تعرضه لحوادث عنصرية في الملاعب الإسبانية لم يجعل من الألم صمتاً بل جعله صوتاً، فدعم فينيسيوس حملات توعية ضد العنصرية وساهم في مبادرات تثقيفية للشباب، مؤمنا بأن الكرامة لا تساوم وأن الرياضة رسالة قبل أن تكون منافسة. وفي العام نفسه أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة تعيين فينيسيوس سفيرا للنوايا الحسنة من أجل التعليم للجميع، ليجعل موقعه منصة للدفاع عن حق الأطفال في التعلم ومواجهة التمييز عبر الوعي والمعرفة. من ساو غونزالو بدأنا الحكاية، وفي مدريد ارتفعت الراية. هكذا هو فينيسيوس جونيور، فتى نشأ في الفقر فنال حلاوة الصبر، بدأ من زقاق ضيق في أبعاده فبلغ مجد الآفاق وآماله، سار على درب الكفاح حتى صافح النجاح.
1: نجوم وأثر، إعداد وليد الخفيف، تقديم حسين بن راشد العميري، إخراج أيمن بن محمد الحبسي.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

حب عمان، شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.

0: بالحدايد في جيبي. يلا وابوي مو صار لها السيارة اسميها، تعبتني ذي السيارة، تعبتني كثرة اعطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها.
1: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
0: وانا مو دراني بالمواصفات، كل يوم اعطال حتى ما اعرف ايش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال.
1: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
0: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
1: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
0: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
1: مع عابدين البلوشي
0: وهيثم الزجالي
1: والمخرج
0: جلال خويطري.

0: redan. Montiel, Montiel, Montiel, gol!
1: سيل يا طويل العمر سيل سيل يا طويل العمر سيل سيل
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. المونديال عبر إذاعة الشباب.

نحب عمان، شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

0: من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب. تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 106.5 ولاية البريمي وما جاورها.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل

صباح عليكم بالخير مستمعينا عبر أثير إذاعة الشباب. أهلا وسهلا بكم في مشوار جديد يتجدد معاكم في برنامج مسك النهار من الساعة 11 لغاية الساعة 12 ساعة، ولكن تحمل في تفاصيلها أجمل الحكايات. يمكن ما ننتبه لهذه الساعة كثير، لكنها تغير إحساس يوم بأكمله. تيك كلمة طيبة، سمعت صوت مألوف عليك، فكرة مرت عليك وكذا تمر على القلب، أو حديث بسيط كذا يوقظ فيك حاجة من الحنين من الذكريات الجميلة والشيء الحلو اللي أنت تستاهله. لذلك إحنا نيكم في مسك النهار مش علشان نكمل الزحمة اللي موجودة، ولكن نقولكم نشيل عنكم زحام الحياة ونعطيكم كذا ساعة قريبة منكم ونفتح فيها كذا أبواب جميلة، نسولف في مواضيع مختلفة ونترك لكم مشاركات أيضا لها مكانها في قلوبنا، وللناس دائما صوتهم يتجدد عبر أثير إذاعة الشباب، يعطونا هاك الشعور الدافي وتفاصيل يومهم اللي ما تحلى بالمشاركات. حياكم الله معانا، ولكل اللي قاعد يسمعنا من مختلف ربوع ولايات ومحافظات سلطنة عمان، سواء كنت في البيت، في العمل، في الدرب، وانت رايح أي مشوار أو في أي مكان أنت تجمعك ويجمعنا بيكم أثير إذاعة الشباب، هذا البث الأثيري اللي نقولكم الأكثر استماعا في سلطنة عمان. الله يحفظكم في دروبكم، حياكم الله معانا في مسك النهار. معاكم مشاعل بنت سعيد القاسمي، أيمن بن محمد الحرسي.

جدد التحية بكم مستمعينا وكل من ثبت في إذاعة الشباب. أنا كنت جدا سعيدة أني كنت معاكم من الاثنين إلى الأربعاء في هالبرنامج، وإن شاء الله يوم الجمعة بكون معكم في صباح ياسمين. موضوعنا اليوم في مسك النهار نتكلم عن الاحتيال الإلكتروني اللي تنوع بطرق مختلفة. اليوم احنا ما نخاطب نفسنا، نخاطب كل بيت قاعد يسمعنا، كل الأباء والأمهات اللي يسمعوننا من كل مكان. الاحتيال الإلكتروني ما صار يستهدف شخص بعينه، صار يدخل من كل باب للأسف، سواء باتصال، رسالة، يجيك رابط، إعلان، هدية وهمية، أو حتى شخص يعرف عنك بعض التفاصيل يحاول يوهمك أنه جهة رسمية. بخبركم عن قصتي. الفترة الماضية سبحان الله تعرضت لهذا الموقف. على مدى أسبوعين كانت تتيني اتصالات مختلفة، كنت أتعامل معها بكل برود. كل برود يعني لا أنا ما عايشة في عمان. أنتي مشاعل؟ أيوة أنا مشاعل، بس أنا ما عندي حساب في البنك الفلاني، فاهمين علي؟ يعني صرت خلاص حافظينهم، وللأسف قاعدين يتكلمون بلهجات مختلفة، ولا والخلية هذه للأسف قاعدة تزيد تزيد تزيد، وقاعدة تدخل حتى يتعاملون مع كبار السن. كبار السن مساكين على نياتهم، يمكن حتى عندهم أجهزة ذكية بس ما يعرفون كيف يتعاملون معها. يمكن يتصل ويقول له ترى إذا ما جددت بياناتك مثلا منفعة كبار السن ما بتنزل، وأشياء كثيرة. وتخيلوا يعني وهو على طيب قلبه وما يعرف خطورة هذه الأمور يروح يعطي بيانات البنكية أو حتى الرقم السري والرقم الخلفي اللي يفترض أنه ما يدلي به لأي شخص أيا كان. لذلك مستمعينا خبرونا عن تجاربكم في هذه المواقف للأسف الاحتيال الإلكتروني، وكيف تعاملتوا معها، وهل صادفتوا بعض المواقف اللي ذكرتها قبل شوية لكم. خلونا ناخذ تجاربكم، وأكيد مع ضيفنا اللي من هيئة تنظيم الاتصالات مستمعين اليوم بيكلمنا عن منصة جدا جميلة أطلقوها قبل ساعتين ساعة 9، واسمها ترس. أنا وايد حبيت اسمها، وياي كذا من الأصالة الجميلة الترس اللي يحمله الرجل العماني وقت المبارزة بجانب السيف اللي يحميه اللي فيه حصانة. لذلك احنا بنتعرف على هذه المنصة والتطبيق وكيف ممكن يحميك انت وتقدم من خلاله بلاغات، وإيش نوع البلاغات اللي ممكن تقدمها من خلال هذه المنصة. تواصلين معاكم في مسك النهار.

ونسمع يا رايح وين مسافر بصوت الفنان ماجد المهندس. وهذه الجلسات من أجمل الجلسات اللي أدى فيها أغاني، مش أغاني ولكن بإحساس ماجد المهندس.

حياكم الله مستمعينا، والحين ناخذكم في محطة من محطات الوطن، مسك الوطن. دشن الطيران العماني رسميا خطوطه الجوية المباشرة الجديدة التي تربط العاصمة مسقط بكل من سنغافورة وعاصمة أوزبكستان طقشند ومدينة سوتشي الروسية، كخطوة تنفيذية كبرى تدعم الاستراتيجية الوطنية للطيران ومستهدفات رؤية عمان 2040. هذا الإنجاز مستمعينا يمثل ركيزة دقيقة وموثقة لتحفيز الاقتصاد الوطني وتعزيز منظومة الربط اللوجستي والسياحي للسلطنة. وإحنا نعيش هذه الأجواء من مطار مسقط حالياً، وناخذكم مع الرحلات الجوية الجديدة اللي دشنها الطيران العماني الناقل الوطني لسلطنة عمان، وكانت أولى رحلاتها المباشرة والمنتظمة التي تعمل على مدار العام وفق الجدول التالي. أطلق الناقل الوطني الطيران العماني الرحلات المباشرة الأولى على حسب هذا الجدول خط مسقط سنغافورة، يتم تشغيله بواقع 4 رحلات أسبوعية مباشرة ليربط سلطنة عمان بمركز التجارة الآسيوي الرئيسي. خط مسقط طقشند أوزبكستان يتم تشغيله بواقع 2 رحلات أسبوعيا لدعم العلاقات الثنائية والتبادل السياحي المتنامي مع آسيا الوسطى. خط مسقط سوتشي روسيا يتم تشغيله بواقع 1 رحلة أسبوعيا لفتح نافذة سياحية وتجارية مباشرة مع السوق الروسي. تأتي هذه التوسعات مستمعينا تزامنا مع دخول سلطنة عمان مرحلة مكثفة لترجمة مستهدفات الرؤية عبر خطة التنمية 5 11، ويحقق هذا التوسع اللوجستي عوائد مباشرة تشمل دعم التنويع الاقتصادي الذي سيعمل على رفع كفاءة القطاعات غير النفطية من خلال تسهيل حركة رجال الأعمال والاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق العماني، كذلك تنشيط الحركة السياحية، وستعمل على استقطاب أسواق

بهذا مستمعينا طبعا الطيران العماني يحلق في سماءات جديدة وتستضيفه دول جديدة ومطارات جديدة، يحمل من خلالها شعار سلطنة عمان وطموح سلطنة عمان اقتصادي سياحي وتجاري. لذلك نقول دائما أدام الله الخير على عمانة أمنا وسلطانة.

0: هذه الطائرة بتشلنا صلالة ولكنكم السموحة طشقند.
1: صحيح.
0: شكرا لي راشد الغيثي، يعطيك العافية، شكلك من محبين السفر يا الغيثي. طشقند يبان نزورها علشان ننطقها صح، والله لما ييك حرف الشين مع حرف القاف وهم متلاصقين تقول طقشن طشقند، يعني شوية ما علي وجهة جديدة، ليه ما نتعودها بما أنها فتحوها كرحلة جديدة عبر الطيران العماني، وبناخذكم كلكم إلى طشقند. لكن الآن ناخذكم إلى محافظة ظفار، إلى الجبال الخضراء، إلى هذه الجمال الطبيعة الغناء والرذاذ والأجواء الجميلة الساحرة هناك في محافظة ظفار، وتأخذكم الطيارة ومع أيضا الأجواء الجميلة تعيشون أجمل متعة. دائما نقول شكرا لكل المبادرات اللي قاعدة تطلع حتى من محافظة ظفار اللي من خلالها تساهم في أنك أنت تستمتع بالطبيعة وتحافظ على جمال البيئة. يلا خلص صوب الشومة.

0: اليوم نتكلم عن الاحتيال الإلكتروني اللي تنوع أساليبه وتعددت أيضا طرقه للأسف، ونتعرف أيضا على منصة ترس التي أطلقتها هيئة تنظيم الاتصالات لتقديم البلاغات المختلفة. إذا ما سمعتوا عنها من قبل طبعا بنتعرف عليها من خلال ضيفنا اللي متواجد معنا حاليا عن طريق الهاتف، واللي بيخبرنا عن أهميتها وكيف نستخدمها وكيف أيضا نوع البلاغات اللي ممكن إحنا نشارك بها أو نقدمها. خلوا هذه فائدة الحلقة مستمعينا ما توقف عندكم، نقولوها لكل شخص معاكم حواليكم، سواء كبير في السن، أبنائكم أيضا اللي اليوم قريبين من الأجهزة اللوحية المختلفة، من منصات إلكترونية، أي شخص تثقون أنه يحتاج هذا التنبيه، وبالعكس من بين فترة وأخرى حتى إحنا محتاجين أن نوعي ونذكر نفسنا، لأن سبحان الله أحيانا تجيك رسالة وأنت في زحمة يعني ما تقدر تركز، فتتعامل معها سواء كان اتصال أو رسالة أو رابط وكأنها رسالة عادية، ولكن تقع في مصيدة لا تحمد عقباها. خلينا نرحب بالمهندس إبراهيم بن حمدان المعولي، مدير دائرة أسماء بطاقات الإنترنت بهيئة تنظيم الاتصالات. نصبح عليك بالخير المهندس إبراهيم، كيف حالك؟
1: صباح النور والسرور، الحمد لله طيبين، حياكم الله والمستمعين الكرام.
0: اولا نبارك لكم جهودكم المقدره والمثمنه واطلاق اليوم وتدشين منصه ترس. ما هي منصه ترس وما ابرز اهدافها؟
1: نعم، اولا شكرا لكم على الاستضافه لتسليط ان شاء الله الضوء على منصه ترس التي تم تدشينها اليوم من قبل هيئه تنظيم الاتصالات. طبعا منصه ترس هي منصه طورتها هيئه تنظيم الاتصالات، نعم، تلقي ورصد وإدارة البلاغات المتعلقة بالاحتيال الإلكتروني وأيضا المحتوى الرقمي المخالف للقيم المجتمعية، بحيث تكون هناك منصة متكاملة تسهم في تنظيم العمليات الخاصة بإدارة المحتوى الرقمي. وبردت هذه الحاجة طبعا نظرا لكثرة عمليات الاحتيال، نعم، في الآونة الأخيرة.
0: بالفعل
1: طبعا من أهداف المنصة الرئيسية هو الحد من عمليات الاحتيال الإلكتروني، وأيضا تسهيل عمليات الإبلاغ من قبل الأشخاص الذين سواء تعرضوا للاحتيال لا سمح الله أو محاولة للاحتيال، وأيضا تسريع هذا الاستجابة لتلك البلاغات من قبل هي والجهات المختصة بمشيئة الله.
0: ما شاء الله.
1: مجمل القول أنه هي دعم مصدر في دعم بناء بيئة رقمية بمشيئة الله أكثر أمانا وأكثر ثقة بقادم الوقت إن شاء الله
0: بإذن الله. مهندس إبراهيم، يعني مثل ما ذكرت قبل شوية أن كثرة البلاغات أو كثرة عفوا الأشكال وأنماط للأسف وأساليب طرق الاحتيال وتأتيك يعني بأشكال مختلفة، يعني عندهم طولة بال غريبة. اليوم احنا الهدف من هذا البرنامج اليوم ان احنا نعرف عن منصة ترس مثل ما عرفت بها، وايضا ننشر هذه الثقافة ان اليوم الواحد لابد انه يكون هناك معه حصانة ووقاية ودرع مثل الترس اللي يشيل الرجل العماني دائما ويعتد به وقت المبارزة حتى لا ينصاب. ايش انواع البلاغات المهندس اللي يمكن تقديمها عبر هذه المنصة؟
1: نعم، المنصة بمشيئة الله بتستقبل أنواع مختلفة من البلاغات سواء عن الاحتيال الرقمي أو الاحتيال الإلكتروني، وأيضا عن المحتوى الرقمي المخالف للقيم المجتمعية مهما ذكرنا سابقا، ومن ضمنها الأرقام المحلية التي تمارس الاحتيال سواء بالاتصال أو سواء عبر الرسائل النصية القصيرة، أيضا الأرقام الدولية التي دائما نستقبل منها مكالمات أو رسائل نصية قصيرة أيضا، وأيضا موضوع الروابط الاحتيالية. ففي الآن الأخيرة كثرة الروابط الاحتيالية سواء عبر الوسائل المختلفة للاتصالات،
0: نعم،
1: وأيضا تطبيقات الهواتف النقالة، فنلاحظ أيضا في بعض التطبيقات تمارس أنواع من البلاء من الاحتيال، يمكن أيضا إضافتها من ضمن أنواع البلاغات التي يمكن المنصة استقبالها. وأخيرا الجزء الأخير هو وسائل التواصل الاجتماعي بمنصاتها المختلفة المعروفة لدى الجميع.
0: نعم، فقط أيضا تنويه وتنبيه المستمع العزيز، أحيانا تجيك الأرقام حتى من أرقام أرضية عمانية، الاتصالات
1: نعم أرقام محلية.
0: محلية،
1: نعم
0: يعني ما بس ينتبه للأرقام الدولية، حتى الأرقام المحلية. يعني اليوم ما في بنكي يقول لك أعطيني بياناتك، صح ولا لا؟
1: بالضبط بالضبط.
0: وهذا الشيء يعني خلاص احنا خالصين منه، لكن وجب علينا ان احنا نذكر بعض الاشخاص. تعرف الناس احيانا تكون كثير في زحام الحياة ما منتبهة للشيء اللي قاعدة تتعامل معه. كيف يمكن للمنتفعين مهندس الاستفادة من هذه المنصة وتقديم البلاغ؟
1: نعم واضح. طبعا المنصة صممت بحيث تكون سهلة الاستخدام للمنتفعين، يعني المنتفع يستطيع الدخول المنصة طبعا عبر تصديق إلكتروني أو عبر برنامج ثقة، واختيار نوع البلاغ مثل ما ذكرنا سابقا أسلفنا سابقا أنواع البلاغات، إدخال تلك البيانات الأساسية المطلوبة، وأيضا وصف الحادثة والأدلة المتوفرة لديه لتلك الحادثة، سواء مثل ما ذكرنا سابقا سواء احتيال أو محاولة احتيال، وإرسال البلاغ إلكتروني للهيئة عبر هذا المنصة. طبعا ممكن يتابع الإجراءات التي تقوم بها الهيئة عبر المنصة نفسها.
0: نعم. هل في مدة محددة من الواقعة وحتى تقديم البلاغ؟
1: نعم هو يعتمد على أنواع البلاغ، ففي بلاغات جدا بسيطة تم الحل لها بزمن بسيط جدا، وفي بلاغات معقدة تحتاج إلى وقت أطول إلى حد ما في عملية تحليل تلك النمط من البلاغ ودراسة البلاغ وإيجاد الحل المناسب لذلك البلاغ.
0: جميل. طيب اليوم نتكلم عن دور المجتمع بشمهندس، يعني في الإبلاغ عن المحتوى الرقمي المخالف للقيم المجتمعية. احنا نعرف طبيعة المجتمع العماني، ولا نقبل ولا نرضى بأي مخالفة كذا مخلة. اشرح لنا أكثر اليوم كيف يساهم المجتمع والفرد نفسه في تكاملية ونجاح أيضا والحد من انتشار كذا محتوى رقمي مخالف للقيم المجتمعية العمانية، والتي أيضا تؤثر على خلينا نقول سمعة العماني.
1: صحيح. وفعلا المجتمع لا شك أنه هو شريك أساسي طبعا في حماية الفضاء الرقمي، فكل بلاغ موثق من البلاغات التي تتلقاها المنصة مشيئة الله سيسهم في الحد من انتشار المحتوى المخالف للقيم المجتمعية. فمثل ما نعرف أن التوعية والإبلاغ المبكر هما مثلان يعني الخط الدفاع الأول لحماية المجتمع من تلك من ذلك المحتوى المخالف للقيم المجتمعية.
0: نعم.
1: فكل بلاغ من هذه البلاغات مشيئة الله سيسهم بمساهمة فعالة في الحد من تلك من انتشار تلك المخالفات في المحتوى الرقمي.
0: جميل. احنا نعرف ان اليوم البلاغ لما يقدم خطواته تنتقل من مكان الى مكان، يعني سواء كان احتالوا عليك عن طريق البنك تحويله او اي شيء، لازم تروح مركز الشرطه، من مركز الشرطه بعد ما تقدم الوثائق تتجه الى جرائم الكترونيه، من الجرائم الالكترونيه الى وحده الادعاء العام، وبعد ذلك يقومون بالاجراءات المطلوبه. كيف تعزز هذه المنصه، منصه ترس، التكامل مع الجهات المختصه لحمايه الفضاء الرقمي؟
1: نعم سؤال جميل جدا. المنصه طبعا تعتمد على مبدا التكامل المؤسسي، يعني بشيت سنعمل في قادم الوقت على توجيه البلاغات للجهات المختصه كلا طبعا حسب اختصاصه، وهذا بشيئة الله سيسهم في سرعة الاستجابة والتعامل حسب نوع البلاغ. وطبعا هذا التكامل بشيئة الله سيعزز من فعالية المنظومة بشكل عام لحماية الفضاء الرقمي بشيئة الله. فنعمل حاليا على التكامل مع الجهات ذات العلاقة، وبشيئة الله ستكون طرف في إيجاد الحلول المناسبة لتلك الاحتيالات أو كذا البلاغات المقدمة من قبل الأفراد. والجدير بالذكر بأن أيضا المنصة بتكون هناك في رصد مؤسساتي أو رصد مؤسسي، ففي بعض المؤسسات ستكون بمقدورها تقديم البلاغات عبر المنصة فيما يختص باختصاصات تلك المؤسسة، سواء مؤسسة حكومية أو مؤسسة خاصة، فنعمل على ذلك في قدم الوقت بمشيئة الله
0: إن شاء الله بإذن الله. طيب إذا ما تكلمنا عن سؤال اليوم، يعني يمكن مثل ما ذكرت لك إحنا كمجتمع عماني دائما تلقى كذا محافظ ولله الحمد خجول ويتصف بالخجل كذا المتزن، ربما بعض الأمور المتعلقة في مثل هذه الأمور مخالفات وغيرها أو احتيال ونصب يجد نفسه أنه يحرج أنه يروح، وبالأخص إذا كان صاحب اسم معروف وله مكانته في المجتمع بشكل كبير أو له وجاهته أيضا في المجتمع. ماذا عن السرية، الأمان في موضوع البيانات اليوم؟ إذا اليوم أنا مشاعل بتروح بتقدم بلاغ عن طريق المنصة، هل هناك ضمان للسرية ولأمان بأن يكون الموضوع تام في نطاق المنصة والوحدات والجهات المختصة المعنية مع أيضا الواقع والشركاء الثانيين؟
1: نعم، سؤال جميل في محله. طبعا هي لم تغفل هذا الجانب، فهي تولى اهتمام طبعا كبير لحماية خصوصية المبلغين وأيضا بياناتهم التي تم رصدها أيضا من خلال البلاغ هذا. لذلك فيتم التعامل بمشيئة الله مع بلاغ بسرية كاملة وتامة. أيضا تستخدم تلك البيانات فقط للأغراض المرتبطة بمعالجة البلاغ فقط لا غير. ومنصة بمشيئة الله بتطبق أو مطبقة لجميع الضوابط والإجراءات الأمنية لحماية المعلومات والبيانات المتوفرة في تلك المنصة. فنؤكد أن السرية والأمان من الأولويات في المنصة بمشيئة الله، من أولويات الهيئة في التعامل مع تلك البلاغات بمشيئة الله
0: بإذن الله. كلمة توجهها للمستمعين اليوم اللي قاعدين يسمعونا، يعني من يتعاملون مع هذه الوسائل، أن أحيانا مهندس يعني تجيني وحدة تسألني تقول لي مشاعل صحيح هذيلا قايلي لي أني أنا ربحت مثلا كذا، مثلا هاتف محمول أيا كان نوعه، وطالبين مني بعض البيانات، يعني وتلقى الشخص عنده مستوى عالي من التعليم فتتفاجأ، ولكن اليوم تعذر بعض الأشخاص يمكن لعدم انتباههم في تلك اللحظة. إيش الكلمة اليوم أو الرسالة اللي نوجهها للمستمعين بأهمية اليوم تعزيز ثقافة الوعي عن الاحتيال الإلكتروني اللي تنوع وتعدد، وعن أهمية اليوم تقديم البلاغات في منصة ترس اللي بتاخذ حقهم واللي بتحد أيضا من موضوع الاحتيالات المختلفة إن شاء الله؟
1: نعم، مشيئة الله. هي منصة الرسالة اللي وجهها للمستمعين الكرام بأن المنصة هذه، منصة ترس، هي ليست مجرد قناة لتلقي البلاغات، بل هي أداة لتعزيز الشراكة بين المجتمع والهيئة. فالمجتمع أساس في هذه الشراكة، ومشيئة الله بتسهم في الحد من الاحتيال الإلكتروني وحماية المستخدمين في هذا الفضاء الرقمي. فبلاغك اليوم سواء لا سمح الله تم الاحتيال أو محاولة الاحتيال هو حماية لغيرك في قادم الوقت.
0: بارك الله
1: لا تتردد في البلاغ عبر منصة ترس.
0: الله يحفظكم إن شاء الله، وأنا جدا سعيدة بالمسمى الجميل حقيقة ترس اللي يأتيك من الأصالة العمانية، من حمل الرجل لهذا الترس أثناء المبارزة، وموجود حتى في المناسبات المختلفة اليوم. يعني أن الواحد يأخذ هذا الدرع وهذا الترس يقي نفسه من الضربات. احنا نقول كل ما عززت ثقافة الوعي عندك في نطاق أسرتك ونشرتها حتى مع كبار السن الأطفال اليوم اللي هم خلينا نقول في تحدي كبير مع مسألة اليوم أن كيف احنا نعزز هذا الموضوع معاهم، فبالاستمرار والطرق المختلفة كونهم مع الألعاب الإلكترونية وغيرها ألا يقعوا ضحية في مثل هذه الضحايا، وأن يكون دائما هذه المعلومات وهذه الثقافة كترس لهم وكدرع وكوقاية وحماية. بارك الله في جهودكم ومبارك لكم انطلاق هذه المنصة، ودائما نقول عمان تمضي بهذا الأمان والثبات طالما هناك عقول تعمل لحماية وضمان أمان واستقرار أمن كل من يعيش فيها. شكرا للمهندس إبراهيم بن حمدان المعولي، مدير دائرة أسماء نطاقات الإنترنت بهيئة تنظيم الاتصالات. بارك الله في جهودكم.
1: شكرا جزيلا لكم وشكرا للمستمعين الكرام.
0: الله
1: بارك الله
0: يحفظك.
1: فيكم.

0: مستمعين معكم مستمعينا، حياكم الله معنا على 72-42-2009. نستقبل رسائل الواتساب. موضوعنا اليوم عن الاحتيال الإلكتروني. تخيلوا أن بعض الشبكات المحتالة صارت تمتلك معلومات بسيطة عنك مستمعينا، يتصل بك بكل ثقة يقول لك أنت فلان عندك حساب في البنك الفلاني، وهني تبدأ اللعبة. طبعا يحاول يدخل لك من باب أن ترى يلا بياناتك غير محدثة ولازم تحدث بياناتك. قول يا أحمد شو تقول؟ لا، الموضوع أهم اليوم، موضوع الاحتيال الإلكتروني أهم من مباراة أمس. صح ولا لا ماجد؟ على فكرة مستمعينا الاستوديو، يعني إيش أقولكم، نور بأحمد الرئيسي وأيمن الحبسي، سلطان المعمري، إيمان المعمري، وماجد العبري. متواصلين ونقرأ بعض الرسائل وناخذ بعض الاتصالات. أيمن، عن مواضيع الاحتيال، أنا وقعت في أغرب عملية احتيال ما تتخيلون كيف. خذوا مني 400 ريال وريالين. أنا أبل ريالين قبل 400 يا جماعة الخير. تبون تعرفون سالفتها ولا لا؟ إذا تبون تعرفون سالفتها خلونا نسمع أول شيء أصواتكم على 2-4-6-9-8-1-5-1. أنا اللي أكلمكم. إيه، وقعت حرفيا في عملية النصب والاحتيال في لحظة ما تتخيلونها، في موقف ما تتخيلونه. ما جاني اتصال، لا، عن طريق شراء من خلال متجر إلكتروني. أعتبره صدقة. لو رايحة لناس مستحقيها كان زين، لكنها محتالين. لا يعني، لما تتواصل مع البنت اللي حولت لها عمانية، يعني تكلمك بأسلوب غريب، يعني تقول يعني أنا استلم راتب من هذه الناس، أنا ما برجع شيء. يعني هل اليوم أصبح الواحد يأكل مال حرام عادي عنده؟ تستغرب والله. يقول محمد لك يوم، حياك الله يا محمد، شكلك قاعد تأكل لولا براتة. يقول مشاعل، وينها رسالة؟ صباحكم جميل. المخرج الحبسي وليس الحوسني، ما عندنا مخرج حوسني. المستمعين، الجو ما زال شاعل، واحتمال الخميس والجمعة يزداد الاشتعال، يومكم متعة ونشاط. نقول ألو.
1: السلام عليكم، صباح الخير مشاعل.
0: يا صباح النور والسرور عواطف، شخبارك؟
1: طمدين حبيبي وعواطف معاك.
0: كيف أمورك؟ طمدين عنك، إن شاء الله ما وقعتي مثلي أنا بالنصب والاحتيال.
1: وقعت كم مرة ومرة ومرة ومرات.
0: كيف، خبرينا إيش اللي صار؟
1: والله شوفي، أنا سبحان الله يعني حذرة من هذا الموضوع. قبل ما كنت حذرة صراحة، يعني وقعت بالأمانة بس ما أني خسرت شيء. سبحان الله، يعني تفاديت الموضوع بإني يعني بلغت الرقم، عملت له حظر وبلاغ، والحمد لله يعني راح الموضوع خلاص نسيته.
0: طيب،
1: فسبحان الله مرة ومرتين وثلاث وأربع، غير الرسائل النصية، غير الرسائل اللي في المواقع، الروابط الوهمية، يعني انتي خليش انتي يعني
0: على أساس إيش يعني دخلوا عليك من باب إيش؟
1: اتصالات هذه المحلية، يعني تجيني واحدة طبعا تقول أنا موظفة في البنك الفلاني، فانتي عواطف تحتاج تحديث بيانات، أعرف إيش أنتي ما محدثة البيانات مالش أنتي.
0: إيش اللي خلاك تصدقينها في هذه اللحظة؟ هل كنتي مشغولة بشيء آخر؟
1: لا سبحان الله، أنا كنت بالسيارة يعني طالع مشوار، وهي وهو يعني هم شخصين، رجال وحرمة. فيقول لي الرجال، يقول لي يعني إحنا نحتاج بطاقة البنك.
0: طيب،
1: إحنا نحتاج بطاقة البنك على أساس تعطينا الرقم، رقم البطاقة.
0: طيب،
1: زين، فردت علي هي الحرمة يعني جنبه، وش تقول لي لا تخافي، احنا من البنك، واحنا يعني نريد نحفظ لش حقوقش ونحفظ يعني مبالغ اللي عندش، وانا اساسا ما عندي مبالغ.
0: وما كنتي تعرفين ان البنك مستحيل يتصل فيك ويطلب منك هذه الاشياء؟
1: انا قلت يعني الرقم محل، يعني ما رقم بنك، يعني
0: يعني كانت الثقة من هذا الباب.
1: أيوة يعني أنا صراحة ذيك الساعة يعني
0: حتى لو رقم محلي ما البنك أبدا ما يطلب هذه المعلومات أبدا.
1: أيوة رقم محلي. فقلت لها أنت بأي صفة يعني من وين أنت وكيف تعرفيني أنا بالاسم وليش يعني تطلبي مني هذه الأشياء؟ قالت عشان نحفظ حقوقش. ما عرفت
0: قولي لها بروح أقرب بنك. شكرا جزيلا لأنك ذكرتيني.
1: قلت لها ما مشكلة أنا بكرة أروح البنك أنا أعطيها يعني جلسة أعطيها الكلام اللي هو يعني
0: مشينها على قدام. إيه
1: أيوة أمشيها على قدام أقول لها أنا ما مشكلة بكرة أروح البنك أشوف الموضوع ما شرط يعني أنا أعطش أنتي يعني. قالت لا أنا ما في البنك أتحاتي يعني ارتاحي من الموضوع مرة نريد إيش نريد يعني نعمل لي شهادة إلكتروني.
0: وأنت عواطف وقلبك عطوف وقلتي يلا ها.
1: قلت لها إن شاء الله بس عطيني فرصة أوصل البيت لأني البطاقة ما عندي. وسبحان الله أنا البطاقة ما عندي كانت ما في المحفظة عندي في البيت ما شلت منها.
0: طيب
1: فأقول حال بنتي في السيارة أقول لها أنت تصدقين إن هذا احتيال؟ قلت تراني أنا أريد أقول إيش احتيال النصب واحتيال هذا عين عينك يعني. فسبحان الله أنا جلست أفكر في الموضوع قلت أنا ليش ما أروح باكر البنك وأشوف السالفة يعني أشوف الموضوع هل هو صحيح أم هو ده احتيال فعلا. الباكر رحت البنك وسألتهم قلت لهم يعني كيف هذا الموضوع أنا وصلني اتصال من رقم هذا الرقم يعني بلغت الرقم بس يعني حفظته عندي جهز يعني طوب ثاني فقالوا هذا البنك ما رقم البنك هذا رقم محلي هذا رقم يعني أشخاص يريدوا يستغلوش نصبوا عليش يأخذوا مبلغ من عندش وقلوش بهذه الطريقة. فسبحان الله من ذاك اليوم وأنا أتحذر من ذاك اليوم وأنا أتحذر أتحذر من هذه الرسائل وأتحذر من الاتصالات حتى أني حافظ الرقم سميت يعني من فترة طويلة الرقم يعني يجيني الاتصال في الشهر مرة في الشهر مرتين فما أرد على الاتصال أعرف أنه هذا الرقم مال النصب والاحتيال.
0: أيوة.
1: بعد بعدين صراحة طفح الكيل وبلكت الرقم
0: اليوم
1: جيت مرة جيني رسائل على المواقع مثلا أنت تجسب مليون دولار تجسب في المسابقة الفلانية ولازم تعطينا معلومات اسم ايش الثلاثي ورقم البطاقة عشان نحول ايش المبلغ. فعلى طول انا صراحة اسوي بلوك على هذه الرسالة وما اتردد يعني لان اعرفها مزيفة اعرفها نصف
0: بالفعل وهمية صحيح.
1: انصح يعني الناس وانصح نفسي وانصح اولادي دائما اقول لهم لا تفكروا انه هذه الرسائل صحيحة حتى هم ينصحوني يقول انتبهي يعني من هذه الرسائل لان هذا فعلا نصب واحتيال فما تعرف سبحان الله يجوش بطرق غريبة
0: بالفعل.
1: يعني روابط وهمية وانتي يعني يخلوش تصدق انه هذا فعلا هذا يعني رسالة صحيحة وجاي من البنك.
0: وجب الحذر اليوم وجب الحذر. طيب
1: الحذر.
0: طيب سمعتي ضيفنا اللي قبل شوي عواطف
1: ما سمعت اللقاء كامل سمعت بس
0: عرفت ان في منصة تم تدشينها واطلاقها اليوم من هيئة تنظيم الاتصالات اسمها ترس
1: ما سمعت والله.
0: هذه بإمكانكم تقدمون البلاغات على طول من خلالها.
1: أيوة تمام إن شاء الله. أنا كتبت مقال في هذا الموضوع من سنتين تقريبا أو سنة ونص ونشرته في الـ على الواتساب نشرته في المواقع اللي أنا يعني مشتركة فيها فأرسله بين فترة وفترة عشان إني أنبه الناس.
0: لابد
1: سبحان الله أنت ما تعرفي يعني في ناس تصدق في ناس يعني خسرت آلاف مؤلفة.
0: بالضبط
1: يعني دخلوا عليهم بطريقة غريبة يعني
0: أيضا من بالضبط من ضمن الأشياء اللي تصير أن الواحد يرسل لك رابط تفتح أنت الرابط وبعدها خلاص ياخذ كل بياناتك والأرقام اللي معاك يتواصل معهم على أساس أنك أنت أنا عواطف ومحتاجة مبلغ معين فهمتي؟ فيعني يسحب من هذا ويسحب من هذا وصارت في ناس كانت مسافرة وصار معاهم الموقف ويعني وعلى بالهم الأهل إن هم واقعين في مشكلة أو محتاجين مبلغ فكانت التحويلات تصير لهم هم ولكن كانوا يأخذونها للأسف شركات الاحتيال وهؤلاء الناس اللي ما يخافون ربهم. الله يحفظنا ويحفظكم إن شاء الله يا رب يا عواطف.
1: آمين حبيبتي آمين يحفظ الجميع يا رب وعسى الناس تنتبه على هذا الموضوع صراحة يعني ما سهل يعني انك انت تكون عندك مبلغ ويروح عليك ثانية واحدة يعني.
0: اي والله
1: صعبة.
0: اي والله صعبة. انا علمه معورني 400 ريال ريالين معوراتني ولا وقبل يلا الحمد لله على كل حال الله يعوضنا عوض الخير.
1: آمين يا رب. آمين
0: طالما احنا بخير عيالنا بخير الحمد لله.
1: أكيد أكيد أكيد حبيبي.
0: جزاك الله خير يا عواطف، شكرا لك
1: جميعا يا رب. يلا يحفظكم إن شاء الله
0: ويبارك فيك. يبارك فيك.
1: أحسنت إن شاء الله.
0: مستمعينا، يعني هذا الموضوع في غاية الأهمية، احنا لما نتكلم اليوم عن الاحتيال الإلكتروني، عن الأساليب اللي تنوعت وتعددت، وعن الطرق للأسف اللي صايرين يبتكرون فيها بأشياء مختلفة. أمس على طاري أمس ما نتكلم عن الاحتيال الإلكتروني، نتكلم عن الناس اللي أحيانا تيك وتطلب منك حاجة وأنت في السوق مثلا، فكان يقول لي صاحب المحل والذهب، يقول لي شو، قال لي شفتي هاي البنت، يقول لي هذه من يوم عمرها صغيرة وهي تدور في السوق. قلت له وين هي، وين الجهات؟ قال لي ما أعرف، اليوم هي كبيرة وهي بعدها بتروح. يقول لي عادي في الشهر عادي 3000 4000 تحصل بس من الناس اللي جايه من السوق. يا جماعة الخير، بلادنا أمانة، لا تساهمون أنكم تساعدون في أن هذا الشخص يكمل دربه في هذا الموضوع ويحتال عليك بطرق إنسانية. تواصلي معكم في أغنية جميلة لكاظم الساحر، بنسمعها بعد شوي.

الله على الشعور الجميل، على الإحساس الكبير للفنان كاظم الساهر القيصر. تحية اللي قاعدين يسمعونا، تحية للدكتورة فاطمة الكلباني مديرة الدائرة التجارية بوزارة الإعلام اللي قاعد تسمعنا الحين في دروبها. ربي يحفظك يسعدك وين ما كنتي، وإحنا نعرف أن أنت من محبين القيصر. اسمعي اسمعي الأغنية.

سمعنا كاظم الساهر وهو يغني كذا بشعور في إصرار دافئ، في حنين يمشي كذا بخطوات جميلة واثقة، وكأن القلب يقول له المسافة مهما طالت تراها ما تكسرني، والغياب مهما قسى ما يخليني أنسى الدرب والطريق لك أنت. هذه الأغنية ما بس أغنية عتاب، لكنها حالة من شعور الحب لما تكون الظروف أقوى من كل حاجة، أو لما يكون الحب أقوى من الظروف نفسها، يتحول هذا الانتظار إلى كذا عزيمة، إلى لهفة، إلى شجن جميل، ويا جمال العودة بعد الغياب. إحساس جميل. تواصلي معكم مستمعينا، إيش لك وش عليك؟ أنا ما بخبركم سالفتي علشان ما يعبركم قلبكم. لكن لا تثقون في المتاجر الإلكترونية حقيقة. مستمعينا، عليك لك أن تنتبه قبل ما تضغط أي رابط، وأنك دائما موضوع الشك اللي يكون داخلك خلي يكون موجود وحاضر دائما، لأن الشك أحيانا حماية مش خوف. لكنك توقف المكالمة إذا حسيت أن الطرف الثاني قاعد يضغط عليك بأي شكل من الأشكال، ولكنك تعرف أن البنك دائما ما يطلب الرقم السري ولا رمز التحقق ولا بيانات بطاقاتك عبر أي اتصال. لكنك تسأل وتتأكد من الجهة الرسمية قبل ما تخطو أي خطوة، وأنك تبلغ عن أي محاولة احتيال، لأن بلاغك ممكن يحمي غيرك. ولا تنسى تكون أحد الأشخاص اللي يساهمون في الحد من هذه الظاهرة غير محببة عن طريق منصة ترس مستمعينا اللي أطلقتها اليوم هيئة تنظيم الاتصالات. إيش عليك طيب؟ أنك ما تعطي بياناتك لأي شخص مهما كان أسلوبه مقنع. عليك أنك ما تستحي، ما فهمت، بروح البنك، طيب بتأكد، طيب أنا في اجتماع حاليا، شكرا جزيلا. خلك لوح بس من الآخر. ما فاهم شيء أبدا. عليك أنك تنتبه أو تنبه عفوا أمك، أبوك، عيالك اللي حولك، لأن المحتال يستهدف الأقل معرفة والأكثر ثقة. عليك أنك ما تنجرف خلف أي جائزة وهمية أو رسالة تقول لك مبروك أنت ربحت وقد ربحت وهالسوالف. أنت تروح تشتري من متجر من هايبر ماركت وتحط في الدولاب هاك اللي يتحرك وما تفوز، بتفوز كذا من دون ما تشارك؟ فخلك مكانك. عليك أنك تتذكر أن الوعي في هذه المواضيع ما يخصك بروحك أنت، لكن أمانة تنقلها للأشخاص الثانيين اللي حولك. عززوها، ودائما نقول الله يحفظ الجميع إن شاء الله. مستمعينا، قبل ما نختم في مسك النهار نقول الحذر ما يعني أنك تخاف، والوعي ما يعني أنك تشك في كل شيء، لكن يعني أن إحنا نحب نفسنا ونحب أهلنا ونخاف عليهم بما يكفي. علشان كذي قاعدين ننبه ونكرر في مسألة التنبيه، مثل ما طرحنا هذا الموضوع اليوم عليكم. الاحتيال الإلكتروني قد يبدأ برسالة بسيطة، اتصال عابر أحيانا يترك أثر كبير، لذلك خذ المعلومة دائما معكم ومرروها لأبنائكم، لأمهاتكم، لأي شخص يمكن أن تنقذه كلمة نبهت بها يوما ما. شكرا لكل من تابع ولكل من شارك، شكرا لضيفنا الكريم. مع مسك الختام نهديكم مشاعر جميلة للسندباد راشد الماجد، يقول يسألوني ليها حبك، أغنية أغلى حبيبة. تعرفون ليش؟ لأن الحب الحقيقي أحيانا يكون في النصيحة نفسها، لما إحنا نفتح موضوع مثل هذا وننصحكم ونذكر به نفسنا قبل ما نذكركم، لأن نحبكم، نحبكم في حماية، ولأن إحنا نخاف على بعضنا البعض من غير ما نثقل على بعضنا البعض. ألقاكم إن شاء الله يوم الجمعة في برنامج صباح الياسمين. أترككم برعاية الله، ربي يسعد الناس اللي مرت ولا ضرت. تحية كبيرة من فريق العمل سلطان المعمري، شاعر القاسمي، إيمان المعمري، وأيمن

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: أخيرا مونتيال، مونتيال، مونتيال، جول، جول، جول، جول. أرجنتينا كامبيون ديل موندو، أرجنتينا كامبيون ديل موندو.
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي سي.
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.
4: تستمعون إلى إذاعة الشباب
5: على التردد 89.5 ميجا هرتز في ولاية قريات وما جاورها.
4: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

حب عمان شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمانها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

0: من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر
2: الله أكبر.
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم وسود سيل عام وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: حقايد في جيبي.
1: يلا بوبي،
0: مو صار لها السيارة؟ اسميها تعبتني ذي السيارة، تعبتني كثرة اعطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها.
2: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
0: وانا مو دراني بالمواصفات، كل يوم اعطال حتى ما اعرف ايش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال.
2: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
0: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم، ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
2: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
0: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
2: مع عابدين البلوشي
0: وهيثم الزجالي
2: والمخرج
0: جلال خويطري.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 103.5 ميجا هرتز في ولاية الدقم.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول. أرجنتينا كامبيون ديال موندو. أرجنتينا كامبيون ديال موندو.
3: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي سي.
4: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. نحييكم من إذاعة سلطنة عمان ونقدم لكم عرضا لأهم الأنباء. وقع جهاز الاستثمار العماني وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الأردني اتفاقية تأسيس شركة عمانية أردنية برأس مال يبلغ 100 مليون دولار، ما يعادل 38 مليونا ونصف المليون ريال عماني، مناصفة بين الجانبين للاستثمار في عدد من القطاعات الحيوية، ما يسهم في تعزيز التنويع الاقتصادي وتحقيق قيمة مضافة تدعم نمو الشركات وتكاملها في سلطنة عمان والأردن. وقع الاتفاقية مع عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار. أطلقت هيئة تنظيم الخدمات العامة بالتعاون مع وزارة العمل المبادرة الوطنية لبرنامج نؤهل لنمكن بالإعلان عن حزمة جديدة من مبادرات التأهيل والتشغيل تشمل 631 فرصة وظيفية ضمن مشروعات إحلال عقود التشغيل والصيانة والتوظيف المباشر في الشركات المرخصة بقطاع الخدمات العامة. جاء ذلك خلال حفل إطلاق المبادرة الذي رعاه معالي الدكتور محمد بن سعيد بعوين وزير العمل. تبادلت الولايات المتحدة الأمريكية وإيران الهجمات العسكرية وسط توتر متصاعد في المنطقة، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية قصف قواتها أكثر من 80 هدفا في إيران. وذكرت القيادة في بيان لها أن القوات الأمريكية استهدفت أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية وشبكات القيادة والسيطرة ومواقع الرادار الساحلية وقدرات الصواريخ المضادة للسفن وأكثر من 60 زورقا صغيرا تابعا للحرس الثوري الإيراني في عدة مواقع. وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت الليلة الماضية شن سلسلة من الهجمات على أهداف في إيران ردا على ما قالت إنها هجمات إيرانية استهدفت 3 سفن تجارية كانت تعبر في المنطقة. كما أعلن الحرس الثوري الإيراني أن القوات البحرية وقوات الجو الفضائية التابعة له نفذتا عملية مشتركة بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت 85 موقعا في المنطقة ردا على الهجمات الأمريكية. وعلى صعيد متصل، أعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط طاقية مسيرة من طراز MQ-9 في أجواء محافظة بوشهر جنوب إيران بحسب ما نقله التلفزيون الرسمي الإيراني. من جانب آخر، دوت صفارات الإنذار الخاصة بالتحذير من الصواريخ في مملكة البحرين عقب الضربات الأمريكية على إيران. كما تصدت الدفاعات الجوية الكويتية لعدد من الطائرات المسيرة والصواريخ المعادية. استشهد 7 فلسطينيين على الأقل وأصيب آخرون في غارات إسرائيلية على قطاع غزة، وتتجه الأراضي الفلسطينية نحو مزيد من التصعيد بفعل السياسات الإسرائيلية التي تزداد عنفا مع اقتراب الانتخابات والتركيز على قطاع غزة الذي يواجه مخططا مشابها لمخطط الضم في الضفة الغربية. وفي السياق نفسه، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء تراجع المساعدات الإنسانية إلى غزة وتداعياته السلبية على سلامة السكان لا سيما الأطفال. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجريك إن الكميات التي يمكن للأمم المتحدة والقطاع الخاص إدخالها إلى غزة لتلبية الاحتياجات الهائلة للسكان لا تزال محدودة بسبب استمرار إغلاق جميع المعابر الأخرى، فضلا عن القيود المفروضة على أنواع محددة من الإمدادات. وأضاف دوجريك أن حوادث قتل الأطفال تمثل تذكيرا جديدا بأن الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة يجب حمايتهم وفقا للقانون، وأن مرتكبي الانتهاكات يجب أن يحاسبوا. حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي من تدهور الأوضاع الإنسانية في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان في جمهورية السودان في ظل تعرض المدنيين لحصار وقصف متواصل استهدف الأسواق والمدارس والمستشفيات ومرافق المياه والكهرباء. وجدد الأمين العام دعم جامعة الدول العربية في إطار الآلية الخماسية للجهود الرامية إلى تهيئة مسار سياسي سوداني شامل وتشجيع الحوار بين القوى السودانية بما يسهم في إنهاء النزاع وحماية المدنيين وتخفيف المعاناة الإنسانية استنادا إلى إعلان جدة لعام 2023.
هزت سلسلة انفجارات العاصمة الأوكرانية كييف بعد هجمات روسية تزامناً مع اجتماع قادة حلف شمال الأطلسي في تركيا. وقال مصدر محلي إن ضربة صاروخية طالت مستودعات تقع في أحد أحياء كييف فيما اندلع حريق في مبنى غير سكني. من جهتها أفاد رئيس بلدية خاركيف في شمال شرق أوكرانيا بأن شخصين أصيبا في هجوم روسي آخر. هذا ودعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حلفاء بلاده إلى تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية في وقت تواجه فيه كييف نقصا في الصواريخ الاعتراضية اللازمة لإسقاط الصواريخ الروسية. لقي 9 من عناصر الشرطة الباكستانية حتفهم إثر هجوم شنه مسلحون على مركز للشرطة في إقليم بلوشستان. وأفادت مصادر أمنية بأن مواجهات عنيفة وتبادلا مكثفا لإطلاق النار وقع بين الجانبين عقب اقتحام المركز، ودفعت السلطات الأمنية بتعزيزات إضافية إلى موقع الحادث لتأمين المنطقة، كما بدأت عملية تمشيط واسعة لتعقب المنفذين وتطهير المواقع المحيطة في ظل تصاعد وتيرة الحوادث الأمنية في الأقاليم الحدودية. مستمعينا الكرام، من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لحضراتكم عرضا لأهم الأنباء. شكرا لكرم المتابعة، في أمان الله.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حب عمان، شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول. أرجنتينا كامبيون ديال الموندو. أرجنتينا كامبيون ديال الموندو.
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي سي.
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 106.9 ميجا هرتز لولاية خصب وأجزاء من محافظة مسندم.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة. إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
2: وسود بحر طم وسود سالن عام وسود معروفين.
1: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 91.2 في ولاية ضنك وما جاورها.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: ستوديو 5.

برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول. أرجنتينا كامبيون ديال الموندو. أرجنتينا كامبيون ديال الموندو.
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي سي.
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: الرحلات الرائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جي تور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتضليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50, داشينج, T1, T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد 4 فائزين بسيارة جي تور X90 Plus الجديدة كلياً. جي تور قد مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جي تور أو اتصل على 800-800-222 لحجز تجربة القيادة. تطبق شروط والأحكام.
2: كيف ستبدو تجربة العملاء في عصر الذكاء الاصطناعي؟ الإجابة تجدونها في المؤتمر السنوي 11 لتجربة العملاء والمراجعين المصاحب لخريف ظفار يومي 15 و16 من يوليو في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون متخصصون ونماذج وتجارب ناجحة من مختلف القطاعات لمناقشة أحدث التوجهات في الذكاء الاصطناعي في تجربة العملاء، تمكين الكفاءات البشرية للتميز في خدمة العملاء، قيادة تجربة العميل من الاستراتيجية إلى بناء ثقافة مؤسسية ناجحة متمحورة حول العميل، إعادة هندسة تجربة المراجعين وغيرها من المحاور الهامة. كما يتضمن المؤتمر جلسات حوارية تفاعلية وفرص مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظ ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار. للتسجيل والاستفسار 99171114. المقاعد محدودة، بادروا بالتسجيل الآن.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مساكم الله بالخير، حياكم الله مستمعينا ومتابعينا في حلقة جديدة، تواصل جديد يجمعنا معاكم في صوت الشباب. نرحب فيكم مستمعينا في صوت الشباب، نرجو لكم إن شاء الله مشاوير موفقة وين ما كنتوا، وين ما اتجهتوا، وين ما كانت هذه الوجهات والدروب بإذن الله تعالى. ومع هذه الأجواء الحارة إن شاء الله تكونوا يعني دائما مركزين مع بعض يعني بعض التفاصيل المهمة، منها شرب يعني شرب الماء بشكل متواصل. يعني شربت ماء ولا ما شربت أيمن ولا نسيت؟ أهم شيء الواحد يشرب الماء، كثر من شرب الماء. ونفس الشيء اللي طالعين في الطرقات المختلفة، فحص المركبة، هي المركبة بعد تبغى تشرب ماء صح؟ يعني الفحص تحتاج أكيد نشيك عليها. الله يعطيكم الصحة والعافية، والله يحفظكم مستمعينا ويسهل دروبكم بإذن الله تعالى، وين ما كانت هذه الدروب في هذه المساءات الصيفية. وإحنا اليوم أكيد معاكم في موضوعات مختلفة في حلقتنا من صوت الشباب، وراح نكون معاكم إن شاء الله إلى تمام الرابعة. في الإعداد والتقديم سلوى بنت عبد الله الخنبشية، وفي الإخراج أيمن بن محمد الحبسي.

حياكم الله مستمعينا، متواصلين معاكم في صوت الشباب عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان. دائما نرحب بالمنضمين لمتابعتنا في البرنامج، واليوم أيضا مستمعينا راح نسحبكم في موضوعات مختلفة من حلقتنا. راح نبدأ حديثنا إن شاء الله عن إطلاق الهوية الترويجية والخطة الاستراتيجية لمحافظة شمال الباطنة. راح نتكلم عن هذا الموضوع أكثر بإذن الله تعالى مع المهندس ناصر بن سعيد المعمري، مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بمكتب محافظ شمال الباطنة، وراح نقترب أكثر إن شاء الله من الهوية الترويجية والخطة الاستراتيجية للمحافظة، محافظة شمال الباطنة. واليوم الأربعاء أكيد مستمعينا مثل ما تعودتوا أيضا في يوم الأربعاء إحنا عندنا فقرة أسرتي سعادتي، وكل أسبوع موضوع عن الأسرة في هذه الفقرة. اليوم طارحين موضوع بعنوان تأثير الألعاب الإلكترونية على التواصل الأسري، وهناك تفاصيل كثيرة إن شاء الله مستمعينا راح نتكلم عنها في هذا الموضوع، وكيف ممكن أنه تأثر أيضا الألعاب الإلكترونية على التواصل الأسري، وهناك أيضا آثار نفسية صحية مالية، ممكن عزلة أيضا تسببها هذه الألعاب الإلكترونية، كيف ممكن تقنن الأسرة استخدام هذه الألعاب الإلكترونية، وكيف أيضا من الممكن استخدام هذه الألعاب الإلكترونية بشكل إيجابي، يعني بشكل إيجابي يعود بالنفع على أفراد الأسرة. راح نقترب أكثر من هذا الموضوع ونتحدث مع الأستاذة عزة بنت حمد العوفي، وهي مدربة معتمدة في التطوير الشخصي والتمكين القيادي، راح تكون إن شاء الله موجودة معانا في حلقتنا لليوم. ومع شبابنا أيضا مستمعينا في فقرة مع الشباب اليوم أيضا راح يكون حديثنا عن ابتكار بيئي واعد. هذا الابتكار مستمعينا هو مشروع عماني مستدام يمثل حلول مبتكرة للمستقبل. تفاصيل هذا المشروع، جهاز مصمم بالطاقة الشمسية، إيش الفكرة وإيش التفاصيل وكيف راح تكون كيف راح يكون هذا الابتكار أو هذا المشروع. راح يكون معانا صاحب هذا الابتكار المبتكر مبين بن موسى دغاري، وراح نتحدث معه أكثر ونقترب منه أكثر بإذن الله تعالى. وإحنا متواصلين معاكم مستمعينا في صوت الشباب، دروب السلامة لكل من يتابعنا ورايح إلى أي وجهة، الله يحفظكم بإذن الله تعالى. متواصلين معاكم إلى تمام الرابعة.

0: حياكم الله مستمعينا، متواصلين معاكم عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان، برنامج صوت الشباب. نرحب فيكم مستمعينا، نرحب بكل من ينضم لمتابعتنا في البرنامج. دروب السلامة بإذن الله تعالى. وأكيد مستمعينا إحنا راح نبدأ حديثنا عن موضوع إطلاق الهوية الترويجية والخطة الاستراتيجية لمحافظة شمال الباطنة، وتفاصيل كثيرة إن شاء الله راح نتحدث فيها عن هذا الموضوع مع إطلاق الهوية الترويجية والخطة الاستراتيجية لمحافظة شمال الباطنة. تفاصيل أكثر ينضم لنا المهندس ناصر بن سعيد المعمري، مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بمكتب محافظ شمال الباطنة. مهندس ناصر مساء الخير، يا أهلا ومرحبا فيك معانا عبر إذاعة الشباب في برنامج صوت الشباب.
1: مساء النور والسرور، أهلا وسهلا، حياكم الله.
0: يا أهلا ومرحبا مهندس ناصر، نبارك لكم في البداية إطلاق الهوية الترويجية والخطة الاستراتيجية لمحافظة شمال الباطنة.
1: مبارك للجميع، طبعا ترشين الهوية

0: والخطة الاستراتيجية، والشكر كذلك لجميع من ساهم في إخراج هذا العمل.
1: أكيد تستاهلوا كل خير. إحنا من خلالك مهندس ناصر حابين نتكلم عن أهمية هذا التدشين أو هذا الإطلاق لهذه الهوية الترويجية والخطة الاستراتيجية للمحافظة، محافظة شمال الباطنة.
0: نعم فعلا، يعني حقيقة هو يعني هناك أهمية كبيرة لإطلاق الهويات والاستراتيجيات المؤسسية بشكل عام. ومثل ما تعرفوا، يعني إطلاق الهوية الترويجية والخطة الاستراتيجية تعتبر للمحافظة يعني مسيرة جديدة للتنمية، لأن التنمية اليوم يعني لم تعد تقوم على تنفيذ المشروعات فقط، ولكن وجود رؤية واضحة وهوية مميزة تقود هذا التوجه هو الأهم.
1: نعم.
0: فالخطة الاستراتيجية يعني تجيب على سؤال إلى أين نحن نتجه، أما الهوية أيضا تجيب على سؤال آخر ليس أقل أهمية، وهو كيف نعرف هذه المؤسسة، وهنا طبعا نذكر محافظة شمال الباطنة، كيف نقدمها للعالم طبعا بالتكامل مع الهوية الترويجية الوطنية. فاليوم المحافظات أصبحت تتنافس يعني ليس بما تملكه من مقومات وميز نسبية، كلنا يدرك طبعا الميز النسبية الاستثنائية لمحافظة شمال الباطنة، يعني هناك موقع استراتيجي مهم، ميناء عالمي، منطقة حرة، قطاعات صناعية، أيضا مقومات سياحية وتراثية وزراعية كثيرة يعني تتميز بها المحافظة، ولكن إبراز هذه المقومات وتسويقها واستثمارها بالشكل الأمثل هو الأهم هنا.
1: نعم.
0: وطبعا هذا اللي تقوم به الرؤية الواضحة والهوية التي نتمنى أن تعكس هذه المكانة.
1: نعم أكيد طبعا. خلينا نتكلم أيضا من خلالك مهندس ناصر يعني عن الهوية الترويجية، دلالاتها، شفنا يعني بعض التفاصيل، فإذا من خلالك أيضا نشرح دلالات أيضا هذه الهوية الترويجية اللي اعتمدتوها لمحافظة شمال الباطنة.
0: مثل ما تابعته طبعا الهوية، و هي لم تكن حقيقة يعني مجرد شعار يرسم، ولكن ما يميزها ربما أنها بدأت من الإنسان طبعا إلى الإنسان، بدأت بالاستماع إلى أبناء هذه المحافظة وفهم تاريخها، وطبعا استكشاف كذلك مقوماتها، بدأت بالحوار حقيقة مع المجتمع حول الصورة التي يرون بها هذه المحافظة، كيف يرون شمال الباطنة، المجتمع، هنا بدأنا بالمجتمع لأنه هو الأهم. وجاءت الهوية مثل ما تابعته معبرة عن الجميع، لو لاحظتوا يعني دلالات استلهمت من البوابة، كما الكل يصف شمال الباطنة أنها هي بوابة حقيقة، بوابة للاستثمار، بوابة للتواصل، بوابة للفرص. فتجسد طبعا تجسدت عناصر مختلفة، ولكن أيضا 6 ولايات تم انعكاسها في الهوية من خلال 6 عناصر اللي موجودة في الهوية، هوية المحافظة. طبعا هناك رسالة تؤكد أيضا لو لاحظتوا في الشعار نفسه أنه التنوع ما بين العناصر اللي موجودة في الشعار كذلك يعكس تنوع ولاياتنا الست، وهو يعكس هو أيضا يعني يعكس مصدر قوتنا هنا في المحافظة بتكاملنا. الألوان أيضا يمكن شاهدت الألوان مختلفة، طبعا لم تكن عشوائية، ولكن هي تحكي قصة حقيقة من إرث، تحكي قصة من أيضا قصة البحر الذي يميز هذه المحافظة، الذي يشكل هويتها الاقتصادية كذلك. وصلنا إلى اللون طبعا اللي يعكس طموح هذه المحافظة، ويعكس كذلك يعني انطلاقنا نحو مستقبل أفضل بمشيئة الله. وأخيرا يعني ربما الأجمل ما في الهوية أنها لم تكتفي بالتعبير عن الماضي، بل أيضا يعني تنظر إلى المستقبل، وتقدم المحافظة بوصفها محافظة تنطلق من جذورها بثقة نحو مستقبل بمشيئة الله أكثر تنمية وابتكار وازدهار
1: بإذن الله تعالى. جميل جميل هذه التفاصيل اللي تفضلت وذكرتها مهندس ناصر عن الهوية. أكيد يعني لاحظنا مثل ما تفضلت وذكرت مجموعة من التفاصيل، ربما يعني الشخص اللي يشوف الشعار لأول مرة يعني ما يكون يعني مركز كثير في الشعار، دلالات وتفاصيله أيضا، لكن أنتوا أكيد اشتغلتوا لفترة طويلة أنا أعتقد مهندس ناصر مع فريق العمل بشكل كبير ليخرج لنا هذا الشعار أو تخرج لنا هذه الهوية التي تمثل محافظة بأكملها بولايات ولاياتها الست محافظة شمال الباطنة. فكيف كان العمل طوال الفترة الماضية إلى أن خرجتم بهذه الهوية للمحافظة؟
0: طبعا هناك كانت يعني ما يتميز به الخطة والهوية أنها يعني ميزتنا بالشراكة المجتمعية التي كانت هي الممكن حقيقة لنجاح هذا المشروع. هو مشروع متكامل وباقة متكاملة من هوية وخطة استراتيجية. فكانت هناك خطة عمل طبعا طويلة بالشراكة مع المجتمع، بالشراكة مع الشباب، بالشراكة ما بين القطاع الخاص وما بين كذلك يعني القطاع الحكومي، ما بين مؤسسات المجتمع المدني. كل هذه الجهود تضافرت الحمد لله وتكاملت إلى أن خرجنا بهذه الباقة المميزة من هوية للمحافظة، وكذلك من خطة استراتيجية تحدد مساراتنا وتحدد أولوياتنا القادمة بمشيئة الله.
1: نعم بإذن الله تعالى. خلينا نتكلم أيضا من خلالك مهندس ناصر عن طبعا تكلمنا عن الهوية، خلينا نتكلم أيضا عن الخطة الاستراتيجية للمحافظة. ما الذي تضمنته هذه الخطة الاستراتيجية للمحافظة للفترة القادمة بإذن الله تعالى؟
0: طبعا الخطة الاستراتيجية هي خطة للفترة القادمة من 26 إلى 30. كما ذكرنا طبعا احنا معنا مقومات اقتصادية تراثية، فهذه المقومات كلها كيف ممكن ان نوظفها ونوحد الجهود. فبنيت حقيقة هذه الاستراتيجية وفق منهجية علمية تشاركية كما ذكرنا، بعد دراسة الواقع وتحليل الفرص والتحديات سواء كانت في البيئة الداخلية معنا كمؤسسة، وأيضا في البيئة الخارجية على المستوى الوطني وعلى المستوى الإقليمي. طبعا ترجمت هذه الخطة الاستراتيجية إلى، لأنها هي المخرجات أهم، فمخرجات هذه الخطة هي أولويات وأهداف وبرامج يعني قابلة للتنفيذ والقياس. طبعا في المجمل تضمنت الخطة كما تابعتم هي 5 أولويات استراتيجية، وهذه الـ5 أولويات انبثقت منها 13 هدف استراتيجي و23 برامج مبادرات، لنتأمل من خلال هذه البرامج والمبادرات أن نحقق المستهدفات وأولوياتنا الاستراتيجية. طبعا هناك لضمان تحقيق هذه الأهداف والمشاريع، هناك الأهم من ذلك هو مؤشرات الأداء. نعم. يعني حوالي 53 مؤشر أداء لمتابعة التنفيذ وقياس الأثر من هذه المبادرات والمشاريع.
1: جميل.
0: الأهم من ذلك طبعا هو موائمة هذه الخطة الاستراتيجية مع الرؤى الوطنية، مع رؤيتنا رؤية الوطنية الطموحة لرؤية عمان 2040، وكذلك أتت حقيقة متوائمة ومتزامنة مع الخطة التنموية 50 11 لنفس الفترة. فالأهم هو كما ذكرنا يعني تكامل الجهود وتضافرها لتحقيق مستهدفات المحافظة، اللي هي طبعا جزء من مستهدفاتنا الوطنية التي نأمل تحقيقها بمشيئة الله.
1: نعم بإذن الله تعالى. تفضلت وذكرت أيضا مهندس ناصر أنه هناك كانت شراكة أيضا مع المجتمع بشكل عام، يعني أشركتم المجتمع أيضا في كل هذه التفاصيل اللي تفضلت وذكرتها فيما يتعلق بالهوية الترويجية خاصة، فما أهمية أيضا هذه الشراكة بينكم بين المجتمع أيضا أو بين أبناء المحافظة بشكل عام محافظة شمال الباطنة؟
0: هو يعني سعادة المحافظ كرئيس لجنة رئيسية طبعا لهذا المشروع المتكامل أكد بأن يعني يجب أن يكون الإنسان هو العنصر الرئيسي والمحرك لهذه المبادرة وهذه هذه المخرجات. يعني عندما يشارك هذا الإنسان في صنع الهوية فهو يتحول حقيقة من متلقي إلى سفير لها، وهذا ما نطمح له، أن يصبح طبعا هذا المواطن في شمال الباطنة وفي السلطنة المقيم كذلك المستثمر شريك في الترويج عن محافظتنا، لأنه أفضل من يروي حقيقة قصة المكان هنا هم أبنائه. فلذلك يعني حرصنا أن يشارك أبناء المحافظة هذه طبعا الهوية وهذه الخطة الاستراتيجية. يعني نذكر أرقام على سبيل المثال، الخطة الاستراتيجية شارك بها حوالي 1176 من أبناء المحافظة من جميع فئاتها من جميع ولاياتها، يعني بمؤهلات علمية مختلفة، شيء حقيقة نفخر ونفاخر به.
1: نعم.
0: يعني يكون جزء من من من من هذه الخطة وجزء من بناء هذه الهوية، وأيضا لن نكتفي بأن يكونوا طبعا جزء من الخطة فقط والهوية، بل بإذن الله سيكونوا شركاء في تحقيق مستهدفاتنا وخطتنا بإذن الله.
1: بإذن الله تعالى. يعني ما بعد تدشين أو إطلاق هذه الهوية الترويجية والخطة الاستراتيجية لمحافظة شمال الباطنة وإشراك أيضا المجتمع بشكل عام معكم في كل هذه التفاصيل، يعني مهندس ناصر، ما هي تطلعاتكم بإذن الله تعالى في المستقبل بشكل عام للمحافظة محافظة شمال الباطنة؟
0: التحدي الحقيقي يعني ربما يكون يبدأ الآن، هي ليس وجود يعني هذه الوثائق سواء كانت من من من هوية وخطة، هو وجود توجه واضح الآن يعني تم تحقيقه. الأهم الآن والتحدي تحويل هذه الرؤى إلى واقع، وتحويل هذه البرامج إلى مشاريع، تحويل هذه المبادرات إلى أثر ملموس يلمسه الجميع ويلمسه الإنسان. نتطلع إلى أن تصبح طبعا الهوية الترويجية علامة فارقة لمحافظة شمال الباطنة بمشيئة الله، وأن يتم تفعيلها طبعا في المبادرات والفعاليات والبرامج هنا في المحافظة وخارجها، بما يعزز حضور طبعا هذه المحافظة محليا ودوليا ويعكس طبعا مقوماتها. أيضا نتطلع إلى أن تسهم طبعا الخطة في رفع تنافسية المحافظة واستقطاب المزيد من الاستثمارات اللي هي طبعا كأول أو أهم أولوية كانت معنا هنا هو مؤشر تنافسية هذه المحافظة الاقتصادي. طبعا تعزيز الاقتصاد المحلي هو أيضا أحد المحاور الرئيسية، تحسين جودة الحياة هنالك أيضا مستهدف لخلق فرص أكبر للشباب، تعزيز الشراكات كما ذكرنا مع القطاع الخاص ومع المجتمع. يعني في النهاية النجاح الحقيقي لن يقاس بعدد المبادرات والأرقام والمؤشرات هنا، وإنما عندما يشعر هذا المواطن أن الخدمة أصبحت طبعا أفضل، وعندما يجد هذا المستثمر بيئة أكثر جذبا هنا في المحافظة، وعندما تصبح بإذن الله محافظة شمال الباطنة هي وجهة يقصدها الناس طبعا بما توفره من فرص وجودة حياة بمشيئة الله.
1: نعم بإذن الله تعالى. ونتطلع أيضا جميعا يعني مهندس ناصر معكم شخصيا يعني ومع أيضا أبناء المحافظة محافظة شمال الباطنة لا نرى المشاريع يعني ترتكز فقط في ولاية صحار كونها هي مركز المحافظة، إنما أيضا نرى التطور يشمل أيضا والمشاريع تكون أيضا موجودة في باقي الولايات ولايات المحافظة بشكل عام، وهذا أيضا دوركم. أكيد
0: حرصت الخطة طبعا على أن يكون التنافسية هنا التنموية تتوزع قطاعيا وجغرافيا في المحافظة
1: بإذن الله تعالى، وهذا ما نأمل أن نرى إن شاء الله بإذن الله تعالى في القادم. وأكيد كل الولايات المحافظة ستة تستحق أكيد كل هذا التطور وهذه المشاريع اللي راح تكون إن شاء الله على مدار الفترة القادمة والخطة القادمة بإذن الله تعالى. قبل ختام هذا الحوار معك مهندس ناصر، الكلمة الختامية اللي حاب أن تضيفها سواء تضيف كلمة للمستمعين أو لأبناء محافظة شمال الباطنة أو لفريق العمل اللي اجتهد أيضا واشتغل بشكل كبير على مدار الفترة الماضية لتخرج الهوية بما خرجت به، وأيضا تخرج الاستراتيجية بما رأينا واطلعنا عليه.
0: نعم حقيقة كما ذكرنا يعني الهوية تمنح المكان شخصيته كما قلنا، والخطة تمنح هذا المكان اتجاه واضح، لكن الفارق هنا هو الإنسان، هو من يصنع هذا الإنجاز، وبإذن الله وبالقيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم طارق المعظم حفظه الله طبعا، وبالإشراف المباشر من سعادة الشيخ المحافظ هنا، وتكاتف وتكامل الجهود الحكومية من جميع القطاعات، وتكامل كذلك الجهود المؤسسية من القطاع الخاص والمجتمع، سنواصل بمشيئة الله العمل لتبقى محافظة شمال الباطنة بوابة للفرص ونموذج للتنمية المستدامة بمشيئة الله
1: بإذن الله تعالى. وإحنا نشكر وجودك معنا خلال هذه الدقائق مهندس ناصر بن سعيد المعمري مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بمكتب محافظ شمال الباطنة، وكان حديثنا عن إطلاق الهوية الترويجية والخطة الاستراتيجية لمحافظة شمال الباطنة. نبارك لكم مجددا، نرجو لكم إن شاء الله كل خير وتوفيق في القادم بإذن الله تعالى لما في مصلحة المحافظة محافظة شمال الباطنة وأبنائها بإذن الله تعالى ولعمان أكيد.
0: شكرا لإذاعة الشباب على هذه الاستضافة وهذه التغطية، وبإذن الله القادم أفضل بمشيئة الله
1: بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا مهندس ناصر، أحسن جزاك الله خير، ولكل أيضا الجهود بوركت كل هذه الجهود المبذولة أكيد في لتطوير أكيد والارتقاء بمحافظة شمال الباطنة، وكل الجهود أيضا اللي تقوم بها سواء كان مكاتب المحافظين أو حتى بشكل عام الجهود الأخرى اللي تبذل أكيد إن شاء الله لرفعة هذا الوطن بإذن الله تعالى تحت القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه. إحنا متواصلين معاكم مستمعينا إلى تمام الرابعة في برنامج صوت الشباب عبر إذاعة الشباب. يا هلا ومرحبا بالجميع.

بدأت الحكاية على أرض عرفت البحر طريقا والعالم وجهة، شمال الباطنة، حكاية بدأت من البحر ومن طرق كانت تصل الشرق بالغرب، ومن أرض عرفت العالم قبل أن يعرفها. هنا كانت مجان أرض النحاس والتجارة، ومرفأ تنطلق منه الحكايات إلى آفاق بعيدة، حيث تشكلت أولى ملامح الحضور العماني في ذاكرة العالم. بحرها يعانق طرقها المفتوحة على الأفق، وقلاعها تروي فصول البدايات الأولى، حيث انطلقت الدولة البوسعيدية فترسخ المجد وامتد الأثر. ومآذنها ترتفع بنداء لا ينقطع، تحمل في صداها رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، رسالة أضاءت القلوب ومنحت المكان نورا يمتد في الإنسان والحياة. ويمضي الزمن وتبقى الأرض وفية لجوهرها، تتجدد وتكبر وتفتح أبوابها للمستقبل. اليوم تنبض شمال الباطنة بحياة لا تهدأ. صحار مدينة تحمل ثقل الاقتصاد، وميناء يمد جسور التواصل مع العالم، وصناعة تكتب ملامح المرحلة القادمة، وفشناص ولوى وصحم والخابورة والسويق تنبثق فرص استثمارية واعدة تعززها مستهدفات عمان 2040، حيث تتجه الأنظار إلى الصناعات التحويلية والمتقدمة والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة لتشكل منظومة اقتصادية متكاملة تفتح آفاقا واسعة للنمو، وتجعل من شمال الباطنة بيئة جاذبة للاستثمار ومحركا للتنمية المستدامة. من مزارع تغذي إلى مشاريع تنمو إلى موانئ تربط القارات، تتشكل صورة متكاملة لوطن يتقدم بثبات. وما هو قادم أوسع مما نراه اليوم وأقرب مما نتخيل. شمال الباطنة حين يتكلم التاريخ بصوت الحاضر، هنا يصنع المستقبل.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: الرحلات الرائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جيتور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتضليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50, داشين, T1, T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد 4 فائزين بالسيارة جيتور X90 Plus الجديدة كلياً. جيتور قد مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جيتور أو اتصل على 800-80-222 لحجز تجربة القيادة. تطبق شروط والأحكام.
2: المكان ما يفضى لما نغيب. المكان يفضى لما نكون موجودين بدون صوت وبدون نظر وبدون إحساس. وجودك على سفرة الفطور والغداء ما يكفي إذا كانت كل جوارحك في شاشة ثانية.
3: حبيبي
2: الأماكن ما تحتاج أجساد، تحتاج حضور.
3: أنا معك.
2: املأ الجزء المفقود في أسرتك.
3: أنا موجودة.
2: لأن الحضور يتطلب شعور.
4: أي وقت تريد تكلمني فيه تقدر تقول لي أي شيء في خاطرك.
5: كيف ستبدو تجربة العملاء في عصر الذكاء الاصطناعي؟ الإجابة تجدونها في المؤتمر السنوي 11 لتجربة العملاء والمراجعين المصاحب لخريف ظفار يومي 15 و16 من يوليو في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون متخصصون ونماذج وتجارب ناجحة من مختلف القطاعات لمناقشة أحدث التوجهات في الذكاء الاصطناعي في تجربة العملاء، تمكين الكفاءات البشرية للتميز في خدمة العملاء، قيادة تجربة العميل من الاستراتيجية إلى بناء ثقافة مؤسسية ناجحة متمحورة حول العميل، إعادة هندسة تجربة المراجعين وغيرها من المحاور الهامة. كما يتضمن المؤتمر جلسات حوارية تفاعلية وفرص مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظ ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار. للتسجيل والاستفسار 99171114. المقاعد محدودة، بادروا بالتسجيل الآن.

0: حياكم الله مستمعينا، متواصلين معاكم في صوت الشباب عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان، ووصلنا معاكم لفقرة أسرتي سعادتي. في أسرتي سعادتي مستمعينا، كل أسبوع مثل ما تعودنا يوم الأربعاء موضوع جديد، واليوم أيضا موضوع آخر نطرحه معاكم في هذه الفقرة أسرتي سعادتي. اليوم نتكلم عن تأثير الألعاب الإلكترونية على التواصل الأسري. هل بالفعل الألعاب الإلكترونية تؤثر بشكل عام على التواصل الأسري أم لا؟ إيش هو تأثير هذه الألعاب إن كان هناك تأثير، وكيف ممكن نحول الألعاب الإلكترونية إلى خلينا نسميه تأثير إيجابي بدل لا يكون مثلا تأثير سلبي علينا كتواصل أسري بشكل عام؟ وأكيد مستمعينا إحنا نسعد باستماعكم لهذه الفقرة، وأيضا معانا في الأستوديو الأستاذة عزة بنت حمود العوفي، وهي مدربة معتمدة في التطوير الشخصي والتمكين القيادي. أستاذة عزة مساء الخير ويا هلا ومرحبا فيك معنا.
1: مساء النور والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يسعدنا أن أكون بينكم، وأشكر إذاعة شباب عمان على هذه الاستضافة الطيبة، وهم على إيمان بأن الكلمة لها قوة، والكلمة قد تغير فكرة، والفكرة قد تغير أسرة، والأسرة هي أساس المجتمع، وصلاح المجتمع بصلاح الأسرة.
0: أكيد طبعا، يا هلا ومرحبا فيك أستاذ عزة، ودخول جميل دائما، كلمات يعني جدا جميلة مع بداية الحديث دائما. نسعد أكيد بوجودك في حلقتنا لليوم. إجازة صيفية وطلبة خلاص عندهم إجازة بدأت من فترة، أتوقع الأسر خلاص حاسين بالملل عاد من كثر ما الطلبة بادين إجازتهم من فترة، وبعد اليوم التاريخ 8 يعني 8 يوليو، فما أعرف الفترة القادمة بعد شهرين خلينا نقول إنه كيف راح تكون شكل الإجازة الصيفية بشكل عام. من ضمن الأشياء اللي تصير في الأسرة طبعا إنه الطلبة في الصيف يلجأوا إلى أشياء كثيرة، فإحنا اليوم نتكلم عن تأثير الألعاب الإلكترونية على التواصل الأسري. قبل ما نتكلم عن هذا التأثير خلينا نتكلم عن أهمية التواصل الأسري بشكل عام، وتصور أنه في الإجازة الصيفية هناك فرصة أكبر لأنه نشوف بعض، نلتقي ببعض أكثر بحكم الطلبة يكونوا إجازة وفاضين أكثر يعني في البيت.
1: بالضبط، في البداية أول شيء هذه أهم نقطة، التواصل الأسري نبدأها بآية قرآنية، الله سبحانه وتعالى يقول والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. هنا الله سبحانه وتعالى جعل لنا من البيوت السكن، وليس فقط كما يتصور البعض أن السكن هو بيت وجدران، وإنما السكن هو يكون البيت مليء بالحوار، بالاحتواء، بالدفء. فالتواصل الأسري هو الأساس الذي يريده الله سبحانه وتعالى أن يتحقق فيه في بيوتنا. فالتواصل الأسري هو الذي يخلق وأبنائنا شخصية قوية، وأيضا ويكون مكان للاحتواء والحوار والدفء، لأن أبنائنا إذا لم يجدوا في البيت هذه العناصر سيلجؤون إلى شيء آخر، قد تكون لعبة إلكترونية أو أي شيء آخر.
0: بالضبط، أكيد اللعبة الإلكترونية والألعاب الإلكترونية اللي انتشرت بشكل جدا كبير أستاذة عزة، وإحنا نتكلم اليوم عن تأثير هذه الألعاب الإلكترونية على التواصل الأسري. هل بالفعل أثرت الألعاب الإلكترونية على التواصل الأسري بشكل عام؟
1: أولاً السبب أن الألعاب الإلكترونية ليست السبب الوحيد اللي هو أثر على التواصل، وإنما إذا جعلنا الألعاب الإلكترونية هي سبب يعني تكون الألعاب الإلكترونية مكان الحوار في البيت، فيلجأ فيه الأبناء إلى الألعاب الإلكترونية بالابتعاد عن التواصل الأسري فيما بينهم في الأسرة. وهذا يعني نرجع هذا السبب للأب والأم، لأنهم هم الأساس في البيت. إذا لم يلاحظوا تصرفات الأبناء بأن الأبناء لجؤوا للألعاب الإلكترونية بأوقات طول الوقت فهذا ينبئ للخطر.
0: نعم.
1: لأن الألعاب الإلكترونية ليست هي أخطر ما نفقده، وإنما الخطر ما نفقده هو الحوار والتواصل الأسري. لو أسأل كل أب وكل أم تسمعنا الآن، متى كانت آخر جلسة جلستوا فيها مع أبنائكم بقلوبكم بدون هواتفكم؟ فهذا السؤال يتردد.
0: جميل السؤال، معناته محتاجين أنه إحنا نجلس فعلا جلسة بشكل عام بدون الهواتف.
1: بالضبط، لأن بعض الأحيان الآباء ما ينتبهوا، بعض الآباء ما ينتبهوا أنهم يحوروا أبنائهم الهواتف بأيديهم. فهذا يعني أعين أبنائنا يشوفوا الهواتف في أيدينا، فهذا يعني بيقولوا أنه هم أصلا ماسكين هذه الهواتف، فكيف هم ينصحونه؟
0: صحيح.
1: وهذه النقطة بتكلم فيها يعني في الأفكار القادمة بإذن الله
0: إن شاء الله. إحنا حديثنا عن الألعاب الإلكترونية، يعني خلينا نسميه، هل صار يعني إدمان بشكل كبير للألعاب الإلكترونية في الفترة الأخيرة؟ شفنا انتشار جدا كبير للألعاب الإلكترونية وصارت في المنازل موجودة بشكل كبير. هل وصلت بعض الأسر لمرحلة الإدمان، أبنائها أصبحوا مدمنين للألعاب الإلكترونية باعتقادك أستاذ عزة؟
1: في بعض الأسر أيوة وصل الإدمان للأبناء للألعاب الإلكترونية. بسبب إيش؟ بسبب أرجع للأب والأم تركوا أبنائهم هكذا بدون قيد، بدون قانون إن أنت تمسك الألعاب الإلكترونية، لابد أن نقننها إحنا. ما ممكن نعطيهم هكذا. الأبناء يحبوا الحرية، لكن لابد الأب والأم هنا أن يقيدوا هذا ويخلقوا التوازن لدى أبنائهم. يعني إحنا لسنا ضد أن نمنع الألعاب الإلكترونية، وإنما لابد أن نحقق توازن في حياة أبنائنا بين الألعاب الإلكترونية وبين أشياء أولويات. فالألعاب الإلكترونية ليست من ضمن الأولويات، تأتي في الدرجة اللي بعدها، لكن لابد هناك أن تقنن كل أسرة قانون لكل الأبناء اللي يريد أن يكون عنده ألعاب إلكترونية. وطبعا الحين يعني الصيف شهرين تقريبا،
0: صحيح،
1: فكلهم يعني صيف ما يقدروا يخرجوا برا، فكل معظمهم أولادنا ماسكين ألعاب إلكترونية من غير الأشياء الأخرى، فلابد كل أسرة تقنن قانون لأبنائها.
0: بالضبط، هذا اللي إحنا حابين أكيد نوصل أيضا من حديثنا، من خلال يعني الفترة هذه فترة الصيف كثير يمكن من الأسر ما تحب أنها تطلع أماكن وتغير جو، ف24 ساعة تحصل الولد أو البنت، حتى الحين في حتى بنات الحين بشكل كبير،
1: أيوة،
0: يعني مدمنين على هذه الألعاب الإلكترونية. ومثل ما تفضلتي وذكرتي أستاذة عزة أن الأسرة طبعا لها دور، الأم والأب أو ولي الأمر بشكل عام لدور جدا كبير. في هناك يعني آثار، يعني آثار من هذه الألعاب الإلكترونية، خلينا نتكلم عن هذه الآثار. نبدأها مثلا بالآثار النفسية، كيف ممكن تأثر الألعاب الإلكترونية على الجانب النفسي للأسرة وللأبناء أيضا بشكل خاص؟
1: أولا نتكلم من ناحية الأبناء، إذا أدمنوا على الألعاب الإلكترونية ووجدوا يعني مفتوح لهم الباب طول الوقت ماسكين الألعاب الإلكترونية، نلاحظ أول شيء من ناحية النفسية إنهم يعصبوا كثير الغضب، شديد الانفعال، ما عندهم تركيز، وأيضا يزيد التعلق بالألعاب أكثر. ويلقوا أيضا من غير التعلق بالألعاب يتعلقون بالسوشيال ميديا. ليش؟ لأنه السوشيال ميديا أي شيء يريده تلبي لهم إياه، ما في يعني إن ما في حوار، اللي يريدوه شبيك لبيك
0: بيقول. صحيح.
1: أيوة. وأيضا يصير عندهم اضطرابات أيضا في النوم، هذا من ناحية الصحية. عندهم السهر، طبعا أثار السهر إحنا كلنا نعرفه، السهر إلى آخر الليل.
0: نعم.
1: إلى الصباح. في واحدة من الطالبات كنا في المركز أسألها، أشوفها كأنها تعبانة يعني، قلتها أنت متى نايمة؟ قالت أستاذة أنا نايمة بعد الفجر.
0: يا الله.
1: قلتها إيش جالسة تسوي؟ قالت جالسة ألعب على المسمى بلاي ستيشن اللي يلعبوه الحين يعني. وقلت الحين جيت المركز الصيفي. قالت أيوة بس كفاني ساعتين. هي تقول كفاها ساعتين، لكن الآثار مبين فوقه
0: طبعا.
1: أيوة. وأيضا يؤثر على صحيا، آلام في الرقبة. الحين أولادنا يشتكوا يعني إن عندهم آلام في الرقبة في أصابعهم بسبب اللعب.
0: صحيح.
1: وأيضا يؤثر أيضا ماليا علينا، لأنهم كل لعبة يطلع جديد أو يعني موديل جديد هم لا احنا
0: يشتروا.
1: نريد يشتروا ويشتري. طبعا هذه الالعاب تجاريه، لابد ان
0: طبعا.
1: في اشياء لابد حتى تحصل عليها لازم ان تدفع. فهم كل مره الاولاد يطلبوا من ابائهم احنا نريد يعني نشتري هذا نشتري هذا ونشتري هذا، فيصير ضغط ايضا ماليا على اسمه الاباء.
0: صحيح.
1: لكن في النهايه نحن هذه الاشياء يعني مثلا الخساره الماليه عادي، يعني ما هي الخسارة الصدمة الحقيقية، وإنما الصدمة الحقيقية عندما نفقد أبناءنا.
0: نعم.
1: يعني يلجأون للألعاب الإلكترونية وإحنا سنفقدهم إذا لم يعني قننا لهم الوقت وألزمناهم بوقت معين وعلى حسب قانون معين إنهم في استخدام هذه الألعاب الإلكترونية.
0: أكيد آثار نفسية ومالية، وأيضا يعني يمكن توصل لمرحلة العزلة أحيانا أستاذة عزة، يعني نشوف أنه الولد أو البنت خلاص معزول عن عن الأسرة عن المجتمع 24 ساعة، خلاص أريد أكون بس بروحي وألعب هذه الألعاب، فطبيعي أنه هذه الألعاب أيضا تسبب عزلة، فهذا شيء من الآثار الكبيرة أيضا نتصور أستاذة عزة.
1: أيوة هذه جدا نقطة مهمة، إن الألعاب الإلكترونية إذا الولد الأبناء يعني إدمنوا عليها سيسبب لهم العزلة. ليش؟ لأنه ما يريدوا أي حد يضغط عليهم أو يوقفهم عن اللعبة. أو حتى تلاحظ بعض يعني الأسر تقول الأم أنا لما أروح أقول حال ولدي حاجة يصارخ فيه بسبب أنه هو في اللعبة، فما يريد أن أي حد يكلمه، ما حد يريد ينادي، فأي طلعة عائلية يعتذروا الأولاد إحنا لا نريد نكمل اللعبة. عندنا أيضا عندهم في الألعاب مواسم، في مباريات، في يتأهلوا، فهم لا يريدوا يدخلوا هذه المنافسات عشان يتأهلوا أنه بيحصلوا كذا وكذا فينعزلوا. أو بعض الأحيان أيضا تكون هذه المنافسات متى؟ في آخر الليل، فيضغطوا على آبائهم أنهم لا إحنا نريد ندخل هذه المنافسة، فيصير إن الآباء يحطوا لهم يعني كما يقولوا على راحتهم الأبناء، فيصير إنهم ينعزلوا عن عن كما تقول عن العائلة عن
0: صحيح.
1: العالم، فتقل عندهم أيضا المهارات الاجتماعية، ما تصير عندهم، ما يعرفوا كيف يتكلموا مع الآخرين،
0: صحيح.
1: يتحاوروا. أما في لما يمسكوا يعني في التواصل الاجتماعي لا هم سريعين ويتحاوروا، لكن مباشرة تقل عندهم هذه المهارات
0: نعم بالضبط.
1: فينعزلوا. حتى يعني في المدارس أو حتى في المراكز إيش ما يدخلوا في أنشطة، يكونوا منعزلين، حتى يجاوبوا في المدرسة ما يجاوبوا. ليش؟ بسبب التأثير هذا.
0: بالضبط، يعني للأسف الشديد يمكن في بعض الأسر يعني ما انتبهت يمكن لهذه النقطة،
1: بالضبط
0: أنه الولد مثلا أو البنت 24 ساعة يلعب ألعاب إلكترونية 24 ساعة وهو خلاص، بس عشان ما يعمل لنا فوضى، عشان ما يصدعنا، عشان ما بهالطريقة يعني بعض الأسر للأسف تفكر، فخلين الولد أو البنت 24 ساعة وهو يلعب هذه الألعاب الإلكترونية. وفي ألعاب إلكترونية أيضا أستاذ عزة يعني فيها لعب أونلاين أو عن بعد، يكون عندهم أصدقاء من أماكن من دول حتى،
1: ايوه
0: فهم يتواصلوا معهم، وتصور هذا أيضا من الأشياء أيضا الخطيرة يعني للمراهقين خاصة إذا ما تكلمنا عن هذا الجانب.
1: ممكن أنا أتكلم عنها من الجانب الإيجابي ما الجانب السلبي.
0: نعم.
1: إذا الولد عرف إن حدود كيف إنه هو يتعامل مع الغرباء فهذا نشوفه إنه إيجابي، لأنه قد يكون هذاك الشخص بلغة ثانية، فالأبناء إيش بيتعلموا لغة ثانية، حاول يطور من لغته فيتكلم. يعني من ضمن الأشياء كان بعض أولاد العائلة يلعبوا البلاي ستيشن، فكان أشخاص باللغة الإنجليزية، فتطورت لغتهم الإنجليزية بسبب أنهم قبل ما كانت متطورة فتطورت. فهذا نراه من الجانب الإيجابي. هو في أشياء سلبية، ما ممكن نقول إن كله سلبي الألعاب الإلكترونية، لا
0: طبعا. في احنا حتى حاطين محور عن الأشياء الإيجابية راح نتكلم عنها إن شاء الله.
1: يعني فيها أشياء إيجابية في هذه الناحية يعني.
0: بالضبط. هو في طبعا احنا اليوم لما نتكلم عن تأثير الألعاب الإلكترونية على الأسرة بشكل عام، في في تأثير إيجابي وفي تأثير أيضا سلبي.
1: بالضبط.
0: فإحنا بدأناها بالسلبي وأكيد راح نتكلم أكيد عن التأثير الإيجابي، لكن إذا ما تكلمنا عن الجانب الصحي، يمكن تفضلت وذكرت أستاذ عزة بعض الأشياء الصحية، آلام أحيانا في الرقبة، في الإيدين من كثر الإيد ما تلعب 24 ساعة، وبعض الآثار الصحية الأخرى اللي ما يدركها يمكن الطفل أو الشخص اللي يلعب هذه الألعاب الإلكترونية، التأثير على العيون.
1: بالضبط.
0: أشياء حتى كثيرة يمكن تكون صحية أيضا من ضمنها تأثر على الطفل أو على الشخص بشكل عام. ومثل ما ذكرت فعلا أيمن مخرجنا يشاركنا أيضا بأنه الأفكار أيضا تتغير.
1: بالضبط.
0: أفكار هذا الطفل أيضا تتغير، وحتى يمكن تأثير أيضا على الجانب الدراسي إذا كان هو في مرحلة مدرسة أو جامعة وغيره، خلاص تفكيره في اللعبة 24 ساعة.
1: أيوة.
0: صحيح.
1: هو بعض يعني بعض الأسر ما شاء الله هم ما يعطوا أبنائهم أيام الدراسة، بس تبدي الأجازة يعطوهم، بس بيعطوهم بوقت. لكن بعض الأسر لا، حاطين طول العام ماسكين هذه الألعاب، هذه الألعاب ما تحطهم، يعني يصير عندهم تركيز قليل. في المدرسة لما يعني تكون متشتت مستوى يقل، بسبب إيش؟ بسبب تركيزه على اللعبة، أنا أريد أرجع البيت عشان ألعب. وأيضا يؤثر على الظهر، يعني هم يلعبوا وبعض الأحيان يمسكوا الهاتف وينحني.
0: صحيح.
1: فيجي الأبناء يقولوا ظهرنا الظهر، إحنا ما سمعنا إلا لكبار السن يعني. الحين لا، منتشر.
0: صحيح.
1: آلام الظهر، آلام الرقبة، بعض الأحيان يجيهم صداع. بسبب إيش الصداع؟ بسبب إنهم يلعبوا ويتنرفزوا فيصير عندهم صداع الأبناء. فهذه الأشياء لابد أن ندركها. ويعني صح بعض الأسر ما ينتبهوا لهذا، لكن الإنسان الخطأ أنه يستمر على الخطأ، فلا بد أن يعالج هذه الأمور إذا لاحظ في أبنائه.
0: أكيد. أيوة. أكيد طبعا. إحنا راح نواصل معاك أستاذ عزة إن شاء الله حديثنا، أستاذ عزة العوفي، وحديثنا أكيد عن الألعاب الإلكترونية وتأثيرها بشكل عام على الأسرة بشكل عام على التواصل الأسري. متواصلين معكم مستمعينا عبر إذاعة الشباب وصوت الشباب.

0: حياكم الله مستمعينا، متواصلين معاكم في صوت الشباب عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان وفقرة أسرتي سعادتي، ودائما إن شاء الله أسرتنا هي سعادتنا بإذن الله تعالى. نرجع لكم مستمعينا ونرجع لموضوع حلقتنا لليوم، وإحنا نتكلم عن تأثير الألعاب الإلكترونية على التواصل الأسري. يمكن تكلمنا عن تأثير السلبي أحيانا، بس في تأثير إيجابي أحيانا، تأثير هذه الألعاب يكون إيجابي أحيانا على الأسرة. ونرجع لضيفتنا الأستاذة عزة بنت حمود العوفي، مدربة معتمدة في التطوير الشخصي والتمكين القيادي. يا مرحبا فيك من جديد أستاذة عزة.
1: يا هلا أستاذة سلوى.
0: يا مرحبا بك. تكلمنا عن الجانب السلبي أستاذة عزة عن هذه الألعاب، لكن إحنا مدركين إنه كل شيء في الحياة في جانب سلبي وجانب إيجابي.
1: بالضبط.
0: فإيش هي الأشياء الإيجابية للألعاب الإلكترونية وجهة نظرك على الأسرة بشكل عام، وأيضا اللي دائما يعني حريصين إنه تكون عندهم هذه الألعاب الإلكترونية؟
1: أولا من ناحية الإيجابية، ممكن إحنا الأبناء لما ينجزوا أو يحققوا شيء ممكن إحنا نعطيهم مكافأة ساعتين يلعبوا ألعاب إلكترونية.
0: نعم.
1: أيوة. فهذا هم يساعدهم الأبناء إنهم ينجزوا أشياء ثانية لصالحهم طبعا. أيضا من الأشياء الإيجابية تعلم اللغات الآخرين، من ناحية إنهم لما يلعبوا أونلاين.
0: نعم.
1: ويدخلوا مواسم وفي تنافس مثل المباريات يعني.
0: نعم.
1: ويتم فيه أيضا من ضمن الأشياء إنها بعض الألعاب تساعدهم على التفكير.
0: نعم.
1: وتساعدهم على أيضا كيف يخططوا، مثل بعض الألعاب الإلكترونية منتشرة عند ألاحظ يعني أبناء العائلة لعبة إنه يبنيوا مزرعة، يبنيوا بيت، يبنوا حديقة، فهذا تساعدهم على
0: تفكير يعني الإبداعي.
1: أيوة. وكثير من المهارات تساعدهم إنه هذه مثلا الحديقة إيش محتاجة، أيضا بناء البيت إيش محتاج، محتاج حفر، محتاج اسمنت، محتاج حديد، فهذا يساعدهم على التفكير كما قلت أستاذة سلوى. وأيضا يساعد بعض الألعاب الإلكترونية تقوي العمل الجماعي.
0: نعم.
1: حتى يفوزوا في لعبة معينة لابد يتكاتفوا ويوزعوا المهام.
0: صحيح.
1: وتوزيع الأدوار، فهذا يساعدهم لما هم يطبقوا هذا في الألعاب، هذا يعني مباشرة يؤثر في حياتهم اليومية. إذا في أي مثلا رحلة جماعية بينه وبين أصدقائه، فهم بيوزع الأدوار كما كانوا يوزع الأدوار في الألعاب الإلكترونية في اللعبة. وأيضا ممكن يشارك الأب والأم أبنائهم في الألعاب، فهذا يخلق شيء عند الطفل إن أبوي وأمي يحب هذه اللعبة. فأتذكر مرة كان ولدي يلعب بلاي ستيشن، فقلت أريد ألعب، فجلست معه ألعب، فيدليني كل من هنا ومن هنا من هنا، قلت ما أعرف إلى يعني أنا رحت فيها يعني ما أعرف. فكان يعني البهجة والفرحة في عيون والدي واجد حبها يعني
0: أنه شاركتي يعني هذا الشيء.
1: أيوة.
0: اللي هو يحبه.
1: بالضبط. فهم بيجي يسولفوا لي شيء يعني أوريدي يعني، فتسأليهم إيش اللعبة، إيش الأشياء اللي تحبها، فهذا يخلق تواصل بينك وبين الأبناء.
0: بالضبط.
1: أيوة.
0: بالفعل يعني حتى بعض الألعاب ممكن احنا تكلمنا تأثيرها على الجانب المالي، أنه أيوة. أنك أنت تضطر كل مرة ولدك يطلب منك ألعاب إلكترونية، يطلب منك مبلغ، أو تضطر تروح أنت تشتري له هذه اللعبة. الألعاب الإلكترونية كل ما تطورت كل ما هو يريد هذا الألعاب، لكن في المقابل نتصور أنه الآباء بشكل عام، يمكن الآباء أكثر يعني في الجانب هذا في الألعاب الإلكترونية، يعني الابن أو البنت ممكن تشارك في بعض الألعاب، أيضا في مسابقات على مستوى حتى دولي في الألعاب الإلكترونية، ممكن يتطور فيها الطفل أو يتطور فيها هذا الشخص اللي يمارس الألعاب الإلكترونية ويفوز فيها بجوائز أيضا مادية، هذا يجيب لك عائد. يمكن احنا تكلمنا أستاذ عزة أنه ممكن أنت تشتري وتخسر أموال كثيرة ممكن على الألعاب، لكن في المقابل الآخر الإيجابي إنه ممكن هذا الطفل يتطور ويصير يشارك أيضا في مسابقات أيضا.
1: أيوة، يشارك في مسابقات في هذه الناحية. وأيضا في ناحية ثانية ذكرتيني، الأولاد يعرفوا إيش يحتاجوا يشريوا من أشياء عشان اللعبة تقوى، ما أعرف هو في أشياء كثيرة يعني. ففي مواقع، فبعض الأهل يعني في العائلة، في ولد يعني، فقال أنا أريد أسوي موقع وأنا أبيع، أشتري من موقع بالجملة وأنا أبيع.
0: يا سلام.
1: أيوة، فصارت عندهم فكرة مهارة البيع والشراء. هذه يعني من ناحية أيضا الإيجابية. من ناحية الثانية الإيجابية، من ناحية المالية، إن الابن ما الآباء يروحوا يشريوا لهم الألعاب، يحطوه من مصروفهم. أنت تريد كذا؟ اشتري من مصروفك، عشان يحس بقيمة المال، ما فقط إن الأب والأم يعطوا يعطوا يعطوا، لا، فعشان الأبناء يحسوا بقيمة المال هم يدفعوا لهذه الألعاب.
0: أكيد طبعا، وهذا شيء أيضا جدا جميل. يمكن تكلمنا إحنا عن تنمية مهارات معينة يعني تنمى عند هذا الطفل أو عند هذا الولد أو البنت اللي يلعب هذه الألعاب الإلكترونية، من ضمنها مثل ما تفضلت وذكرت أستاذ عزة، تتطور أحيانا اللغة.
1: أيوة.
0: إذا كان الأشخاص اللي يلعبوا معاه بلغة أخرى، في أشياء أخرى أيضا أتصور أنه هو راح يكون قادر على حل المشكلات، راح يصير كان عنده أيضا سرعة بديهة أحيانا أنه بطل. في التعامل
1: بطل.
0: وهذه أشياء ممكن تدركيها أحيانا لما تشوف عيالك يلعبوا.
1: أيوة.
0: شوف شخصياتهم تتغير. إحنا طبعا ما نشجع ولا كذا، إحنا مع الاتزان
1: بالضبط.
0: لازم

0: مع الآباء يحطوا القانون. أول قانون إنه إذا جاء وقت الصلاة اترك اللعب.
1: نعم.
0: هنا أولا الصلاة.
1: القانون
0: الثاني إنه أثناء الطعام أو أي جلسة عائلية كلهم أفراد العائلة يجلسوا اترك اللعب، وأولى الأسرة، الأقربون أولى بالمعروف.
1: نعم.
0: القانون الثالث عند زيارة الأقارب أو مجيء ضيف إلى البيت اترك كل الألعاب، والآن كما يعني أمرنا ديننا إكرام الضيف وصلة الرحم. لما الأبناء يضعوا هذا القانون مع آبائهم يحسوا بعمق المسؤولية التي هم عليها.
1: صحيح.
0: وأيضا يعني يتفق معهم أنه لابد يتعلموا مهارات أخرى غير الألعاب الإلكترونية، استغلال الصيف ما كله فقط في الألعاب، لا، يقننوا وقت للألعاب ووقت لتعلم مهارات. الحين ما شاء الله معظم في مراكز، في دورات للأبناء في كل المجالات. أنا أعلم ولدي مثلا ركوب الخيل، السباحة، التعزيز عنده كرة القدم
1: بالضبط.
0: إذا يحب مثلا يكون حارس ولا لاعب دفاع، فهذه يعني متواجد في كل مكان، حتى في كل الولايات يعني
1: بالضبط.
0: الحمد لله الحين في صحوة في هذا النوع. هذا الأسبوع كنت أتابع في الإنستا إن في مركز النزوة مسوين مركز للسمت العماني.
1: الله جميل.
0: أيوة ما أعرف المدة بس يعني مر علي هكذا. فهذه الأشياء تعزز عند الأبناء إن ما فقط كذا تريدوا ألعاب إلكترونية، أيضا نعلمكم مهارات واستغلال الصيف.
1: أكيد.
0: أيوة فهذا يساعد الأبناء إنه لابد الحياة هكذا، كل شيء وقته وكل شيء مكانه.
1: بالضبط. جميل جميل جدا. أكيد هذا الحديث معك أستاذة عزة، وإحنا نتكلم عن الألعاب الإلكترونية. جربتي تلعبي؟ خبرتيني من شوي.
0: أيوة لعبت.
1: مع ولدك. كيف التجربة بالنسبة لك؟ طبعا ما تحبي بس حاولتي عشان تقتربي من ولدك أكثر.
0: حاولت أن أعيش الجو اللي هم عايشينه يعني، لكن ما عرفت ألعب. يحتاج مهارة.
1: هو يحتاج مهارة، ما مهم تكون تعرف تلعبها، مش تكون يعني معاهم.
0: أيوة.
1: شاركهم قدر المستطاع، يعني مثل الحين يعني هم يتابعوا مباريات وكاس العالم وغيره.
0: أيوة.
1: تحاول تسألهم كيف الفريق كيف يعني، وتكون معاهم تدخل في الجو يعني.
0: أيوة.
1: تدخل في الجو معاهم. صور هذا يقرب يعني بشكل كبير أيضا الأبناء من آبائهم، من أمهاتهم، من الأسرة بشكل عام.
0: بالضبط كما ذكرنا أن الأب والأم لما يشاركوا أبنائهم، الأبناء واجد يحبوا هذا، فيفتحوا يعني المجال أنهم يعني فضفضوا الأبناء لأبائهم كل شيء. فلما أنت تسأل من أصدقائك مع من تلعب، فهم يتكلموا، فهم يفرحوا لما الأب والأم يشاركوهم ألعابهم، يعني ما منعزلين عن أبنائهم.
1: بالضبط. أكيد. نتكلم يعني عن بشكل عام هذه الفترة فترة صيفية، وأغلب يمكن الأسر مدخلين أولادهم للمراكز، يمكن مراكز صيفية. فأيضا عندكم كمركز صيفي أستاذة عزة، من أيام ذكرتي لي أنه عندكم أيضا شيء متعلق بالجانب الإلكتروني، يعني ما غفلتوا موضوع الجانب الإلكتروني وتنبيه وتوعية أيضا المنتسبين أو البنات المنتسبات للمركز الصيفي. إيش الفكرة معكم؟
0: الفكرة معنا كل منطقة فيها يعني مثلا مجلس أو مدرسة قرآن، فنقيم مراكز صيفية للمنطقة، لأهل المنطقة، لأبناء المنطقة. حاولنا أنه يكون في كل الجوانب. عندنا حصة القرآن الكريم، حصة أيضا في الإيمانيات، في الأخلاق، في السمت العماني. الحين يعني صار إنه لابد أن نركز على السمت العماني، العادات والتقاليد، لأنها من بعها ديننا.
1: نعم.
0: فلأنه لاحظنا إنه صار الأبناء كأنهم يبتعدون عن العادات والتقاليد، ليش كذا وليش كذا.
1: نعم.
0: فإحنا من السنوات الماضية من ضمن السباقين لي تعزيز السمت العماني.
1: نعم.
0: حتى كنا سوينا لهم كذا ورشة، جبنا دلة القهوة وجبنا التمر وعلمناهم كيف يسيوا القهوة العمانية وكيف يمسكوا الدلة، كيف يمسكوا الفناجين. في منهم ما شاء الله عندهم يعني هذه المهارة، في منهم لا. فعلمناهم، فقلنا لهم هذه من عادات التقاليد وهكذا. وأيضا انطلقنا لورشة اسمها ورشة

0: الجرائم الإلكترونية. طبعا كنا ما أقول من السباقين، كان من 2016 إحنا سوينا ورشة كنا للطالبات عن الابتزاز الإلكتروني
1: نعم.
0: من 2016. الحين جبنا لهم محامية من مكتب محاماة تبين لبناتنا الطالبات عن الابتزاز الإلكتروني، عن الجرائم الإلكترونية، إيش تسووا إذا صار في ابتزاز،
1: نعم.
0: إيش تسووا في المدرسة يعني إذا صار كذا ولا كذا. فالبنات جدا يعني اهتمن في هذا الموضوع وتسألن عن أشياء كثيرة هن كانن في غفلة عنه.
1: نعم.
0: وأيضا ركزنا من باب أيضا ورشة أخرى النزاهة،
1: نعم.
0: كيف الإنسان يكون أمين، يعني هو الأمانة مطلوب منا في ديننا، فالحين إحنا نتطلبها من بناتنا حتى في المدرسة. أنت مثلا الكرسي اللي جالسة عليه هذا أمانة عندك، هذا ما كرسي حالك،
1: بالضبط.
0: أو الكتاب لما تعطيه ما تشخبطي فيه تضيعي، لأنه الكتاب يعني العام اللي بعده بتاخذه طالبة أخرى،
1: صحيح.
0: فلا بد المحافظة على هذه الأشياء. فكان هذه الورشة جدا جميلة عن طريق منصة حكومية لجهاز الرقابة اسمها منصة وعي.
1: نعم.
0: أي مدرسة أو أي مركز يريدوا ورشة عن هذا الموضوع يكتبوا في هذه المنصة يعني ويكتبوا البيانات، وهم بيلبيوا هذا، وسريعين ما شاء الله عليهم في تلبية هذا. وأيضا عززنا الورش الطبخ، تعليم الطالبات مهارة كيف تزيين الأكواب،
1: يا سلام.
0: الرسم،
1: نعم.
0: المرايا كيف يزينوا المرايا. في ورش كثيرة عززنا لمدة كان شهر، فكان اليوم الختام الحمد لله.
1: جميل، يعني ختمته ما شاء الله
0: أيوة
1: المركز.
0: اليوم كان الختام الصباح
1: نعم.
0: بإذن الله.
1: كيف كان التفاعل معاكم بشكل عام في المركز
0: ما شاء الله
1: الصيفي؟
0: احنا وقفنا التسجيل يعني لأن ما عندنا الكادر وما عندنا المكان، وصل الطالبات فوق 90 طالبة.
1: ما شاء الله،
0: أيوة.
1: وهذا دليل على أنه فعلا الأسر حريصة أنه يعني ينتسبوا أبنائها وبناتها إلى المراكز الصيفية،
0: بالضبط.
1: وهذا شيء جدا جميل. خلاص أنتوا ختمتوا المركز الصيفي،
0: أيوة
1: لكن
0: الحمد لله.
1: في بعد يعني ما زال ما شاء الله هناك متسع من الوقت، يعني تقريبا إحنا اليوم نتكلم 8 7 بعد يعني
0: الشهرين.
1: شهرين يعني عن بداية المدارس،
0: أيوة
1: فأكيد أنه في أشياء أخرى راح تفكر فيها الأسر أيضا اللي يكون أبنائها إن شاء الله يعني يستفيدوا خلال الفترة القادمة من
0: أيوة
1: هذه الإجازة.
0: في مراكز ثانية
1: في مراكز
0: فاتحين.
1: أكيد
0: أيوة
1: أخرى
0: وممكن
1: موجودة.
0: يدخلوهم مهارات أيضا، يتعلموا مهارات جديدة، مهارة الطبخ كما قلنا، مهارة ركوب الخيل، مهارة السباحة. يعني السباحة جدا ضرورية خاصة للأبناء، هم صغار أفضل
1: صحيح.
0: يتعلموا عن يعني يكونوا كبار، يعني لأنه السباحة الواحد يشوفها بعض الأحيان كأنها ما ضرورية، لكنها في لحظة مهمة ضرورية.
1: ضرورية جدا.
0: يعني أقل شيء بعض الأحيان، يعني مرة واحدة كنا رايحين مزرعة، هذه السنوات يعني فوق 5 سنوات، فسبحان الله واحد من أطفال العائلة يظن المكان ما عميق لبركة السباحة فقفز، فواحد من الأولاد متعلم سباحة
1: نعم.
0: فراح أنقذه، لو هذا ما متعلم كان بيروح اثنينتهم.
1: صحيح.
0: أيوة فهذه مهارات، أيضا مهارات كثيرة اللي يحب أولاده مثلا في الهندسة،
1: نعم.
0: في مراكز يعلموهم هذا، في مراكز كثيرة يعني اللي يبحث يحصل.
1: أكيد طبعا
0: أيوة
1: أكيد. إيش نصيحتك لي أو رسالتك خلينا نسميها بشكل عام للآباء للأمهات للأسر بشكل عام في لأبنائهم، إيش ممكن يقدموا لأبنائهم خلال هذه الفترة الصيفية عشان يستثمروا أيضا الإجازة بشكل أمثل؟
0: أختتم بقصة واجد أثرت في بالأمس. كنا في رحلة للمركز الصيفي، ولما كان وقت الرجوع إلى يعني وجود الحافلات، سمعت إحدى الطالبات تقول أنا ما أريد أرجع. فاستغربت فجلست بجانبها قلت ليش بنتي ما تريد ترجعي؟ قالت أنا من دار الرعاية، البنات كلهم بيرجع بيوتهم، أنا مشتاقة أمي. فبكت. هنا أدركت
1: سبحان الله
0: إني في أطفال يتمنوا إنهم يرجعوا لأسرهم، وفي أبناء الآن يعيشون في أسر لكن يفقدون الحوار والاحتواء من أهلهم.
1: بالضبط.
0: فرسالة لكل أب وأم، إذا كان الله أنعم عليكم بأبناء يأتون إليكم يوميا ومتواجدون معكم، فلا تجعلوا الشاشات تسرق منكم اللحظات والذكريات والدفء العالي. فالله سبحانه وتعالى قال: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، فلنجعل بيوتنا سكنا كما أراده الله، ولا نجعل بيوتنا ناس يتفرقون وتتفرق قلوبهم.
1: ما شاء الله عليك أستاذ عزة، أحسنتي بارك الله فيك، وجهودك أيضا جهود كل أيضا اللي يحاول يوصلها للأسر، وأيضا من خلال المراكز الصيفية، من خلال وجودكم في المنصات أيضا المختلفة، الرسائل اللي تبعثوها للأسر لأولياء الأمور هذا جدا مهمة أكيد وهادفة. واليوم وإحنا تحدثنا أيضا عن تأثير الألعاب الإلكترونية على التواصل الأسري، إن كان تأثير إيجابي أو تأثير سلبي يبقى هناك تأثير طبعا. أيوة. واللي يحددوا هم أفراد الأسرة وبالتحديد الأم والأب. بشكل عام إحنا نتمنى إن شاء الله تكون إجازة صيفية بإذن الله مفيدة في المقام الأول للأبناء بشكل عام، وإحنا نشكر وجودك معنا أستاذ عز. إيش حابة تختمي هذا الحوار سواء كان عن الألعاب الإلكترونية أو بشكل عام؟ أكيد حابة تختمي حوارنا اليوم.
0: أختم الحوار بأن على الأب والأم يكونوا قريبين من أبنائهم ولا يحرموهم من الألعاب الإلكترونية، وإنما يقننوا هذه بقوانين بينهم وبين أبنائهم.
1: نعم أي. إن شاء الله، إن شاء الله بإذن الله اللي يسمعنا حاليا بشكل عام يعني يكون هناك في توازن في استخدام هذه الألعاب الإلكترونية، وأيضا أن يكون أيضا هناك في توازن حتى في الإجازة الصيفية يعني بين اللعب وبين الشيء المفيد وبين الطلعات، واللي عنده إمكانية بين السفرات الخارجية، واللي ما عنده إمكانية السفرات الداخلية هنا في سلطنة عمان، واللي ما عنده إمكانية للسفرة داخلية على الأقل في المحيط يعني في الولاية أو في المحافظة، على الأقل يطلع الإبن أو البنت تشوف الطبيعة، تشوف الأماكن المختلفة، يعني غير جو على الأقل من جو المنزل. نرجو لكم إن شاء الله مستمعينا إجازة سعيدة إن كنتوا في إجازة، ولأبنائكم إن شاء الله أيضا إجازة سعيدة مفيدة بإذن الله تعالى. وهذا هو موضوعنا اليوم في فقرة أسرتي سعادتي عن تأثير الألعاب الإلكترونية على التواصل الأسري. شكرا للأستاذة عزة بنت حمود العوفي، مدربة معتمدة في التطوير الشخصي والتمكين القيادي، بارك الله جهودكم، شكرا جزيلا على وجودك معنا أستاذة عزة.
0: العفو أستاذة سلوى، أحسنتم، بارك الله فيك،
1: جزاك الله خير، يعطيك العافية. وإحنا متواصلين معاكم مستمعينا في صوت الشباب إلى تمام الرابع عبر ذات الشباب، راح نروح معاكم الفترة الدينية لصلاة العصر وبعدها راح نرجع لكم بإذن الله تعالى.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديال الموندو أرجنتينا كامبيون ديال الموندو
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي سي
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: حياكم الله مستمعينا عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان وبرنامج صوت الشباب. وصلنا إلى فقرة مع الشباب، ودائما مع شبابنا المنجز والمبتكر في مجالات مختلفة. اليوم راح نتكلم عن ابتكار بيئي، وهذا الابتكار راح نتعرف عليه أكثر من المبتكر مبين بن موسى الدغاري. نرحب فيه عبر هذا التواصل في برنامج صوت الشباب. مبين، مساء الخير ويا هلا ومرحبا فيك معانا. يا مرحبا، شخبارك يا مبين؟
1: الحمد لله طيبين.
0: حياك الله. ترفع صوتك شوي مبين عشان نتبين منك التفاصيل أكثر عن هذا المشروع وهذا الابتكار. في البداية عرفنا على نفسك مبين.
1: إن شاء الله تعالى. أول شيء معاكم المبتكر مبين بن موسى الدغاري.
0: نعم.
1: في الصف 11 في مدرسة أبو عبير للتعليم الأساسي المقيد بالصف 11.
0: في أي ولاية؟
1: في ولاية نزوة.
0: ولاية نزوة، يا مرحبا بك بكل أهالي نزوة وابتكاراتهم المختلفة. عرفنا أكثر عن عرفنا على الابتكار وعلى تفاصيله مبين.
1: إن شاء الله. الابتكار هو مبدئيا اسمه Green H2 Filter. هو ابتكار يستغل المياه المالحة أيا كان مصدرها لتحويلها أو إنتاج منتجات تفيد المجتمع.
0: نعم.
1: والمنتجات هي السماد الأيوني والمبيد الحشري وغاز الطبخ، أعلى كفاءة من الغاز الطبيعي 5 إلى 8 مرات وبدون انبعاثات كربونية ضارة.
0: نعم.
1: وأيضا الكهرباء، وأهم منتج اللي ينتجه هذا الابتكار اللي هو الهيدروجين الأخضر.
0: ما شاء الله، جميل. إيش الهدف من هذا الابتكار مبين لما فكرت فيه يعني في البداية؟
1: هو طبعا جت الفكرة من مشكلة كنا نعاني منها، وأغلب المجتمع لاحظت أنه يعاني منها، واكتشفت أنه تقريبا العالم يعاني منها،
0: اللي هي
1: المياه المالحة بشكل عام.
0: نعم.
1: أيا كان اللي تسببه، فتقريبا ما يعرفوا كيف يتخلصوا منه. فبريت أول شيء أربط اللي تعلمته اللي تعلمته في المناهج الدراسية بالابتكار، وبعدها بريت أقرأ في الموضوع، وبعدها بريت مرحلة التنفيذ اللي هو تنفيذ هذا المشروع وبدأ الاختبارات.
0: نعم. كم صار لك مبين يعني من بدأت من الابتكار للحين، كم خدت وقت؟
1: هذا الابتكار للحين وهو لا زال في مرحلة التطوير، وكل يوم نكتشف فيه شيء جديد. تقريبا صار له قرابة سنتين.
0: سنتين، كيف اشتغلت خلال هالسنتين على الابتكار؟
1: اشتغلت عليه من خلال اللي هو انني اول شيء عملت على عملية البحوثات العلمية. بحثت في الدراسات السابقة عن الموضوع اللي هي المياه المالحة.
0: نعم.
1: في شتى الطرق كيفية التخلص منها. ربطت المعلومات ببعضها وبدأت مرحلة التنفيذ والتجريب. يوم عن يوم اكتشف شيء جديد وابدأ انفذه وطبقه. وبعدها بديت لي بشراء المعدات والاغراض، وبديت في تركيبه واختبار على ارض الواقع.
0: نعم، جميل. طيب يعني بشكل عام من كان معاك، من ساعدك، ولا بروحك كنت في هذا المشروع او هذا الابتكار؟
1: هو دائما ما في اي فكرة تنمو الا بوجود الدعم.
0: نعم.
1: ومن ناحية الدعم، أول شيء كان الدعم الأول لي واللي وقف ساندني فيه اللي هو والدي الله يحفظه.
0: آمين.
1: دعمني ماديا ومعنويا، وآمن في الشيء اللي أنا أسويه لأنه كان مبتكر مثلي.
0: جميل.
1: أيضا نفس الشيء وقفوا معي اللي هم أهلي، وفروا لي كذا ورش صغيرة اشتغلت فيها. وأيضا نفس الشيء وقفت معي المدرسة في بداياتي، وفرت لي مبالغ للدعم وأماكن حتى أشتغل فيها.
0: نعم. طيب جربت الابتكار مبين؟
1: الابتكار هنا عم جربته، اختبرته في عدة اختبارات، واختبرته في عدة جهات. كل منتج ينتج هذا الابتكار تم اختباره في جهة، وتم طبعا تم عطونهم نتائج في هذه المنتجات على هيئة أوراق مطبوعة مختومة.
0: نعم.
1: حيث أنه توثيق يعني للشيء اللي ينتقل الابتكار واثبت جدارته.
0: نعم، جميل. طيب نتكلم شوي عن الحين، صار لك سنتين انت في هذا الابتكار مبين.
1: ايوه. نعم.
0: ايش اللي طورته في الابتكار من خلال هالسنتين الى اليوم؟
1: اللي طورته في الابتكار، اول شيء اول ما بدأ كان تقريبا يعني كفكرة مبدئية كان انتاج الهيدروجين الاخضر.
0: نعم.
1: بعدها بديت اتوسع فيه في اللي هو تحويل هذه المياه المالحة إلى سماد أيوني وإنتاج الهيدروجين الأخضر. والمرحلة اللي بعدها أنتجت اللي هو المبيد الحشري. طبعا كيف أنتجته؟ أنا لما أنتج الهيدروجين، اكتشفت هذا الشيء، لما أنتج الهيدروجين يتم إنتاجه في معاه شوائب من غازات ثانية،
0: نعم.
1: فحولت هذه الشوائب من الغازات إلى مبيد حشري، وصارت عندي 3 منتجات اللي هو الهيدروجين الأخضر والمبيد الحشري والسماد الأيوني. وبعدها تطرقت إلى اللي هي الكهرباء عن طريق الهيدروجين الأخضر، وفي بإذن الله منتجات قريبة، مثلا اللي هو المبيد الحشري للسوسة النخيل عن طريق الهيدروجين الأخضر، طبعا بيقضي عليها بشكل كامل
0: نعم
1: وبيساعد في أن نحل هذا المشكلة.
0: نعم
1: هذه أغلب التطورات في هذه السنتين
0: ما شاء الله
1: شاركت
0: عليك.
1: في العديد من المسابقات وفي عديد من الإنجازات.
0: نعم أنت بالفعل شاركت في يعني مجموعة من المسابقات، حصلت أيضا على مراكز، خبرنا على المراكز اللي ما شاء الله حققتها على مستويات أيضا، سواء كان مشاركات محلية أو دولية أو حتى بشكل عام، يعني في المحافل المختلفة.
1: المشاركات يعني مثلا من أحد الإنجازات اللي هي مسابقة أبني وطني لريادة الأعمال، حصلت الأول في مجالي على مستوى السلطنة،
0: نعم
1: وفي المسابقات المحلية مثلا المسابقة على مستوى المحافظة حصلت فيها على المركز الثاني على مستوى المحافظة، وأيضا تم تصنيفي كأحد أفضل المبتكرين الشباب في هذا السن
0: ما شاء الله.
1: دوليا، وتم تكريمي في جامعة الشرقية.
0: نعم يعني ما شاء الله عليك، شهادات جدا كبيرة فيك أيضا مبين بهذا الابتكار، وتكريمك أيضا كواحد من أفضل 7 منجزين أيضا وكمبتكر مثل ما تفضلت وذكرت على المستوى الدولي في محافل مختلفة من ضمنها في جامعة الشرقية. إيش اللي يخليك يعني تواصل، الدافع اللي يعطيك القدرة أنك تواصل في القادم إن شاء الله، وأنت ما زلت يعني توك في سن صغير، في هذا في سن صغير وفي نفس الوقت في بداياتك أيضا في الابتكار.
1: أيوة نعم، الشيء اللي يخليني أواصل إيماني بالفكرة، ونفس الشيء أنا أرى أن في هذا الابتكار مستقبل، مستقبله أنه بيتوسع في الاستخدامات. هذا أول شيء، ما فقط بيكون أنا خصصته طبعا للمنازل والمطاعم والمرافق العامة وهذه الأشياء،
0: نعم
1: ما بيكون فقط للمنازل والمطاعم والمرافق العامة، حتى بيدخل في صناعة السيارات حيث أنه بينتج الطاقة للسيارات. ومن ناحية الأحجام في الجهاز، طبعا أنا لما ابتكرته كجهاز، بس في رؤيتي المستقبلية هذا الجهاز بيتحول لمحطة ضخمة. فمثلا عندنا اللي هي المياه المصاحبة للنفط، المياه المالحة،
0: نعم
1: أيضا بنقدر نحل مشكلة المياه المصاحبة عن طريق هذا الجهاز. ممكن إني أنتج منه محطة متكاملة من هذا الجهاز تحل هذه المشكلة.
0: نعم
1: وأيضا يعني كفكرة أساسية الحين أركز عليها اللي هي إنشاء شركة. بدأت في إنشاء شركتي الخاصة، شركة صغيرة أبدأ فيها في العمل، حيث أني في كذا طاقم مصغر شغالين على المشروع وشغالين على الترويج وتوعية المجتمع
0: نعم
1: في مخاطر المياه المالحة، وأيضا نفس الشيء كيف يتخلصوا منه عن طريق هذا الابتكار. ما شاء
0: جميل
1: الله حصلت في إقبال كبير يعني.
0: الحمد لله. أنت اشتغلت على هالجهاز يعني بالكامل بالطاقة الشمسية مبين،
1: أيوة طبعا الجهاز،
0: تفضل.
1: حاليا هو عبارة عن صندوق يعمل بالطاقة الشمسية وفي تخزين،
0: أها
1: في وقت النهار يعمل متواصل متى يعني كنا نريد نستخدمه، وفي فترة الليل يعني لما تكون الشمس ما موجودة بيعطينا عدد ساعات عمل لمدة 8 ساعات.
0: ممتاز. يعني مثلا الحين انت يعني وين بحصل انا الجهاز اذا حاب استخدم مثلا الجهاز، وين راح يكون موجود؟ هل راح يكون متاح؟ هل الناس تتواصل معك او آلية الحصول على الجهاز مبين؟
1: آلية الحصول على الجهاز حاليا ما يعني ما في شخص يقدر يحصل عليه، لأنه حاليا هو النموذج الأولي وفي مرحلة التطوير. طبعا مستقبلا لما يريد الشخص يحصل على الجهاز بيكون في هيكل لاستقبال الطلبات، هيكل متكامل
0: نعم
1: في استقبال الطلبات. في يعني أنا مثلا لما أريد أطلب الجهاز، لو كنت أنا شخص ما أعرف على الجهاز أي شيء، أول ما أدخل في اللي هو طبعا بيكون في برنامج، أول ما أدخل في البرنامج وأحدد الأشياء اللي أريدها في الجهاز يعني استخداماتي على حسب يعني كمية المياه الموجودة معي وكذا، أول ما أحدد استخداماتي بوصل يعني لباكج معين، هذا الباكج اللي هو بيكون موجود كله في الابتكار، على طول بيوديني البرنامج لمقطع في اليوتيوب يشرح الباكج اللي انا طلبته من هذا الابتكار او هذا الجهاز.
0: نعم
1: فكذا بيكون المستهلك عنده خلفية كاملة عن هذا الجهاز اللي بيشتري.
0: نعم ممتاز، ما شاء الله عليك يا مبين، نتمنى لك إن شاء الله كل التوفيق بإذن الله تعالى، وكان ودنا يعني إنك تكون معانا في الاستوديو لكن لبعض الظروف ما تمكنت من التواجد معانا، لكن إن شاء الله في القادم ممكن حتى تكون معانا بإذن الله تعالى
1: إن شاء
0: في
1: الله بإذن
0: الاستوديو
1: الله.
0: أنت والابتكار، ونشوفك أيضا، نشوف ابتكارك ونتعرف عليه، وشيء جميل جدا إنه نشوف أيضا إنك تستثمر أيضا هذه الأفكار لابتكارات تنفعك وتنفع أيضا البلد بشكل عام. إيش خطتك الحين في الإجازة الصيفية مبين؟ وعندك إجازة ما شاء الله طويلة، إجازة صيفية.
1: طبعا مزيج ما بين التحضير للسنة الدراسية القادمة اللي هي السنة الحاسمة،
0: نعم
1: ونفس الشيء أقدم ورش ودورات في مجال الابتكار بشكل عام، بحيث إني أوعي الجيل القادم في الابتكار، وأيضا نفس الشيء أوعيهم في الابتكار اللي أنا الحين أبتكره. من ناحية الابتكار أعمل فيه مقاطع فيديوهات أوعي الناس عن إيش أنا ابتكرت، إيش فائدته، إيش بيحقق مستقبلا، وهل مجدي إني أنا أساسا أقتني مثل هذا الجهاز في البيت عندي أو أي مكان.
0: نعم
1: فكذا يعني هو بشكل عام توعية وتطوير.
0: بإذن الله تعالى، ونرجو لك إن شاء الله كل التوفيق مبين. إيش حاب تضيف في ختام هذا الحوار؟ كل من يسمعنا من الشباب والمبتكرين واللي عندهم طموح أيضا في هذا المجال، مجال الابتكار. مبين
1: نعم
0: يعني إيش حاب تضيف لكل من يسمعنا؟ إيش الكلمة اللي حاب توجهها لكل من يسمعنا ولزملائك أيضا أو الشباب يعني في هذا المجال، مجال الابتكار؟
1: الكلمة اللي حاب أوجهها دائما وأبدا اللي هي في لساني، لا توقفوا مهما كان أي شيء يصير. طبعا لازم تكون في تحديات، والتحديات خاصة للمبتكر. دائما دائما دائما أغلب المبتكرين التحديات من أول مرة طيحهم على طول، فدائما خلوا هذه التحديات هي عبارة عن يعني بناء لسلم لكم، يعني حتى تصعدوا وترتقوا في أعلى القمم، لأنه أي تحدي وأي فشل هو عبارة عن بناء جديد لتطوير جديد، لشخصية جديدة،
0: نعم
1: شخصية يعني ما فقط بيتطور الابتكار، حتى شخصيا بتتطور. فأي فشل أي تحدي دائما اعتبروه حاجة تطويرية لكم، وما
0: نعم
1: توقفوا عند أي تحدي أو أي فشل.
0: أكيد طبعا، أتمنى لك إن شاء الله كل التوفيق مبين، وفخورين

0: أيضا أنه نسمع هذه الطاقة الإيجابية الجميلة وهذه الطاقة الشبابية المميزة من شباب هذا الوطن وتميزهم أيضا في الابتكارات المختلفة. شكرا على وجودك معنا مبين بن موسى بن سليمان الدغاري صاحب هذا الابتكار، وهو طبعا ابتكار بيئي واعد جرين اتش دي فلتر، مشروع عماني مستدام يمثل حلول مبتكرة للمستقبل، وهذا الجهاز مصمم حاليا يعمل بالطاقة الشمسية النظيفة. كل توفيق لك مبين، شكرا على وجودك معنا.
1: جزاكم الله خير،
0: جزاك الله
1: كيفك
0: خير،
1: الله
0: شكرا
1: يسعدكم.
0: شكرا جزيلا لك مبين. وإحنا وصلنا معاكم مستمعينا لختام حلقتنا اليوم من صوت الشباب، نرجو لكم إن شاء الله دروب السلامة وين ما كنتوا وين ما اتجهتوا وين ما كانت هالوجهات والدروب لهذا اليوم الأربعاء، ودائما خلوا بالكم على أنفسكم، كثروا من شرب الماء وافحصوا المركبة وين ما كنتوا. الأجواء حارة ولكن يتطلب أن الواحد يقدر المستطاع أنه يتعامل مع هذه الأجواء أكيد الحارة دائما. يعطيكم الصحة والعافية، وإن شاء الله نشوفكم بإذن الله تعالى على خير في البرامج القادمة. هذه أجمل تحية، كنت معاكم في الإعداد والتقديم سلوى بنت عبد الله الخنبشية، في الإخراج أيمن بن محمد الحبسي. إلى اللقاء.

برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 104.7 ميجا هرتز ولاية صور.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: campione del mondo! Argentina campione del mondo!
1: Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì,
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.
3: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هالسيارة مش عم تمشي بالدحدايد في
2: يلا بابي، مو صار لهالسيارة اسميها تعبتني. ذي السيارة تعبتني، كثرة اعطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها.
3: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
2: وانا مو دراني بالمواصفات، كل يوم اعطال حتى ما اعرف ايش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال.
3: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
2: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم، ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسيارات لأجل سلامتنا.
3: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
2: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
3: مع عابدين البلوشي
2: وهيثم الزجالي
3: والمخرج
2: جلال خويطري.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوع بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: وافهم عاد يا اخي.
1: اخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول ارجنتينا كامبيون ديل موندو ارجنتينا كامبيون ديل موندو
2: سي سي سي سي سي سي سي يا دوين العمر سي سي يا دوين العمر سي سي
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
4: بين التنافس في ميادين الرياضة والسير على طريق الخير والعطاء، رياضيون تألقوا في حصد الألقاب وتسابقوا على فعل الخير. قصص عن نجوم توشحوا ببطولات عالمية ومدوا أيادي العطاء السخية فبقي الأثر. نجوم وأثر. إعداد وليد الخفيف، تقديم حسين بن راشد العميري، إخراج أيمن بن محمد الحبسي.
3: فينيسيوس جونيور جناح السامبا ورسول الأمل. مستمعينا الكرام، رحلتنا اليوم إلى أرض خصبة تنبت النجوم وتصنع الأساطير. وجهتنا إلى البرازيل، البلد الذي اقترن اسمه بسحر كرة القدم ومتعتها، وطن بيليه ورونالدينيو وزيكو. هنا قميص سقراط ومهارة ريفالدو وأهداف بيبيتو وألقاب روماريو، وهنا أيضا موطن فينيسيوس جونيور جناح السامبا الراقص وأمير قلعة سانتياغو برنابيو المنيعة. اليوم مستمعين الكرام نفتح نافذة تطل على فينيسيوس، نتجول في مدينته ونترجل في الأزقة التي شهدت موهبته، نستعرض إنجازاته مع ريال مدريد ونتتبع خطواته في ميادين الخير ومضمار العطاء. فابقوا معنا.
5: كرة أمامية خطيرة جدا، أدي السرعات ويخلص يا ولد يا ولد يا ولد. السرعات السرعات السرعات اللي عند فينيسيوس، خلاص التفوق عند هذا اللاعب، إمكانيات عنده، أداء عنده، سرعة عنده، وكارلو أنشيلوتي اداله الثقة ويسجل الهدف الثالث.
3: هنا في مدينة ساو غونزالو التابعة لولاية ريو دي جانيرو أبصر فينيسيوس جونيور النور في 12 من يوليو من عام 2000. رأى بعينيه الصغيرتين بحرا يلمع كمرآة من فضة وزقاق ضيق مليء بالأطفال الموهوبين، فترعرع في حي شعبي يتنفس كرة القدم. رأى في الكرة المنفوخة بالهواء دواء للفقر وترياقا للأمل. نشأ فينيسيوس في بيت بسيط، أبوه فينيسيوس جوزيه بايشاو دي أوليفيرا رجل من الطبقة الكادحة، وأمه تاتيانا فينيسيوس حضن الصبر ووقود الأمل. كان البيت صغيرا في حجمه، عاليا في سقف طموحه، قليلا في موارده، عظيما في صبره. فكان الفقر امتحانا والإصرار عنوانا والموهبة برهانا. كبر فينيسيوس بين الأزقة يهوى اللعب في الشارع، حيث انكشفت الخيوط الأولى لموهبة فذة لم تخطئها أعين الكشافين، فاختطفوه إلى أكاديمية فلامينغو في عام 2006 وهو في السادسة من عمره. هناك التقت الموهبة بالفرصة والنجم الحلم بنقطة الانطلاق. مستمعين الأعزاء، دخل فينيسيوس قلعة سانتياغو برنابيو حصن الكرة الأوروبية وهو لم يبلغ 18 من عمره. سدد ريال مدريد 45 مليون يورو من أجله. أحدثت الصفقة ضجة في الأوساط الرياضية، وأصبح فينيسيوس أحد أغلى المواهب الشابة في تاريخ الكرة البرازيلية آنذاك. وفي عام 2018 ظهر بقميص ريال مدريد محاطا بجماهير مدينة الملوك، فخورا بوجوده في موطن الكؤوس ذات الأذنين. لم يكن الطريق معبدا أمام فينيسيوس جونيور، فالملكي لا يقبل أنصاف الحلول ولا يرتدي قميصه سوى الباحثين عن الفوز فقط. طريق فينيسيوس كان مليئا بالتحديات والعثرات، فشرب الفتى البرازيلي كأس الصبر لاجتيازه وتسلح بالإصرار لعبوره حتى جاءت الليلة الموعودة، ليلة 28 من مايو من عام 2022، نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول. في تلك الليلة نثر فينيسيوس الفرح على أرجاء مدريد عندما سجل الهدف الحاسم ليقود النادي الملكي إلى لقبه الرابع عشر. ثم عاد فينيسيوس في عام 2024 ليسهم من جديد في تتويج ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا، مؤكدا أن للمباريات الكبيرة رجالا وأن للحظات العظيمة أبطالا.
6: فينيسيوس آخر فرصة، آخر لقطة، آخر محاولة، آخر كرة، فيني
3: لم يكتب فينيسيوس مجده في الملاعب فقط، بل خطه في ميادين العطاء. ففي عام 2021 أسس مؤسسة خيرية تحمل اسمه. عنيت المؤسسة بدعم التعليم في الأحياء الفقيرة في البرازيل، وركزت على إدخال التقنيات الحديثة إلى المدارس الحكومية. وفي عام 2022 مول إنشاء مركز تعليمي في مسقط رأسه ساو غونزالو يخدم مئات الأطفال سنوياً، موفرا أجهزة حاسوب وبرامج تعليمية رقمية حديثة. وخلال جائحة كورونا بين عامي 2020 و21 قدم مساعدات غذائية لأسر متضررة في مجتمعه المحلي، مؤكدا أن الشهرة مسؤولية وأن العطاء أمر واجب النفاذ. ثم جاء في عام 2023 عام التحدي والتحول، فبعد تعرضه لحوادث عنصرية في الملاعب الإسبانية لم يجعل من الألم صمتا بل جعله صوتا، فدعم فينيسيوس حملات توعية ضد العنصرية وساهم في مبادرات تثقيفية للشباب، مؤمنا بأن الكرامة لا تساوم وأن الرياضة رسالة قبل أن تكون منافسة. وفي العام نفسه أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة تعيين فينيسيوس سفيرا للنوايا الحسنة من أجل التعليم للجميع، ليجعل موقعه منصة للدفاع عن حق الأطفال في التعلم ومواجهة التمييز عبر الوعي والمعرفة. من ساو غونزالو بدأنا الحكاية، وفي مدريد ارتفعت الراية. هكذا هو فينيسيوس جونيور، فتى نشأ في الفقر فنال حلاوة الصبر. بدأ من زقاق ضيق في أبعاده فبلغ مجد الآفاق وآماله، سار على درب الكفاح حتى صافح النجاح.
4: نجوم وأثر، إعداد وليد الخفيف، تقديم حسين بن راشد العميري، إخراج أيمن بن محمد الحبسي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: الرحلات الرائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جي تور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتضليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50, داشين, T1, T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد 4 فائزين بسيارة جي تور X90 بلس الجديدة كلياً. جي تور قد مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جي تور أو اتصل على 800-80-222 لحجز تجربة القيادة. تطبق شروط والأحكام.
2: كيف ستبدو تجربة العملاء في عصر الذكاء الاصطناعي؟ الإجابة تجدونها في المؤتمر السنوي 11 لتجربة العملاء والمراجعين المصاحب لخريف ظفار يومي 15 و16 من يوليو في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون متخصصون ونماذج وتجارب ناجحة من مختلف القطاعات لمناقشة أحدث التوجهات في الذكاء الاصطناعي في تجربة العملاء، تمكين الكفاءات البشرية للتميز في خدمة العملاء، قيادة تجربة العميل من الاستراتيجية إلى بناء ثقافة مؤسسية ناجحة متمحورة حول العميل، إعادة هندسة تجربة المراجعين وغيرها من المحاور الهامة. كما يتضمن المؤتمر جلسات حوارية تفاعلية وفرص مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظة ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار. للتسجيل والاستفسار 99171114. المقاعد محدودة، بادروا بالتسجيل الآن.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير وأهلا وسهلا فيكم ويانا في هذا اللقاء العصراوي اللي جانا وياكم عبر أثير الشباب فام، عصرية جميلة وما بقول يعني لطيفة لأنه وايد حر الصراحة، يعني كأنه الجو غير راية. قال لا أوه نسيت تو الناس عليهم، لحظة لحظة شهر يوليو معروف إنه حار، واجد حار يعني بالليل درجة الحرارة 43 44، فالجو يبالى صلالة وايد حار. ف يعني لكن في ناس ما عندها مشكلة، الروتينها اليومي إن شاء الله شو ما يكون ما تغيره، اللي يحب يمشي، اللي يحب يزاور، اللي يحب يطلع، اللي عندهم كذا البعض طقوس مثل ما نقول هم يحبوا إنه يمارسوها بشكل يومي. حياكم الله، اليوم حلقتنا شوية يعني هي كل يوم مميزة، بس اليوم لأن الموضوعين يعني ما لهم لا لا لا في لا في في علاقة، إن شاء الله بيكون في علاقة، بنربط العلاقة أينما كانت. المهم فتفضلوا يعني اليوم في اليوم ما قادرة أنا أتكلم، تعرفوا ليش؟ من يعني خلاص اللي فات مات مثل ما يقولوا، لكن يعني على المنتخب المصري يعني كنا وايد متحمسين انه هو بيهزم الارجنتين وبتكون في تاريخه، حتى لو ما بيقدر يواصل بعدين يعني بيكون عنده صعب مثلا المنتخبات، لكن انا دائما اقول مع الاراده ومع الاصرار ما يكون في اي شيء صعب، خاصة إذا كان الهدف واحد إن إحنا نبغي نفوز عشان نفرح العرب، نفرح المصريين، نفرح المسلمين بشكل عام. فلما تعرفوا خلاص يعني الأرجنتين جابت أول هدف، أنا جالسة كنت في الكنترول مع شملي أقول له إذا ما حافظوا على الهدفين بمجرد ما الأرجنتين بتجيب هدف خلاص بيضعف بيحبط المنتخب المصري، مع أنه انضغط يعني الضغط اللي كان عليه جدا عالي، برافو عليهم أنهم قدروا على الأقل يعني حافظوا على النتيجة إن صح التعبير، هدف واحد فقط زيدت عليهم الأرجنتين. ميسي كان عنده حسابات أخرى، المدرب كذلك، لكن في النهاية قدر الله وما شاء فعل، والحمد لله على كل حال. شفنا مباراة ما حسينا فيها في بالوقت، ممتعة جدا، حماسية جدا بالفعل، يعني اللي يشكك في قدرة الأبطال العرب أنهم يوصلوا فكانت هذه المباراة خير من يدل أو خير من يرد على جهودهم وعلى احترافيتهم في اللعب. وفي النهاية كرة يعني على المنتخبات الكثيرة فقط هو منتخب واحد هو اللي بيرفع الكاس، البعض تكلم كثير عن ظلم الحكم، عن يعني انحياز الفيفا لشيء من اللاعبين إلى آخره، احنا ما لنا بهذه السوالف وهذا الكلام، طبيعي ان الواحد لما يكون كذا من داخله زعلان فيلقي اللوم على الآخرين ويشوف الشيء الصغير يشوفه واجد كبير وانه هو انسلب منه حقه. هذه المباراة إيش بنسوي يعني مثل ما يكون في المباراة في الدنيا، ترى في ناس نفس الشيء على شيء بسيط ممكن أنها هي تتعاقب، وفي ناس على أشياء كبيرة تمر وعادي ما في الموضوع حاجة، خاصة إذا كان في مثلا مصالح مشتركة. أنا أتكلم عن الحياة بشكل عام في كل بقاع الأرض وكل بقاع الدنيا، يمكن أنا شوية أتكلم من هذا يعني أتكلم هذا الكلام ليش؟ لأني وجد أتابع مسلسلات كورية في المسلسلات الكورية وايد نشوف هذه الطبقية، كيف الطبقة الراقية والغنية كيف تعامل الناس البسطاء بالأخص في المدارس، التنمر على المعلمين، الإدارة ما تقول أي حاجة ليش؟ لأنه أبوها فلان، كيف أنت تتجرئي ترسبيها مثلا
أو لأنه يدفع للمدرسة ويعطيهم مساهمات إلى آخره، فالله أعلم. المهم خلونا في حلقتنا اليوم الأربعاء 23 محرم 1448 للهجرة، الموافق للثامن من يوليو تموز 2026. معكم في الإعداد والتقديم خدكم ندى بنت عبد الله البلوشي، وفي الإخراج عبد الرحمن الجابري.

من زمان ما سمعناها. شكرا عبد الرحمن. مهم اليوم إن شاء الله بنسلط الضوء على موضوعين يهم ناس معينة اللي ناوية تصيف وتغير جو أو تستانس في أماكن استوائية، يعني الرطوبة تكون فيها عالية، مثل شرق آسيا، مثل صلالة، هذه الأماكن تكون فيها الرطوبة جدا عالية. تأثير هذه الرطوبة على البشرة وكيف تنعكس التغيرات الجوية على صحة الجلد ونضارته مع ارتفاع نسبة الرطوبة، يمكن البعض يضايق من زيادة إفراز الدهون، ظهور بعض الحبوب، تغير ملمس البشرة، حتى لون البشرة يتغير. يمكن هناك بعض الأسئلة تطرح حول الطريقة المثلى للعناية بالبشرة في مثل هذه الظروف. للإجابة عن هذه التساؤلات نستضيف اليوم الدكتورة هيفاء جمعة، هي اختصاصية جلدية وتجميل، حتى نتعرف على الأسباب وراء هذه التغيرات وأفضل النصائح للحفاظ على بشرة صحية متوازنة في الأجواء الرطبة. اليوم بناخذكم إن شاء الله كذا في رحلة نستكشف من خلالها الأماكن الجديدة اللي افتتحت في محافظة أظفار، استعداد المحافظة أيضا لاستقبال الزوار وغيرها من التفاصيل إن شاء الله مع زميلنا محمد المهري بإذن الله تعالى. اللقاء الأول بيكون الساعة 5:30 مع المهري، واللقاء الثاني مع الدكتورة هيفاء بيكون الساعة 6:15. أي سؤال يخطر على بالكم حابين تسألونا ياريت تتواصلوا ويانا على الواتساب 72442009 أو عبر الاتصال على 24698151، وأكيد نرحب بالجميع. بعد هذا الفاصل وقفتنا مع أهم الأحداث العالمية التي جرت في 8 يوليو.

وول ستريت جورنال. 1966، انقلاب عسكري بمدينة بوروندي ضد الملك موامبوتسا الرابع واعتلاء ابن الأمير ديزي الخامس العرش. 1972، اغتيال الكاتب الفلسطيني غسان كنفاني على يد الموساد بتفجير سيارته بمنطقة الحازمية قرب بيروت. 1982، وقوع أحداث الجيل في العراق ردا على محاولة اغتيال الرئيس العراقي صدام حسين، وذهب ضحية تلك الأحداث 140 شخص وقد وصفت الحادثة بالمجزرة. 1989، كارلوس منعم يتولى رئاسة الأرجنتين. 1990، منتخب ألمانيا لكرة القدم يحرز لقبه الثالث في تاريخه في بطولة كأس العالم بعد تغلبه على المنتخب الأرجنتيني بهدف للا شيء في النسخة 14 لبطولة كأس العالم المقامة في إيطاليا. 2003، السلطات الإسرائيلية تقرر السماح لليهود والسياح الأجانب بالدخول إلى ساحات المسجد الأقصى. 2013، مقتل 51 شخص وإصابة المئات أمام نادي الحرس الجمهوري في القاهرة إثر إطلاق نار على معتصمين مؤيدين للرئيس محمد مرسي فيما سمي بأحداث دار الحرس الجمهوري. في مثل هذا اليوم من عام 2014، ميروسلاف كلوزا يصبح أكثر لاعب تسجيلا للأهداف في تاريخ كأس العالم لكرة القدم أثناء مباراة في نصف النهائي سجلت فيها العديد من الأرقام القياسية. 2016، انتخاب إبراهيم غالي أمينا عاما لجبهة البوليساريو ورئيسا للجمهورية العربية الصحراوية خلفا لمحمد عبد العزيز. 2022، مقتل رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبي بالرصاص عن عمر ناهز 67 عاما أثناء إلقائه خطابا في تجمع انتخابي في مدينة نارا.

0: نمسي على كل اللي قاعدين يستمتعوا بأجواءهم اليوم في أي مكان كانوا، خاصة في محافظة ظفار اللي الناس حبت تشد الرحال لها وتروح وتغير جو وتستمتع بهذه المناظر الجميلة والطبيعية قبل الزحمة، صح ولا لا؟ زميلنا محمد المهري، مساء الخير.
1: مساء الخير ندى، ومساء الخير أيضا لكل من يتابع هذا الأثير ويتابع هذه المساءات، خاصة موجودين في محافظة ظفار، نقول لهم هكذا يستمتعوا بأوقاتهم تحت رذاذ الخريف ومن خلال زحمة الفعاليات أيضا هناك.
0: احنا نبغيك اليوم تاخذنا كذا في جولة، في تور، تعرفنا على الأماكن الجديدة. يعني الشباب في السوشيال ميديا ما مقصرين، حتى لما تدخل على الانستغرام تروح سناب شات، تدخل على الخريطة ويضوي لك بعض الأماكن اللي فيها يعني مشاركات من الناس في السوشيال ميديا، فتلاقي في مسقط على الجنوب الكثير من هذه الأشياء اللي تضوي، فلما ندخل نشوف بالفعل في أماكن وايد استحدثتها بلدية ظفار، بعض الأماكن جديدة تم إنشائها أيضا، مشاريع كانت قيد الإنشاء وأنجزت أيضا وعلى استعداد لاستقبال الزوار بإذن الله تعالى. وين بتودينا أول شيء؟ من وين بنبدي؟
1: والله نبدي بداية من قرار الرحلة، إنه الناس اللي قرروا إن يروحون صلالة، بعض الناس ندى أحيانا يروحون طيران وبالتالي هم يعني عندهم هكذا باكج كامل من الأول في الرحلة، وبعض الناس اللي يقولون أنا أبدأ أيضا حتى الرحلة البرية بكل تفاصيلها، في الأخير ستكتب رواية هكذا يعني مثبتة، وبالتالي نبدأ مباشرة من المشاريع. يعني بلدية ظفار لهذا العام تفاصيل كثيرة جدا متضمنة، أولا يعني نزف هكذا بشرة نقول على أنه طريق المغسيل اللي كان الناس أيضا ينتظروه أصبحوا لله الحمد ربما يكون أيضا من ضمن رزنامة أيضا فعاليات خريف ظفار لهذا العام، وبالتالي بيسهل على الناس أيضا الحركة المباشرة للاستمتاع بأجواء المغسيل. وانت موجود في المغسيل أكيد أنه حاب هكذا تعمل، خاصة إذا كنت فترة نهارية تعمل هكذا جولة سياحية، ممكن تروح للكوت، ممكن تروح رخيوت، تروح الفزايا، تقضي هكذا وقت جميل جميل.
0: يروح بعد أظن قريبة من منطقة أفتلقوت، صح؟
1: طبعا أفتلقوت، يمكن أفتلقوت تعتبر مسرح وميدان لكل محبي التصوير، لأنه تعرف ندى خط فاصل بين الخضرة والرمل، ويبقى الوجه الحسن اللي هو الزائر
0: والهواء العليل اللي هناك، لأن منطقة مرتفعة.
1: جميل
0: فجميل
1: جميل,
0: جميل.
1: والتجمعات هناك أيضا، حتى أنا أحس أنه أفتلقوت بالذات تعتبر من الأماكن السياحية وكأن فيها كذا نكهة عائلية، لأنه حتى تجمعات العوائل الكثيرة يعني ممكن يأخذهم المكان، وبعدها يطلع على البحر لمحبي أيضا التزود هكذا ببعض الحديد وبعض الأشياء المسببة هكذا.
0: أصلا تعرف محمد المنظر يعني من كثر ما يأسر يعطي فيه طاقة جذب، ما يخليك تغادره، ما يخليك تروح من المكان، لأنه أنتم متخيلين يعني أفتلقوت منطقة مرتفعة، يعني كأنها هذه سهل ولا جبل؟ جبل أظن.
1: هو سهل، سهل في جبل مطل أيضا على
0: بالضبط
1: الساحل.
0: بالضبط، ومطل على الساحل، فأنتم متخيلين الأمواج لما تتلاطم في الخضرة وفي الصخور، يعني منظر خلاب بكل ما تحوي الكلمة من معنى. خلوها هذه من ضمن وجهاتكم وإن شاء الله بتستمتعوا.
1: نحن اليوم ندى لازم نعطيهم هكذا رزنامة، يعني نحن نعطيهم الآن اشتلقات، وأنت أعتقد أنه عندك أيضا.
0: إحنا بشرناهم من طريق المغسيل، خلاص يعني سالك.
1: بالإضافة إلى الطرق الداخلية، معظم الطرق الداخلية ولله الحمد اللي كان فيهم أيضا نسبة إنجاز متقدمة. عادة بلدية ظفار وأيضا وزارة النقل والاتصالات، وزارة النقل وثقة المعلومات أيضا من خلال المدير العام للطرق في محافظة ظفار بتسهل أيضا، بتفتح أيضا كثير من الطرق. تعرفي أحيانا يكون في تزاحم كبير جدا، يعني نحن السنة الماضية تقريبا استشعرنا أيضا ولله الحمد نقول متعة الإنجاز، خاصة في نفق عتيم، وبالتالي سهل كثير من الأشياء التي أيضا كان ينتظرها الزائر بفارغ الصبر. واليوم أيضا نقول على إنه هذه الطرق بتكون أيضا مكمل أساسي أيضا لكل فعاليات والخريف. لازلنا في الغربية، نحن نقول لها في المحلي المنطقة الغربية غرب محافظة ظفار، وهي ولايتي ضلكوت
0: ورخيوت.
1: أيوة. فبما أنه في يفتح القوات أيضا ممكن هناك يعني هكذا يشغل سيارته يروح له تقريبا 10 كيلو ولا 15 كيلو مباشرة إلى المغسيل، وبعدها يعزف على أوتار النافورات، وحتى الشخص اللي عنده حاسة لحن ممكن يفتح لنفسه هكذا أغنية تتناسب أيضا مع هذه الدفات، وتعتبر هذه النافورات خلفية أغنية يعني.
0: جميل. حبيت التجميل. وخلنا نتكلم عن الساحل بالكامل، في كافيهات في مطاعم صح، يعني ان الواحد بإمكانه ياخذ حاجته من هناك.
1: طبعا هذا بالنسبه للمغسيل.
0: مغسيل ايوه،
1: المغسيل في مقاهي، المغسيل فيها يعني ايضا نقول مثلا بوثات صغار فيها يعني تقدم كل أنواع الأكلات. نتحدث عن الأكلات السريعة بشكل عام، الأكلات أيضا التقليدية أيضا حاضرة، بالإضافة إلى المكان. المكان لما يأتي الشخص إلى المغسيل هناك أيضا حديقة، تستطيع أيضا الأسرة أنها يعني تأخذ أيضا راحتها أيضا مع أطفالها، وبالتالي يعني مكان صراحة مثل ما ذكرت هذا فعلا يأثر، ومكان أيضا يشد الناس.
0: ورغم كل التحذيرات بعدم ارتياد البحر يا جماعة، البحر في محافظة ظفار مش مأمون أبدا السباحة فيه، فخلوا بالكم على أطفالكم وخليكم دايما بعاد عن الأمواج. حتى أحيانا الأمواج محمد تجيك مباغتة يعني تحاصرك أحيانا من الجهتين، فإذا كانوا أطفال صاحب يعني من السهولة بمكان أن هي تسحبهم لا سمح الله، فخلوا بالكم أنكم تكونوا بعاد عن الأمواج قدر المستطاع. في ساحل هناك جميل بإمكانكم تجلسوا عليه رملي بعيد عن الأمواج. احنا ما بنطلع من المغسيل، للناس اللي يحبوا التاريخ أيضا عندهم هناك معلم جدا جميل وقريب منهم.
1: أكيد هناك كهف المغنيف. كهف المغنيف في تفاصيل أيضا فيها سبحان الله، يعني نحت رباني جميل، وبالتالي ندى أنا أحس إنه هذا الكهف وكأنه يحكي هكذا قصة أيضا في سيرة هكذا كانت أكيد لمن سكنوا المكان وكانوا أيضا قريبين من المكان. وبالتالي أنا أحس إنه اللي يذهب للمغسيل هو أولا على موعد في إنه يمر على استيقاظ خن إذا بيتناول أيضا وجبة الغداء، ثم يتحرك على ساحل رملي جميل. أيضا في استراحات صغيرة أيضا مثل ما ذكرتي ربما تكون آمنة أيضا، ولكن دائما يبقى الحذر من صحيح. عدم أيضا المقياس للأطفال وحتى الناس أيضا أحيانا كبار السن يحاول واحد أيضا يكون أسرته في مأمن أيضا.
0: نعم، عندنا ميناء سمهرم أيضا بالقرب منا، أظن اسمه صح كذا قريب منا.
1: سمهرم في ولاية طاقة.
0: لا في جنبه ميناء قريب من المغسيل. أي ميناء قديم؟
1: ميناء المغسيل. هي المغسيل يعني ما بعد المغسيل طبعا نتحدث عن ولاية رخيوط، طبعا فيها ميناء وفيها أيضا تراب، أما بالنسبة للمغسيل فقط ربما التركيز يكون على الأماكن السياحية الموجودة أيضا.
0: عائلانا غلط لأن كأني لما رايحة أنا ما أعرف وين مرينا على ميناء سمهر أمكان موجود.
1: موجود في ولاية طاقة وقريبا من دربات ترى ندى،
0: يمكن كأنه في أيوة طريق دربات. أيوة يمكن صح صح صح.
1: أنت مش أنت فقط ندى، ربما
0: أقول لك ترى أنا
1: يعني ممكن حتى رايح الغرب
0: صح صح صح. بعد تعرف أنا إيش مشكلتي، إحنا وقت برنامجنا ما يخلينا إنه نطلع ونتمشى اي يعني بثنتين لين اربع، يعني ذي الحزه الناس تطلع يعني ما في مجال يعني، وما نقدر نروح الصبح ونجازف عشان سبحان الله لا نتعرض لزحمه الطرق او حاجه، فما نجازف. انا عن نفسي ما اجازف
1: غير التحضير وتحضير الضيوف وارسال المحاور. المساله مش سهله
0: والله.
1: يعني المستمعين ندى يحسون على انه حتى البرامج الإذاعية التكلف فيها. أنا ربما ما عندي هذه الخبرة الواسعة الكثير، ولكن كممارس أيضا أستشعر أن البرامج الإذاعية هي من تحتاج إلى كثير من التحضير، لأنه
0: صح.
1: التواصل سمعي، وبالتالي هذا التأثير أيضا حتى في المفردة هو أبلغ أيضا في التعبير، وأبلغ أيضا في تقريب أيضا مسافات الفهم بين المتلقي أيضا والمذيع أو المذيعة.
0: ترى الناس تفكر انه رايحين يتمشوا، لا والله رايحين نشتغل احنا. يعني احيانا في لقاءات نضطر ان احنا نسجلها، فلانه مثلا الضيف مشغول او عنده ارتباط الى اخره، فلا جهد جهيد بامانه. يعني هنا في الاستوديو احنا وايد اريح لنا ترى لما نشتغل،
1: طبعا
0: غير لما
1: طبعا.
0: نروح محافظه اطفال. صح الجو جميل والى اخره، لكن بعد العمل مضاعف بالنسبه لنا. ولا تنسى يعني صح عمان كلها بلادنا، لكن احنا مش من سكان المحافظه، عرفت؟ يعني انا مثلا ابغي ضيف من مسقط سهل اني انا احصل عليه، لكن من محافظات اطفال لازم تسال وتسال وتسال ليه ما يعطوك الشخص المناسب واللي يعني تلاقي عنده غايتك من المعلومات او يعني سبب
1: نعم.
0: اللقاء بشكل عام. خلينا نطلع احنا الحين من المغسيل، وين بنروح؟ عطنا اماكن جديده، اماكن جديده وين نروح؟
1: الاماكن الجديده انا احس انه شرق محافظه ظفار، في عندنا نحن تسلسل الشرق، نحن من بنوديهم من الغرب الى الشرق ثم بنرجع للوسط.
0: يلا
1: غرب محافظه ظفار ولايه طاقه بتفاصيلها المختلفه. هناك ايضا يعني بعد دربات معروفة طبعا، في نيابة، كانت نيابة أيضا اللي هي طوعتير، منطقة طوعتير اللي هي قريبة أيضا من، هي يعني المكان القريب جدا أيضا من تفاصيل جبل سمحان وإطلالته.
0: صحيح.
1: طوعتير منطقة رائعة جدا، فيها جرثينوت، منطقة سياحية وفيها مساحات من البساط الأخضر،
0: ما شاء
1: ممتعة
0: الله.
1: ممتعة. وأيضا الجميل على أنها فيها أيضا نوع من الإطلال حتى على ولاية مرباط، ايضا حتى حشير، منطقه حشير انت ما وخضره واطلاله رائعه. منطقه طوعتير فيها كثير من التفاصيل المختلفه، فيها ايضا ركن بيئي من خلال ايضا استزراع كثير ايضا من المزروعات، نقول شبه المنقرضه الموجوده هناك. فمنطقه طوعتير نحن نتمنى انه تكون ايضا من ضمن برنامج ايضا الزياره. المكان ايضا الجديد اللي ممكن، مش الجديد فقط على الزائر أيضا والمتابع، لكنه أحس في نوع من التجدد اللي هو بدأ الناس كثير الآن ما يروحون الأماكن المزدحمة. يعني مثلا سهل إتين بكل تفاصيله المختلفة، تفاصيل المطاعم والأكلات الشهية اللي ممكن أول ما توصل كراهي حتى تحس نفسك كأنك شبعت من الأكل، أو إطلالته الجميلة مع زحمة الناس والفعاليات، ولكن يحبون الأماكن بعض
0: الهادية الهادية
1: الهادية. تعرفي في منطقة بين السعادة وبين أيضا حمرير، هناك في منطقة توصلك مباشرة اللي هي قريبة من جامعة ظفار، توصلك إلى منطقة حجيف، هناك أيضا إطلالة رائعة.
0: إيش اسمها المنطقة؟
1: منطقة حجيف، يعني المكان الموصل إلى منطقة حجيف، يعني إطلالة رائعة ومكان جدا ممتاز. نقول لهم أيضا إذا عندكم كبار السن اللي عنده مثلا أب ولا أم ولا جد ولا جدة كبير السن، ما لازم أيضا يأخذوا هذه المشاوير
0: لبعيدة
1: المتعبة. أيوة، في أي سهل قريب، حتى سهل يعني عين جرزيز بكل تفاصيلها المختلفة، عند الساقي خليه يعيش هناك. حتى الناس اللي بيجون أيضا من محافظات السلطنة المختلفة المرتبطين هكذا بالزراعة ومرتبطين أيضا بالفلي، خليهم عند الساقي يستشعرون.
0: إيه كيفيك ممشى المطار شحالاته؟ قريب وحده
1: ويستمتع. حتى الناس اللي جايين من خارج السلطنة لما يجون المكان يسألوا عن الساقي، وبالتالي أنا أستطيع أن أجر السائح من الساقية إلى عين الذات إلى تفاصيل أيضا جميلة صراحة. صلالة وكأنك يعني أنا أشبهها بشخص عنده مبلغ محترم ودخل في مول فيه كثير من المعروضات، وبالتالي يحتار ماذا يشتري.
0: جميل التعبير. إذا عنده فلوس وايد بيشتري كل اللي في خاطره. طيب خلنا نمشي مع ذوق الشباب عادة. محمد، الشباب يبون كافيهات، أماكن حلوة، مطاعم ترند للتصوير، لوكيشنات حلوة حتى للسوشيال ميديا.
1: أنا أحس أنه أيضا صلالة فيها محافظة، بدأت نقول صلالة باعتبار أيضا السنتر أو المركز، فيها 70% هي جدولة شبابية. في منطقة الآن افتتحت اللي هي الغارف. منطقة الغارف هي تحويل مزرعة قديمة اللي هي مزرعة اللي هي المزرعة التقليدية نقول إلى تفاصيل رائعة من خلال مشاريع شبابية. يعني تدخل الغارف وأنت تمر على أشجار الموز وتمر على أشجار النارجيل وتمر على الفافاي ومقاهي في نفس المكان بحداثة لا تتخيلي أنا ده. وكأننا هكذا نمسك بيد هويتنا ونمسك بيد الأخرى هذه الحداثة ونعمل لها هكذا يعني توأمة جميلة جدا، الحفاظ على تفاصيل الزرع وأيضا أن نكون أيضا حديثين أيضا في تقديم يعني المنتج للناس، يبيعوا كثير من التفاصيل المختلفة. وأنا التقيت أيضا بأحد الشباب المجيدين هناك، أيضا الشباب الحافة اللي هو الشاب
0: يعني الغارف جمعوا كل المشاريع الشبابية، خلينا نقول الزائرة، صح؟ هي مش مقيمة هذه المشاريع أغلبها.
1: لا، المشاريع مقيمة.
0: مقيمة المشاريع.
1: مقيمة. ندى هو الغارف باللغة المحلية في صلالة هي المزرعة.
0: آها.
1: كلمة الغارف.
0: مش معناها ليغرف يعني.
1: لا لا لا. وأنا دلالات المصطلح ربما تكون تبنى على الغرف للسقي. ربما. لكنه يسموها نحن بالمحل في صلالة يقول مثلا بنروح الغارف.
0: يعني مزرعة يعني
1: مزرعة. أيوة. والشباب المجيدين هناك عندهم رؤية تطويرية جميلة. واحد يخبرني قال من ضمن مشاريعنا القادمة إنه لازال في مركز البلدية الترفيه القديم هناك أيضا مجموعة من أخواتنا وأمهاتنا اللي يبيعوا أيضا أنواع رائعة من الخبز وتفاصيله. قال نحن بنجهز لنا أماكن بحيث إنه يجين للمكان، يعني يريد يربطوا كل تفاصيل التراث أيضا في المكان.
0: حلو، يا ريت والله. وين موقع الغارف تحديدا؟
1: موقعه في وسط صلالة، لا يتوه إطلاقا. وأنت تدخله من خلال مزارع مختلفة، يعني الرحلة إلى المكان بعد أكشاك النارجيل في القوف مباشرة إلى المكان. بالنسبة للحافة أيضا ندى، الحافة الجديدة هكذا نقول، أو الشاطئ شاطئ الحافة، أو نقول يعني كذا الواجهة البحرية. الواجهة البحرية فيها كل ما يتخيلون الشباب من مقاهي مودرن رائعة جدا.
0: واجهة الدهاريز قصدك؟
1: لا لا لا، الحافة فقط.
0: الحافة.
1: الحافة. الحافة فيها كل شيء، الواجهة البحرية اللي هناك أولا، في مقاهي.
0: الله والله، لما تدخلوا شاطئ الحافة اللي مجددينه، يعني حتى تصاميم الكافيهات تحسوا نفسكم في فرنسا، في دولة أوروبية. والله يعني التصاميم حتى الكافيهات وألوانها منتهى الجمال، ما تبغوا تطلعوا أصلا من هذا المكان. وانت مكمل في طريقك بتوصل لين السوق، صح؟
1: طبعا. سوق الجوف. السوق القديم لا زال موجود.
0: نعم.
1: والآن السوق الحديث موجود بنفس النكهة أيضا القديمة. والقريب من المكان في هناك مكان خاص لكل بائعي وبائعات اللبان.
0: صحيح.
1: والبخور. هناك في مكان عملته البلدية جزاهم الله خير، يعني لبان، يعني مكان سوق اللبان مسمينه هكذا.
0: سوق اللبان اسمه، صح، كله لبان وبخور. صحيح.
1: ونساء كبار ويعني رائدات أعمال وناس أيضا حتى مشاريع منزلية، كل يعني إذا تدخل هناك أتوقع أنك محتاج لأنك تكون عندك قهوة، يعني تحاول بقدر الإمكان أن تشم القهوة عشان تغير أيضا.
0: تعرف لأنه يعني إحنا دائما أيوة، لأنه محمد تعرف لما تشتري أنت بخور معمول صنع بيت بالإيد غير لما تشتري من مصانع.
1: طبعاً.
0: يعني مع احترامي للكل، لكن البخور اللي معمول بأيدي المرأة الأظفارية خبيرة في هذا الموضوع. طبعاً. يعني ما في أي ولاية ولا محافظة تزيد على محافظة أظفار في العطور والبخور، ويسمحوا لي الكل.
1: طبعاً، لأنه تصنع لنفسها.
0: ما في نقطة.
1: ما في، الحمد لله، يعني تعتبر هذا براند.
0: طبعاً.
1: أيضاً ندى، بما أنه نحن موجودين في الحافة لا يمكن انه ما نمر ايضا الطريق الساحلي ونروح الى منطقه البليد. منطقه البليد على الشارع العام هو متنزه البليد الاثري. منتزه البليد اللي هو ممكن تدخل الى قاعه التاريخ والى القاعه البحريه وتتعرف على كل هذه التفاصيل، ولا يمنع ان تاخذ هكذا رحله بحريه من خلال في الخور، يعني خور البليد، من خلال أيضا قوارب مجهزة لهذا الغرض. على البحر مباشرة أيضا شباب عمانيين عملوا مجموعة من المقاهي يعني البحر.
0: بثين احنا واحدة من الحلقات هناك لما كنت موجودة.
1: جميل. تمر عن يعني أنت يعني تكون بين يعني بين بين نكهة الرذاذ وتفاصيله وبين السماع إلى هذا سمفونية الموج.
0: أي صح صح.
1: تكون في على الطاولة على حذر هنا لا تجي الموجة
0: والشرفات أصلاً ما فيها موطأ قدم محجوزة.
1: ما شاء الله. المكان بسيط لكنه والله صدقين ندي مثل ما ذكرت أنت قبل شوي لما عملت هذا المزج أيضاً بين يعني حداثة أيضاً التصاميم وأفكار الشباب بكثير من الدول المتقدمة. فعلا الشباب حتى في مسقط هنا وفي كثير من المحافظات المختلفة أصبحوا فعلا يعني خارج النص. يعني أصبحوا يعملوا واستفادوا أيضا لله الحمد من موسم خريف وفار باعتبار على أنه الوجهة السياحية ربما الأبرز أيضا في موسم الصيف.
0: صح.
1: لازالت كثير يعني دكان المساء عبر أثير الإذاعة اليوم عنده كثير من الكتيبات التسويقية.
0: تعرف محمد يمكن السؤال اللي ينطرح أي إنه يقول لك إنزين الحين مثلا أظفار حلوة في النهار نروح الأماكن السياحية والخضرة والعيون، طيب بالليل إيش بسوي أنا؟
1: أنا أعطيك جدول مقترح.
0: يلا عطهم.
1: ندى أنت الصباح رحتي أول ما قمت من النوم أول ما فطرتي ويعني يختلط الرذاذ مع استكانة الشاي زين، هذا واحد. بعدها خلصتي لين الظهر وتغديتي في المساء، رجعت المساء اللي يريد يروح المولات كثيرة جدا لله الحمد، وأصبحت الآن في مطقة السعادة وكثير من الأماكن المختلفة. نحن ما نريد نذكر الأسماء عشان ما نعمل لهم أيضا نوع من التسويق الدعائي،
0: والله يستاهلوا.
1: لكن المولات موجودة لله الحمد بتفاصيلها المختلفة. أيضا المقاهي وخاصة سهل إيتين بكل تفاصيله، نتحدث أيضا عن منطقة السعادة، نتحدث أيضا عن الواجهة البحرية في البليد، الواجهة البحرية الموجودة أيضا في الحافة، مناطق جميلة جدا أيضا حتى عوقد، يعني عوقد فيها كثير من المناطق. يعني عاملين الشباب قريب ميناء ريسوت، ميناء صلال عفوان في منطقة ريسوت، في أكثر من مشروع، وإن كانت المشاريع هذه يعني أحيانا ما تجد فيها مكان من الحج خاصة للزحمة، بإشراف أيضا ولله الحمد وإدارة أيضا عمانية 100%. وبالتالي كل هذه الأشياء أعتقد أنه هي وجهات مساعية. أيضا التسوق، أنا أحس أنه يوميا من يأتي إلى صلالة ويوميا من يودع صلالة، من يأتي إلى صلالة مشغول أيضا بالسكن وتفاصيله، من يودع مباشرة يذهب ويأخذ معه دائما نقول هكذا هدايا صلالة، وهي طبعا العود واللبان والأشياء
0: والمجامر
1: طبعا. فبالليل أمورهم جدا مضبوطة. بالإضافة الشباب أحيانا يحبون، بعض الناس يحبون جلسات عود على في السهول، بعض الناس يحبون يجلسون أيضا على مشاوي معينة، على السكنات شاي سوالف، فقط يكفيك أنك يعني مع السوالف وتنزل هذه الزخات أيضا من الأمطار اللي تمسح هكذا كثير أيضا من الأرق الدوام، ويعني نقول التزام الدوام يعني
0: من غير شك. طيب فيما يتعلق بجاهزية المجال الفندقي، الشقق المفروشة إذا كانت هناك من فنادق جديدة أيضا تم افتتاحها، ولو أني أنا أشوف تقريبا كل كم شهر عمارة جديدة مفروشة بالكامل جاهزة للإيجار، ولا محمد؟
1: طبعا أولا بالنسبة للاستيعاب أيضا للزوار وزوار أيضا محافظة فار في هذه الفترة، طبعا الفنادق والله فعلا مثل ما ذكرت أنا يعني ربما ما تمر سنة يعني إلا ونحصل أيضا كثير من العمارات خاصة من البيوت الفندقية. بالإضافة إلى بعض الناس لما استشعروا على أنه أيضا الفنادق، نتحدث عن فنادق الموجودة في هوانا، كراون بلازا، كثير من الفنادق أيضا الإطلالة البحرية الكبيرة تبع أيضا أعداد كبيرة جدا، ندى أصبح الناس أيضا حتى يعني أصحاب رؤوس الأموال، ما لازم يكون الشخص أيضا نقول يشتغل أيضا في العقار، ولكن اللي عنده بيت وبنى بيت آخر جهز بيته القديم بشياكة مميزة، وبالتالي فتح نفسه مصدر، وأصبح بعض الناس خاصة الأسر الكبيرة يحبون أيضا الفلل، خاصة البيوت الموجودة في عوقد وموجودة في صحنوت، لأنك أنت وصل ضباب. بعض الناس يستأجرون الآن المنطقة القريبة أيضا من نرزات، لأن هناك أنت في الجبل يعني، فحتى البيوت، الإيجار الخاص، الفنادق، الشقق، لأنه أصبحت يعني من المصادر الأساسية للناس في موسم الخريف العقار أكيد.
0: والغرف أيضا في في الفيلا، غرفة في فيلا فيها 10 غرف، 9 غرف، ما شاء الله بيوت بالفعل كبيرة. نعم،
1: صحيح،
0: يعني أكثر من عائلة بإمكانها تستأجر هذه الفيلا. نعم،
1: وفي شيء جديد ملاحظ أيضا ندى، لاحظته قبل فترة، كثير من الإخوة أيضا والأهالين في محافظات السلطنة المختلفة اللي هم تعتبر أيضا محافظة فاروية سياحية سنوية، بدأوا الناس يبنوا ولكن بناء عائلي، يعني مثلا أنا وأخواني مثلا نبني لأنفسنا على الأقل توين فيلا، ولا نبني أحيانا مثلا بيت كبير، وبالتالي كل واحد شقة. وهناك أيضا نوع، حتى لو عنده فيلا واحدة فقط فأصبح فيه جدولة، واحد يروح أسبوعين، لما يرجع ذاك يروح أسبوعين، فأصبح حتى امتلاك العقار هناك امتلاك، يعني يعطي للناس أيضا مساحة من المتعة أيضا.
0: وفي حتى يعني معروض كذلك في السوق العقاري في عمان، فيلل جاهزة يعني للبيع، جميلة جدا، بإمكان الواحد بالفعل يستثمرها، لأن صلالة مش حلوة فقط في الخريف، في على مدار العام جميلة، ويعني كل تفاصيلها حلوة. السياحة كيف عاملة هاليومين؟ ما شاء الله أنا أشوف كل حد يصور ويوصلوا لنهاية إتين، والرؤية واضحة عندهم، والمسطحات الخضراء روعة، يعني لحقوا ياخذوا كذا استجمام قبل الزحمة.
1: طبعا بعض الناس على حسب جداولهم، يعني أحيانا جداول مرتبطة ب يعني دوامات، أحيانا مثلا ارتباط معين، بعض الناس ربما أبنائهم أيضا موجودين في دراسة صيفية، أو أيضا موجودين خارج السلطنة، ارتباطات مختلفة. لكنه فعلا ما نشوفه أيضا من الصور وما نسمعه أيضا على أنه بدأت أيضا الحركة موجودة هناك، وبدأ أيضا، أنا تواصلت قبل تقريبا فترة بسيطة مع أحد الإخوة اللي عنده عقار لأحد من الزملاء، يعني يريد تقريبا لمدة شهر، عنده مكتب تعيير سيارات، ما حصلنا لأنه أعطاني يعني لمت معين، فأنا خبرت الزميلي. هذه يدل على أنه في زيادة الطلب بشكل غير عادي على السكنات في هذه الفترة، وبعض الناس يحبون دائما أنه يروحون صلالة في بداية 8. بعض الناس يقولون على أنه بعض الناس يحبون المطر أنذا، والبعض يحب أيضا فترة الصحو أنه يستمتع بالأجواء. فسبحان الله، يعني في الأخير هي في بعض الأيام، حتى الأيام المشمسة، أنت في الأيام المشمسة فرصة أنك تصل للمكان ربما لا تستطيع أن تصله أيضا في فترة الضباب، وبالتالي هذه الخيارات هي من تصنع هذا التنوع المختلف.
0: هو شهر 7 عادة تكون الأمطار، ولا متى؟
1: يستمر، هو الأمطار تستمر لين تقريبا إلى نهاية 8، لكنه في بعض الفترات، بعض المواسم ندى، أنه نحس أنه في بعض الفترات فعلا بتزيد أيضا، حتى يعني استمرار الرذاذ يستمر إلى فترة كبيرة جدا، وتحصل أيضا من سنة للسنة. ولكن أن ترى هذا الإخضرار، وترى حتى زحمة الناس، موسم زحمة الناس في المطاعم وفي المكان، السيارة تمر وأنت واقف، الشباب يلعبوا هنا، اللي يعزف عود، اللي يأكل، الأسر اللي جالسة، امرأة مسنة جالسة مع أولادها يشيل، وأحيانا والله بعض الناس حتى مقعدين، ولكن يعني أولادهم لله الحمد، ونبعث لهم من خلال هذا الأثير تحية احترام وتقدير، إنهم يأخذوهم أيضا إلى صلالة في هذه الأجواء يستمتعوا. هو ما قادر يروح، ما مشكلة يمشي، لكن خليه على الأقل يستمتع أيضا بهذا الرذاذ، وخليه يعيش اللحظة.
0: أكيد أكيد، نعم نعم. حمسنا نروح الصراحة.
1: نأخذهم بعد
0: يلا نعطي نصيب الأطفال، وين يروحوا الأطفال يتمشوا؟
1: ممتاز،
0: يلا
1: كيدي تايم، في حديقة أطفال خاصة جدا موجودة في عقد، زين، هذه خاصة للأطفال بكل تفاصيلها المختلفة. يعني هذا السنة أكيد بيضيفوا لها يعني الكثير من الأشياء البلدية، أيضا الإخوة في البلدية جزاهم الله خير قائمين بالتفاصيل، يعني فاجئونا سنويا بشيء. بالإضافة إلى الحديقة المائية الموجودة أيضا خلف وقريب أيضا من مركز البلدية الترفيه السابق، بالإضافة إلى وجود أيضا مدينة الألعاب حتى موجودة في سهل إتين، بالإضافة لأن البلدية نظرا أيضا لزحمة الناس وزحمة الأسر بالذات وسعة الألعاب في كل مكان، في جرديز قريب من جرديز تجد بعض الألعاب، تجد ألعاب كثير جدا أيضا في مثلا دربات، تجد أيضا حتى في ولاية طاقة، ولاية مرباط، والسنة الماضية أيضا كانت ولاية سدح، وكثير من الولايات المختلفة يكون فيها أيضا حتى المغسيل فيها مكان أيضا للأطفال. أنا أحس أنه الطفل هو المرفه أيضا في فعاليات، أتوقع كانوا يعملوا حسابهم حتى في اجتماعات التحضير لأن هذول نواتنا القادمة، فيجب أن يستمتعوا بكل الأجواء، خاصة المساكين طالعين الآن من الامتحانات
0: يبالهم يغيروا جو. صحيح
1: نعم.
0: صحيح.
1: أنا أحس أنه عبر هذا الأثينة ده أي ولي أمر أب ولا أم يسمعني أقول لابنك ما محتاج تليفون آخر موديل، ابنك محتاج تفاجئه بتذكرة السفر مسقط صرار وإقامة على الأقل 3 أيام 4 أيام، خليه يعيش الجو. طلابنا فترة الامتحانات يعيشون أجواء وضغوط نفسية غير عادي، خليه على الأقل يعمل ريفرش هكذا ويعمل أبديت وتحديث أيضا حياتي.
0: جميل. صح والله.
1: ودوهم رحلة، التليفون الموجود بيسد وبيمشي.
0: في تم الإعلان عن فنانين مثلا بيحيوا حفلات فنية مسرحيات هذه الأمور ولا لسه؟
1: والله الفنانين طبعا حفلات موسم الخريف هذا العام ربما يكون فيها كثير عادة من التنسيق في الحفلات القادمة سنويا هكذا، لكنه عادة التركيز في فعاليات عودة الماضي على كثير من الفنانين المحليين وبالتالي الناس السنوات الماضية كانوا يحضرون للفنان أحمد مبارك وسالم محاد، يعني يحضروا على الأقل لتفاصيلهم يسمعون هكذا نكهة الفن العماني الأصيل من خلال أيضا هذه الوتريات المختلفة. لكنه ما سمعناه أيضا من خلال المؤتمر الصحفي أنه تم التنسيق مع كثير أيضا من الفنانين، وعادة تعرفي الإعلان يكون إعلان أيضا مسبق بتفاصيل مختلفة، والسنة الماضية أيضا كان كثير من الفنانين اللي حضروا، وسنويا أيضا بلدية الظفار تلبية أيضا لكل المطالبات للمتابعين، لأنه تتحدث عن محافظة في فترة الصيف تكون هي ربما نقول مدينة عربية متنوعة ولكل الناس مزاجاتهم المختلفة في اختيار أيضا الفنان.
0: بالضبط.
1: وأيضا هم أيضا البلدية ولله الحمد يعني ماشية في هذا الخط المرتبط أيضا بالتقنية، وفتح أيضا مساحات للفنان اللي ممكن عليه كثير من الإقبال أيضا من الجمهور، وبالتالي يلبون لهم طلباتهم.
0: نبى راشد الماجد.
1: والله نحن نريد راشد الماجد، ونريد أيضا نختم بمحمد عبده، ونريد أيضا ماجد المهندس كذا يعزف على،
0: ونبى عبد المجيد نزج
1: عبد المجيد أيضا
0: نبى أحلام
1: وأحلام خاصة شريطها الجديد ندى.
0: جميل عندها حفلة في جدة الحين أحلام ما شاء الله.
1: نحن نريد عبد المجيد يجي ويغني ابن آدم بحيث أنه على الأقل يحسس الناس بنكهة الخريف. أكيد البلدية عاملة حساب أذواقنا، أنا يعني إن شاء الله ندى من خلال هذا الأثير حد من البلدية.
0: المشكلة محمد المبالغ الخيالية اللي حاطينها الفنانين مبالغ كبيرة، وبعدين لما هم يجيوا يعني يبوا يعرفوا وين بيقدموا الحفل، يعني يبوا مسرح كبير يعني يضم بالألوف.
1: صحيح. هم الآن أصبح يعني كثير من الاحتفالات التي تقام والفعاليات تقام في المروج أحيانا بيكون أيضا المسرح مملوء، والبلدية أيضا بتحاول بقدر الإمكان على أنه هذا التنوع في الفعاليات بيعطي أيضا مساحة لبعض الفنانين للشباب.
0: يعني والله نحتاج مسرح جديد إحنا في محافظة أظفار، مسرح جديد ومفتوح ويكون كبير.
1: صحيح.
0: بالفعل.
1: صحيح.
0: لأن
1: صحيح.
0: نستغل الجو، الجو جميل، فليش نسكر الجو حتى بأشياء بسيطة؟ على فكرة ممكن طبعا نعمل مسرح مرتب بإذن الله.
1: أكيد إن شاء الله.
0: محمد شكرا جزيلا لك على هذه الجولة الجميلة والرائقة، خذيتنا فيها لمحافظة أظفار واللي موجودين هناك إن شاء الله يتهنوا. إن شاء الله البرامج أيضا بتنطلق يوم 15 الشهر تلفزيون وإذاعة، وإن شاء الله كذا يستمتعوا معنا صوت وصورة. شكرا لك يا محمد، نلتقي على خير.
1: شكرا. شكرا ندى، احسنتي، وشكرا ايضا لكل المتابعين. وندى انت دائما في،
0: انت اسلوبك جميل يعني في الشرح، ما حد يعلى عليك انت ما شاء الله.
1: لا والله لا ندى، انت في الربط المباشر عاده لما نكون في هذا الثنائيه الرائعه، احيانا في كثير من الناس يحاولون ان يتحدثوا عن مجال معين، دائما التلقائيه والبساطه في الطرح هو من يخلق مساحه من المتعه. نحن اليوم دردشنا، ولكن كانت في رسائل ضمنيه كثيره جدا، من ضمنها على انه اعطيناهم ايضا خارطه الطريق لكثير من الفعاليات والمناشط المختلفه والاماكن، اعطينا ايضا بعض النصائح من خلال ايضا تجنب ايضا ان يكون شخص قريب ايضا من بعض الامواج. وايضا لم نترك الاسره كامله، خذينا المسن اللي نوجه له كل تحيه ودعاء بالصحه والعافيه، وايضا الاسره والطفل ايضا، واعطينا ايضا مساحه جدا للشباب في أثير الشباب. ندعي لك
0: إن شاء الله يستانسوا. شكرا يا محمد، ما قصرت، نلتقي على الخير والود دوم إن شاء الله. شكرا جزيلا،
1: الله يحفظك،
0: على القوة، حياك الله. متواصلين وياكم مع أثير الشباب فم، ساعتنا تجاوزت 6:30، 3 دقائق، والتواصل وياكم لساعة قادمة إلا 3 دقائق.

نقرأ شوي رسائل لين لقائنا التالي مع الدكتورة هيفاء جمعة. نتكلم اليوم عن البشرة في أجواء الرطوبة، كيف ممكن أن احنا نحافظ عليها ونتعرف أيضا على الجديد في عالم التجميل. علي خاطر النجادي تحياتنا لك، يقول في ملاعب الحياة لا تتردد في منح البطاقات، فمنح البطاقة الصفراء لمن زلت به القدم ثم أفاق إلى فضيلة الاعتذار، فالكبار لا يحاسبون الهفوات بقدر ما يزينون يقظة الضمير ونبل الرجوع، ومنح البطاقة الحمراء لمن أخذ الغدر طبعا والجحود سجية وتنكر للجميل مذهبا، فثمة نفوس لا تجدي معها المواعظ ولا تصلح الفرص ولا تحييها المكارم. وتذكر أن الحكمة ليست في إطالة الاحتمال ولا في الإسراف بالعفو، بل في أن تعرف متى تنذر ومتى تقصي ومتى تغلق أبوابك بوقار لا يلتفت إلى الوراء. علي النجادي شه الدرر إن شاء الله. مساء الخير، معقولة ندى ما تروح صلالة هالسنة؟ آخر مرة شايفك في المطار كنت رايحة باريس من كم سنة، أعتقد 2017 في المطار القديم. فاطمة عيد المحروقي تحياتنا لك أختي الكريمة. ليست الحياة أن نعيش الفرح كل يوم، بل أن نعرف كيف نسرق من الأيام سببا صغيرا يجعل قلوبنا تتنفس من جديد. أحيانا لا نحتاج أن نملك السعادة كاملة، تكفينا أن نقتبس منها لحظة أو كلمة أو مشهدا يذكر أرواحنا بأن الغد ما زال يحمل خير. يا سلام عليكم. محمد بن ناصر الزهيمي الهاشمي من مدينة الكامل، السفر إلى بقاع الأرض شيء جميل شيء بديع، سافر في الأسفار 5 فوائد، والسفر متعة الحياة ونعمة من نعم. إذا سافرت كن سفير وطنك بأخلاقك وجميل تعاملك، السفر يكشف معادن الرجال والناس، كن جميلا ترى الوجود جميلة. شكرا لك يا أبو ناصر. كمل الرسائل. مسهيل حبيبتي شكرا على التواصل، تمسي عليكم بالخير. والله صباح الخريف أيام ينتظرها الشعب لجمال الموسم، ننتظر إن شاء الله الأيام القادمة بإذن الله. الوجهة لي الظفار، والله يحفظ الجميع بإذن الله. حديقة أدم العام بعت أكشاك أسر منتجة، الرعاة داعمون مشاريع صغيرة من سليمان العاصمي. شكرا على تواصلك وفعاليات متنوعة بانتظاركم. شكرا على تواصلك ويانا مشاركتنا البوست. خالد سليمان العاصمي شكرا جزيلا لك أخي الكريم على التواصل. هي رسالة هنا معصبة عبد الله على التحكيم، يا ربي كلام قوي. هذا الكلام قوله لي في برنامج المونديال، أنا يمكن بيعرفوا يردوا عليك أفضل مني ما تخصصهم. خلفان الخروصي بمحمد حياتنا لك يا مرحبا. أيضا أخوي سامي العبدلي طبيعي شكرا على تواصلك، أيضا يتكلم على موضوع المباراة. كذا نكون تقريبا قريت أغلب الرسائل. مساء الخير، اقتباسنا لهذا اليوم يقول: من هيأ نفسه لصيد النجوم لا يرضى بالشهب ولو ألقت بنفسها بين يديه. محبكم عبد الله رواحب وعلي. تحية خاصة لأبو تميم نعمان العامري متجه إلى صلالة، حفظك الله. كل اللي سالك درب إن شاء الله، الله يحفظكم ويوصلكم لوجهاتكم أنتم بخير وسلامة. أختي مناصر الهادي تحياتنا لك أختي الكريمة. تقول الرطوبة لها تأثير كبير على البشرة، في الجو رطب تقل جفاف البشرة وتصبح أكثر نعومة لأنها تحتفظ بالماء، لكن في المقابل تزيد إفرازات الدهون تنسد المسام ما يسبب ظهور الحبوب واللمعان.
كذلك تحتاج البشرة في الأجواء الرطبة لعناية خفيفة بتنظيف منتظم ومرطب غير دهني للحفاظ على توازنها. ما شاء الله عليك صرتي دكتورة مناصر. شكرا على تواصلك أختي الكريمة. نطلع لفاصل ونرجع بصحبة الدكتورة هيفاء.

0: بما أن احنا قاعدين نعيش كذا أجواء الخريف في محافظة ظفار، اليوم حديثنا كان مع أخونا محمد المهري. يمكن في شيء ما ينتبه له الكثير، إلى أن الهواء اللي حولنا هو مش مجرد طقس نعيشه، بل عامل مباشر ينعكس على صحة بشرتنا يوم بعد يوم. فمع ارتفاع نسب الرطوبة تبدأ ملامح التغير تظهر، تبتدي بالظهور على البشرة من زيادة دهون، ظهور حبوب، تحسس عام بنضارة الجلد. في هذه الحلقة نفتح ملف البشرة في الأجواء الرطبة لنفهم ما الذي يحدث فعلا تحت سطح الجلد وكيف يمكن التعامل معه بطريقة علمية وصحيحة. معنا اليوم اختصاصية الجلدية والتجميل الدكتورة الجميلة هيفاء جمعة. أهلا وسهلا فيك دكتورة هيفاء.
1: أهلا وسهلا. هلا مدام ندى، كيفك؟
0: تمام، كيفك أنتي؟
1: والله مشتاقة لك كثير وعتباني أنا هو.
0: ما علي. من سنة لسنة لقائي معك، إن شاء الله تكوني بخير أهم شيء.
1: الله يخليك.
0: الله يسلمك حبيبتي. أول شيء قبل ندخل في موضوع الرطوبة دكتورة هيفاء، أنا حضرت مناسبة وبيني وبينك انصدمت من اللي شفته. ناس أصغر أكبر مني بعشر سنوات صاروا أصغر مني بعشرين سنة. سألت قصيت شو عاملين، كيف محلوين، إيش هذا التغيير؟ قالوا لي عن حاجة ليفتينج اسمها فيرتيكال ليفتينج أو سمثينج، ما أعرف إيش هذا، إيش هذا التكنيك الجديد؟ هل هذا آخر يعني ما توصل إليه يعني العلم الحديث في هذه التقنيات لشد البشرة مثلاً؟ إيش هو الفيرتيكال ليفتينج؟
1: هلا هو أمانة الفيرتيكال ليفتينج إجراء خاص فيني أنا للأمانة، فبتلاقي مع الدكتورة هيفاء.
0: يمكن يجوز.
1: تماماً، يعني يعتبر تقريباً ماي سيجنيتشر.
0: أوكي.
1: الفكرة بالفيرتيكال ليفتينج هو إجراء بستخدم فيه الفيلر، تمام؟ بينحقن بنقاط معينة بحيث تعمل لي شد للوش تقريباً بزيرو فوليوم. فهو يعتبر عبارة عن ايج ريفيرس، بس الغريب فيه والناس اللي بتستغربوا انه بالفيلر وبدون نفخ. ف كيف احلى الاجراءات اللي ممكن
0: كيف فيلر وما يكون في نفخ؟
1: هي الفكرة بنقاط الحقن، تماما، نقاط وكميات الحقن بحيث انها تنحقن للشد ما للنفخ. فبتفرق النتائج بشكل كبير جدا. فعليا اللي بيصير عبارة عن ايج ريفيرس، يعني مثل ما كنت قبل 15 سنين تماما من دون اي تغيير بالملامح.
0: طيب ينفع لكل انواع البشرة، للي اصلا وجههم مليان ولا اللي وجهها نحيف في البداية؟ لمن يصلح هذا الاجراء؟
1: أول شيء خليني أتشكرك على السؤال، لأن الفيرتيكال بينفع لكل الأعمار ولكل البشرة. لأن الفكرة في، يعني أنا بالمجمل قلت لك بنرجع 15 سنين، فاللي هو كنت فريش لوك، يعني عبارة عن أنه أنت كيف كنتي قبل. فبينعمل للصبية بعمر 25، لكن طبعا بيكون التكنيك مختلف، بينعمل للأربعين للخمسين. وأمانة بيغني عن الجراحة إلا للأمانة بالحالات الشديدة لا، لكن الحالات الخفيفة المتوسطة حتى الأكثر من المتوسطة بشوي بيكون بيغني عن الجراحة. فبصير لكل الأعمار.
0: طيب الفيرتيكال ليفتينج هذا ينعمل للوجه فقط أم للرقبة ممكن ينفع؟
1: تماما. هلأ هو مين

0: كعامل مساعد أيضا لاستمرار النتيجة.
1: تماما. هلا هي الفكره، الفيلر بيشد الوش، خليني اقول الترهل اللي بالوش، تمام. البوتوكس بيشيل التجاعيد الحركيه اللي بتظهر لما بنحكي، فهن كل واحد منهم بينحط بمكان، لكن بيتشاركوا مع بعضهم اكيد لحتى تكون نتيجه الفيرتيكال ليفتنج، يعني خلينا نقول فولي بيرفكت، عرفتي؟ اما كفيرتيكال هو للشد تحديدا، يعني بشكل اكثر، او بالاحرى لاعطيك فريش لوك اكثر.
0: وكم كم تظل النتيجه، نتيجه الفيرتيكال ليفتنج؟
1: مثل عاده الفيلر، الفيلر دائما نحن بنقول للصبايا بين 6 الى 8 شهور وسطيا، لكن امانه يعني هلا مؤخرا صار عمر الفيلر يدوم اكثر باغلب الناس، الا طبعا حالات قليله بيعيش اقل، لكن الأغلب صار يعيش أكثر من 8 شهور.
0: في حالة الفيرتيكال ليفتنج ما يهاجر الفيلر،
1: أبداً.
0: ينتقل لمكان
1: أبداً.
0: آخر؟
1: إطلاقاً، لأنه أنا دائماً بنسأل هذا السؤال، الفكرة سواء بالفيرتيكال ولا بغيره، بالنسبة لهجرة الفيلر بتعتمد على طريقة الحقن. يعني أنا دائماً بدي أختار المكان اللي يكون صح.
0: دكتورة هيفا، موضوع انتقال أو هجرة الفيلر بالنسبة لي أنا أحس مو شرط أنه يكون الدكتور حاقن المكان خطأ، لأنه يعني ديناميكية الوجه والعضلات أيضا تتغير، يعني وجهي ما بيظل كما هو لأكثر يعني لكم شهر، يعني يتغير سواء حتى في طريقة النوم، في طريقة الجلوس، الحديث إلى آخره، يعني طبيعي أنه يتحرك الفيلر ولا؟
1: للأمانة أنا ما صادفت، وعلميا الحكي لا، يعني للأمانة علميا الحكي ما صار معانا، لأن مثلا بسؤال اللي بيسألوني أحيانا لما نحكم بالأصداغ، أنه دكتورة ما ممكن ينزل، ما ممكن يتحرك على عيني، ما نحن عم نحكم بنقطة محاطة بالأربطة،
0: نعم صح،
1: مثل حاجز بيمنع حركة الفيلر، لهيك قلت لك مكان الحقن، أنه تكون أنت عارفان تشريحيا فتحط النقطة الصح طبعا، وهذا قبل كل شيء توفيق رب العالمين وسلامات من رب العالمين.
0: برافو عليك. نعم أنا نسيت موضوع الأربطة اللي هي تحمي أصلا العضلات من الانزلاق إن صح التعبير. طيب يعني هل نتيجة الفيرتيكال ليفتنج نشوفها آنية في نفس الوقت نحس بالشد؟
1: إنستانت بتكون هي حلاوتها. أنا حتى شو بعمل لحتى الصبية تحس بالنتيجة، بحقن الجهة اليمين وبقارنها بالجهة اليسار، فيعني أتمنى لو فيني فرجيك ردة فعل الصبايا لما بيصير، بس للأمانة موضوع الخصوصية دائما بيجي عائق قدام مشاركة هاي الشغلات.
0: يعني آنيا بنشوف احنا النتيجة
1: إنستانت بنفس اللحظة.
0: جميل والله.
1: وقلت لك يعني بفرجية الفرق بين اليمين واليسار بحيث يبين، لأنه إذا حقن مثلاً الجهتين ممكن ما تحس، لكن إذا فرجيت الفرق بين اليمين واليسار بيكون حرفياً يعني اللي بيصير حالة ذهول حرفياً.
0: ما شاء الله. طيب دكتورة هيفا، كذا احنا تعرفنا على الفيرتيكال ليفتنج، من وين جاء اسمه أصلاً الفيرتيكال ليفتنج؟ إيش يعني؟
1: هو للأمانة أنا اللي ما بعرف طلعت براسي الفكرة، يعني كتكنيك حقاً أنا بلشت استخدمه على فترة، بعدين يعني لما صار بدي أحكي فيه وكذا فسميته فيرتيكال ليفتنج ومشيت فيه على هالأساس، فهي يعني هي الشيء ما شو بدي لك،
0: يعني هذا إكسلوزيف لدكتورة هيفا هذا التكنيك.
1: exactly.
0: يعني أغلب معارفي زباينك طلعوا تبارك الله. طيب خلينا نعرج على موضوع حلقة اليوم. اليوم نتكلم عن الرطوبة وكيف تأثر على البشرة، يعني البعض يحس لما يروح في الأماكن الاستوائية يحس بشرته كده حلوة رطبة، لكن يتفاجأ بعد كم يوم سواء بنات أو شباب أنه بدأت تظهر حبوب، بدأت تظهر حبوب صغيرة اللي تحت الجلد اللي باللون الأبيض، البشرة تبتدي تبهت تدريجيا، إيش السبب؟
1: حلو، أول شيء شكراً على الموضوع أمانة، لأنه بهالوقت بحاجة أنه نوعي الناس، لأنه اللي بيصير أنه لما ما في توعية بعد فترة بتجينا يعني بتجي الناس بمشاكل بشروية كثيرة. هلا السؤال اللي بيصير خليني بسطها، اللي بيصير فعلياً هو تخريب للحاجز البشروي بالجلد المتمثل بطبقة الخلايا الكيراتينية. تمام، الخلايا الكيراتينية هي أول بشرة بتكون بتماس بين الجلد والمحيط الخارجي، وبالتالي هي بتحمي كل شيء طبقات تحتها من الجلد. تمام، كيف بتتخرب بالرطوبة؟

0: واللي بيصير انه بيصير في عندي اوفر فيلينج لها بالمي بسبب طبعا تراكم الرطوبه عليها. ومن جهه ثانيه الرطوبه عباره عن حراره، فكمان بيصير في عندي زياده افراز عرق، فبيصير تراكم للمي من الاعلى ومن الاسفل ضمن الخلايا الكيراتينيه فبتتخرب. لما بيتخرب الحاجز البشروي ما عاد في حمايه للبشره، فكل مكوناتها بتصير معرضه لا او بالاحرى على تماس مع الوسط الخارجي، فبصير في عندي بعدين زيادة بخر للمي، زيادة إفرازات دهنية، وهذا بيعمل حب الشباب وموضوع النقاط البيضة الصغيرة اللي بنسميها الميليا. طبعا احنا بوقت الرطوبة ما بنحس بهذا الحكي، بالعكس بتكون البشرة كتير مترطبة وحلوة وعم تلمع ونحن كتير مبسوطين فيها. امتى بيظهر هذا الحكي؟ لما بننتقل على وسط خليني اقول جاف، او مثلا نتعرض للمكيف، او بننتقل من المنطقة الرطبة إلى منطقة تانية، فهون بتبلش تظهر عنا آثار الأذية اللي سببت الرطوبة.
1: يمكن الاستحمام أيضا بالماء الدافي اللي يميل للسخونة شوية أو الحار ممكن يأثر كذلك على البشرة من جو رطب إلى حار.
0: أكيد. هلأ المية الحارة مين اللي بتشيل طبقة الدهن اللي بتغطي البشرة واللي هي كمان بنفس الوقت تعتبر حامي للبشرة، فهي بتشتغل بتكنيك ثاني اللي هو قلت لك إزالة المادة الدهنية اللي بتحمي البشرة غير الرطوبة اللي بتدمر طبقة الخلايا الكيراتينية، لكن بالنتيجة البشرة صارت مكشوفة للعوامل المحيطة من بكتيريا ومن كتير شغلات ثانية، فبتبلش الأمور الالتهاب والجفاف وهالقصص هي.
1: نعم دكتورة هيفا، هل لازم يعني يكون عندنا روتين مختلف عن اللي نستخدمه عندنا في البيت؟ من يعني هل نحتاج ان احنا نغير المرطب، الغسول على سبيل المثال؟ كيف نحمي البشرة بشكل عام؟
0: هلا انا دائما بنسال هذا السؤال انه دكتوره انا هلا هيك روتيني فبدي اروح بدي غير الروتين. انا دائما بقول لهم اسمعوا للبشره لانه هي بتحكي، يعني بمعنى انا وين ما كنت لما مثلا بدي استخدم الغسول، استخدام الغسول قائم على انه تنظيف للبشره، يعني الغسول هذا هو الشيء اللي بيعمله. فهل انا بشرتي حاسه عليها افرازات دهنيه، حاسه فيها افرازات لازم اشيلها ونظفها، بستعمل الغسول. لكن لما البشرة أوريدي نظيفة فاستعمال الغسول هون يعني السلفة اللي فيه أو المواد المقشرة اللي بتنضاف عادة للغسولات حتشيل الطبقة الطبيعية من البشرة فحتأذي. فدائما نسمع للبشرة وعلى هالأساس نتصرف، عرفت عليك؟ فأنا لما مثلا بدي رطب لما البشرة أوريدي مترطبة ما في داعي أني حط مر، أو على الأقل استعمل مرطبات خفيفة، عرفتي كيف؟ فعلى هالأساس أنا عادة بتصرف مع البشرة عموما بأي مكان، فبتسهل علي القصة.
1: يعني حلو أن الوحدة تعرف بشرتها هي إيش محتاجة. فيما يتعلق بالمرطبات أيضا كحماية، سواء كان يعني ضد الشمس، كريمات حماية ضد الشمس، أو أنه المرطب العادي، إيش الأفضل أنه نستخدم في مثل هذه الأجواء؟
0: حلو. هلأ لما أنا بمكان الرطوبة، يعني أنا مثلا بالرزاز والبخار، أهم شيء طبعا ننتبه للواقي الشمسي لأنه نحن ما شايفين الشمس، أيوة، بس الأشعة واصلة وبيكون تركيز يعني تأثيره مركز أكثر. فأول شيء الصن بلوك.
1: هلأ عشان كذا نرجع من صلالة كلنا سمر.
0: تماما. النقطة الذكية بالصن بلوك أنه نحن ننتبه أنه أنا بمكان عم ينزل علي مي، فإذا حطيت واقي شمس كيميائي عمليا هو الرطوبة عم تغسل لي اياه لأنه ما هو ووتر بروف، عرفتي؟ فأنا عمليا ما حطيت واقي، لذلك نحن بهالوقت بننصح بالواقيات الفيزيائية. المزعج فيها أنه شوي بتلمع، مع أنه أنا بحب هاللمعة كثير، لكن الناس ممكن البعض ينزعج منها، بس الواقي الفيزيائي ما بيروح تحت تأثير المي تبع الرطوبة مثل الواقي الكيميائي. أو ممكن نروح للواقي المات مثلا إذا كانت البشرة كتير دهنية. فأول نقطة
1: إيش الواقي الفيزيائي؟ أول مرة أنا أسمع عنه، إيش مكتوب عليه هو؟
0: الواقيات الفيزيائية بتجي عادة وبيسموها الواقيات المعدنية، يعني اللي هي مثل مثلا أكسيد الزنك مثلا، بتجي بأسماء مختلفة وبأشكال مختلفة لكن بتكون معروفة باسم واقي فيزيائي مثل ما قلت لك، مثل مثلا أكسيد الزنك. هي أشبه خليني أقول بالفازلين إلى حد ما.
1: ثقيل يعني؟
0: لا لا أبدا ما بتجي تقيلة، بس ما مثل الكيمياء اللي بتحطيه وبتمتصه البشرة. فهو الفيزيائي بيكون مثل إذا أنت حطيتي خليني أقول شيلد أو واقي بينك وبين الرطوبة، عرفتي علي كيف؟ واقي فيزيائي ملموس يعني.
1: وينفع مع المكياج؟ نقدر نحط فوقه مكياج ولا صعب؟
0: هلا احنا ما بنفضل ينحط معه
1: آه،
0: مكياج
1: هذه
0: لحتى اصلا
1: الوحيدة،
0: ما نخنق البشرة.
1: الدكتورة الوحيدة يمكن اللي أنا عارفها اللي تكره شيء اسمه مكياج.
0: تماما
1: ليش
0: تماما
1: تحطوا مكياج؟ خلوا بشرتكم طبيعية تتنفس. بعد دكتورة احنا
0: تماما.
1: يعني البشرة شوي تحتاج نظارة يعني.
0: انتوا والله حلوين بلا شي، بس هي خلص نحن اللي كبرنا
1: لا تحب لا
0: حرمانين
1: المكياج
0: حالنا.
1: ولا تحب الفلتر.
0: ابدا ابدا.
1: طيب دكتورة، خلينا بما أن الحين الناس تسمعنا وإن شاء الله دروب آمنة لهم، نصايح للشباب وللبنات، يعني أو أخطاء شائعة ممكن يرتكبوها في حق بشرتهم وهم رايحين يقضوا إجازة ويستمتعوا. طبعا مش فقط صلالة، أي منطقة فيها رطوبة خاصة شرق آسيا بشكل عام. تفضلي.
0: عموما نعرف نوع بشرتنا بالاول، لانه كثير من الاخطاء بتصير بسبب انه انا اخذ روتين لكن انا مو عارفه اني نوع بشرتي، فهي اول نقطه نعرف نوع البشره. اثنين مثل ما قلت لك نسمع للبشره، اشتغل انا بناء على حاجتها، هل هي بحاجه ترطيب؟ يعني انا وتحت الرطوبه ما في داعي عاده اني احط مرطبات، لكن بالمقابل لما بنتقل على الاوتيل وبصير تحت التكييف هون الترطيب جدا مهم. ونقطة ثالثة مثل ما قلت لك الواقي الشمسي، هي نقطة كتير كتير كتير مهمة. وبس يعني بصراحة السفر ما هو وقت اني كتير تقل بالروتين لانه ما حيصير في التزام، لكن هدول الثلاث شغلات لو راعيناها فيعني نحن احلى ناس.
1: إن شاء الله إن شاء الله، ونستمتع بالأجواء من غير ما نرجع ونضطر نعالج بشرتنا للأسف يعني. دكتورة هيفاء
0: تمام
1: جمعة، شكرا جزيلا على المعلومات اللي قدمتيها
0: حبيبتي
1: لنا،
0: عقل
1: وإن شاء الله نلتقي دائما بالخير. شكرا جزيلا،
0: حبيبي عقل
1: يا
0: هلا
1: مرحبا.
0: معك.

خلونا ناخذ شوية كذا أخبار من العالم. اتجهت عدة دول أوروبية إلى تشديد إجراءات الإجازات المرضية بعد ارتفاع معدلات الغياب وما ترتب عليه من خسائر اقتصادية كبيرة. ففي ألمانيا يتجه إلى إلزام الموظف بتقديم شهادة طبية منذ اليوم الأول للغياب، بينما أقرت فرنسا قواعد جديدة تحدد مدة الإجازة المرضية الأولى ب 31 يوم مع سقف 62 يوم لكل تمديد. وتواصل إيطاليا تطبيق رقابة صارمة تشمل زيارات منزلية مفاجئة للتحقق من التزام الموظفين، في حين تركز هولندا على إعادة تأهيل الموظفين ودمجهم في العمل مع استمرار صرف جزء من رواتبهم. تشير التقديرات إلى أن الغياب المرضي يكلف الاقتصادات ما بين 1.5% و 4% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا، فيما يخسر الاتحاد الأوروبي نحو مليار و 313 مليار يورو سنويا بسبب تراجع الإنتاجية والغياب عن العمل. ويرى خبراء أن تشدد الرقابة يهدف إلى الحد من إساءة استخدام الإجازات المرضية مع الحفاظ في الوقت نفسه على حق الموظفين المرضى في الحصول على إجازاتهم العلاجية. من أخبار العالم، حققت الباحثة المصرية أمال إسماعيل إنجازا استثنائيا بحصولها على درجة الدكتوراه في علم الاجتماع من كلية الآداب بجامعة المنصورة عن عمر ناهز 83 عام بعد رحلة امتدت لأكثر من 6 عقود من التحديات والانقطاع عن الدراسة بسبب المرض والزواج والظروف الأسرية. حملت رسالتها عنوان الشيخوخة النشطة وعلاقتها ببعض المتغيرات السوسيولوجية، مستلهمة تجربتها الشخصية. نالت درجة الدكتوراه بتقدير امتياز مع التوصية بطباعة الرسالة وتبادلها بين الجامعات. كانت أمال قد عادت إلى الدراسة في سن 70 وحصلت على الثانوية العامة ثم الماجستير في عام 2023 رغم معاناتها من مرض السرطان وتعرضها لكسر في الحوض وفقدان زوجها وحفيدها، لتؤكد أن الإصرار على التعلم لا تحدى سنوات العمر. أيضا من الأخبار في العالم، حققت شركة غارفيلد AI المختصة في الخدمات القانونية المدعومة بالذكاء الاصطناعي سابقة قضائية في بريطانيا بعدما ساعدت في كسب دعوى لاسترداد دين بقيمة 7000 جنيه استرليني أمام محكمة إنجليزية. وتعد القضية من أوائل الحالات التي يتولى فيها نظام الذكاء الصناعي إعداد الملف القانوني بالكامل قبل المحاكمة. تولت الشركة إعداد الخطابات القانونية والمستندات وإفادات الشهود والرد على الدعوى المضادة، بينما تولى محامي بشري المرافعة أمام المحكمة. وانتهت القضية بحكم لصالح المدعية وإلزام الطرف الآخر بسداد المبلغ المستحق. ويرى مراقبون أن هذه السابقة قد تفتح الباب أمام توسع الخدمات القانونية الرقمية خصوصا في القضايا الصغيرة والمتوسطة، مع التأكيد على أن الذكاء الاصطناعي ما زال أداة داعمة للمحامين وليس بديلا كاملا عنهم.

صفحتنا الأخيرة عن الرياضة والمونديال. طبعا أنا ما بتكلم عن المباراة واللي صار واللي نتكلم عن الكرة. كشفت شركة أديداس عن الكرة الرسمية للمباريات الأربع الأخيرة من كأس العالم اللي تشمل مباراتي نصف النهائي ومباراة تحديد المركز الثالث والمباراة النهائية، أطلقت عليها اسم تريوندا فاينل. تتميز الكرة بتصميم ذهبي مستوحى من كأس العالم مع قاعدة باللونين الأبيض والأسود، إلى جانب تقنيات متطورة تتيح إرسال بيانات فورية إلى طواقم التحكيم، بما يسهم في تسريع اتخاذ القرارات وتحليل مجريات اللعب خلال المباراة. ويحتفي تصميم الكرة بالمدن 16 المستضيفة للبطولة، مع إبراز مدن دالاس وإتلانتا وميامي ونيويورك ونيوجيرسي التي تستضيف الأدوار الحاسمة. وأكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إيفانتينو أن الكرة تجسد روح الوحدة بين الدول المستضيفة، وستكون حاضرة في أهم مباريات النسخة الأكبر في تاريخ كأس العالم. أيضا أثارت الكرة الرسمية تريوندا جدلا واسعا بين حراس المرمى بعد تكرار أخطاء في التعامل مع تسديدات بدت في متناولهم رغم تألق عدد من الحراس خلال البطولة. وأرجع حارس الدنمارك السابق كاسبر شمايكل السبب إلى تصميم الكرة المكون من أربع لوحات ملتحمة حراريا، ما يقلل مقاومة الهواء ويزيد سرعتها، بينما أشار الحارس الإنجليزي السابق جو هارت إلى تكرار الأهداف الناتجة عن صعوبة التعامل مع الكرة، متسائلا عن تأثير مواصفاتها الفنية. وأظهرت إحصاءات البطولة تسجيل 20 هدف من خارج منطقة الجزاء إلى جانب 11 خطأ من حراس المرمى أدى إلى أهداف، وهو أعلى رقم في دور المجموعات خلال النسخ الأخيرة. في المقابل أكدت شركة أديداس أن الكرة خضعت لأكثر من 300 اختبار قبل اعتمادها، مشيرة إلى أن تصميمها يوفر استقرارا أفضل في الهواء، بينما يرى خبراء أن الفوارق البسيطة في سرعة الكرة قد تكون حاسمة في أداء حراس المرمى. خبرنا الأخير، سجل كأس العالم رقم تاريخي جديد بعد ما تجاوز عدد الحضور الجماهيري في تاريخ نهائيات البطولة حاجز 50 مليون مشجع منذ انطلاق النسخة الأولى عام 1930. جاء الوصول إلى هذا الرقم خلال مباراة إسبانيا والبرتغال في دور 16 على ملعب دالاس، التي شهدت حضور 70,649 متفرج، ليرتفع إجمالي الحضور في جميع نسخ كأس العالم إلى 50,020,653 مشجعا، بينما بلغ عدد الحاضرين في مونديال 2026 وحده أكثر من 6 ملايين مشجع مع تبقي 11 مباراة على نهاية البطولة. وطبعا الخبر هذا قديم، مش يعني مع مباريات أمس وأول أمس. وكان المشجع رقم 50 مليون هو إيمي خان المقيم في ولاية تكساس الأمريكية، واللي حضر مباراة التاسعة في البطولة. حصل على تكريم خاص من نجمي كرة القدم كارلس بويول وبيبي، اللذين قدما له تذكرية عملاقة احتفاء بالمناسبة تقديرا لهذه اللحظة التاريخية. وأكد خان أن كأس العالم يمثل مناسبة تجمع الشعوب والثقافات المختلفة، مشيدا بالأجواء والتنظيم والضيافة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، معتبرا أن قوة البطولة تكمن في قدرتها على توحيد الجماهير حول شغف كرة القدم.

وصلنا وياكم لنهاية حلقتنا لليوم. في مباريات مهمة اليوم؟ ماشي، اليوم إجازة؟ إجازة، أعطي لهم راحة يبالهم. انزين، زين، تخبرونا متى أفضل وقت للذهاب لصلالة. أخوكم سعيد سباعي. سعيد، يعني صلالة دائما جميلة، لكن يعني ذروة الخريف الناس تروح في منتصف يوليو، يعني هم يعتبروا، والله أحيانا ترى أنت وحظك، أحيانا يكون الذروة في بداية يوليو، أحيانا في نص أغسطس، يعني يعتمد على الجو، الله أعلم. آخر رسالة، سلاما لكل من منحنا قطعة من ابتسامته ورحل دون أن يؤذينا، لكل من فارقنا ولم يقل وداعا بل إلى اللقاء، لكل من رغم مشقة تحملنا رغب بالبقاء، لكل من ورثنا منه ذكريات جميلة نتكئ عليها حين تجهض الحياة قوتنا وتضعف إرادتنا، لكل من اهتم دون مقابل وأعطى بلا حدود ومنحنا سلاما دون حرب، لكل من أكمل نصفنا الناقص بابتسامته، للوجوه التي لم نضطر معها لارتداء أقنعة كي نروق لها، لمن رضي بنا كما نحن بهفواتنا وعقلانيتنا وتقبلنا حين انطفأنا لبرهة من العمر. مساء الخير مسعيد، ولمتابعين استوديو 5 عواطف السعودية، شكرا يا عواطف على التواصل ويانا. احنا وصلنا وياكم لنهاية حلقتنا لليوم. عندنا ايضا رسالة من اخوي ناصر محمد زيادي، يقول هناك امور لابد ان نتغاضى عنها، فليس كل ما يرى يستحق الوقوف عنده، ولا كل خطأ يستوجب الرد عليه. التغافل أحيانا راحة للناس وحفظ للعلاقات من التآكل، فكن واسع الصدر، تختار معاركك بحكمة وتدرك أن التجاوز قوة وأن السلام الداخلي أثمن من جدال لا ينتهي. شكرا على تواصلك أخي الكريم معنا في البرنامج. أتمنى أني أكون قريت أغلب الرسائل. شكرا على التواصل، شكرا على محبتكم ومتابعتكم للبرنامج ولكل برامج إذاعة الشباب. بكرة الحلقة الأخيرة لهذا الأسبوع، حلقة الخميس الونيس، إن شاء الله تقضوا برفقتنا وقت جميل وممتع أيضا. شكرا لكم وتقبلوا تحياتي، أختكم ندى بنت عبد الله البلوشي والمخرج عبد الرحمن الجابري، وفي أمان الله.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب، إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. مونديال 2026.
1: الله يسعدك يا حسين، مثل ما تسعد المتابعين صراحة بهالجو الجميل جدا، يعني إضافة جميلة لكأس العالم. شوف في ثنائيات تمل منها بأمانة، يعني تحصل كي برامج يعني خلاص غيره وكذا، لكن هذا الثنائي والله بدون مجاملة ينحب، يعني الأسلوب البسيط جدا والقريب من المستمع والقريب من كل فئات المجتمع اللي تستمع للإذاعة. وكأس العالم ترى يجمع، كرة القدم دائما تجمع الأحباب
2: بالضبط.
1: تحس إن هذه الإطلالة ودك إنها ما تخلص، ودنا والله توصل للساعة 12 ونسمعكم، يعني بعد المباراة تكون الساعة 12 ودنا نسمعكم بعد مع المباراة، سمعين راقين ما شاء الله عليهم. وبعدين
2: مثلك وشروك يعني يا سعيد،
1: الله يسعدك،
2: الله يسلمك إن شاء الله.
1: اللي موجود معهم أيضا يجعل المباريات جميلة. والله بأمان أنا بس كان ودي أسمع صوتكم،
2: بارك الله فيك،
1: أستمع لهذا الطرح الجميل منكم، وشد على أيدكم وأقول لكم واصلوا، وإن شاء الله دائما إحنا مستمتعين فيكم، وكأس العالم ممتعة أكثر بوجودكم.
0: مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل.

0: مونديال 2026.
1: يا رب تكون معجزة اليوم يا رب.
2: معجزة انت من زمان يا تقول يا رب تكون معجزة، يعني الرأس الأخضر تخرج الأرجنتين.
1: مجراك يمكن سبحان الله دورت لنا براسنا.
2: لحظة عندك، أنا عندك زين. حاضرين يا الأخطبوط.
1: أيوه كولومبيا غانا أوت.
2: غانا أوت
3: والأرجنتين إن شاء الله أنها تطلع، بس ما أحبهم وما أحب ذبو اسمه ميسي. إن شاء الله ما يزعل علينا
2: أبو شكرا عليه شلة، تراك ما أخذ بخاطرك عليه.
3: ترى مشكلة لما تكون مدريدي وميسي هزمك نهائي كأس العالم، هذه بعد حدها
2: صعبة.
1: لأن إذا هزم البرازيل الأرجنتين
2: بتسوي مسيرة.
1: ما لك أصلا بحبهم، ما أخليهم برسالة عليه الصباح. هذا أبو يقول شماجي ما شماجي ومسوي زحر، وهذا الرأس الأخضر قل لك قلت بلسه قاع على مكانك.
2: موسى يعني موسى يقول متواصل معهم وخلاص مضبطين أمورهم يعني.
1: ماشي ماشي ما يوصل بعيد.
0: مونديال 2026 أخيرا مونديال مونديال مونديال معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. مونديال 2026.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر
2: الله أكبر.
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم وسود سيل عام وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: مونديال 2026.
1: لا كلامك جميل وكلام فعلا يعني في موقع
2: بارك.
1: وللأمانة هذا البرنامج الوحيد اللي أجمع الجميع فعلا على رقية وعلى الروح اللي من الممكن أنها توصل حتى المعلومة. يعني
0: مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل.

0: مونديال 2026.
1: انا صديق ابا يزيدوها هذه كاس العالم بعد ليش هبسه
2: ما عندنا شغل عليك
1: في ما في غيره لكن ترى هي بتروح
2: بتجي غيرها ان شاء الله بيجي غيرها
1: لكن الحمد لله رب العالمين احنا يعني شوف كنت متشائم من هذا كاس العالم لكن مع برنامجكم انتوا اعطاني جرع زياده وتحمست صراحه
2: بارك الله فيك بارك هذا كله بفضل المستمعين وفضلكم
1: حنا تعرفنا على ناس كويسين تعرفنا عليكم كابتن حسين كابتن فاضل
3: بارك الله فيك يا مشعل
1: زادت حمم معرفتنا لكم انتم في الاذاعه لا احنا نادر نسمع البرنامج هذا الحماس يعني لكن الحمد لله يعني حتى سبحان الله يعني يقولوا له مشعل ما شاء الله انت شوف الحين انا اعملكم مكالمه وبعد شويه تجيني الصوتيات يسجلوا ويرسلوا لي التسجيلات كلها
2: بعد شباب يسموك فاكهه البرنامج سمعنا
1: يا الحمد لله رب العالمين وهذا صراحه من فضلكم انتوا وفضل هذا البرنامج والمناوشات اللي تعملوها هي يعني والله صدقني والله مرات وانا امشي في الشارع اضحك من الناس كثير اضحك قسم بالله على المناوشات اللي تعملوها مع المتابعين والمستمعين
3: ما يعني مقصرين بارك الله والله
0: مونديال 2026 مونديال معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل
4: مونديال 2026

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

0: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر
2: الله أكبر.
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم وسود سهل عام وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.
3: برنامج مونديال 2026 برعاية شركة أواصر.
4: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
5: مونديال 2026.
6: سير سير سير سير سير سير سير يا طويل العمر، سير سير يا طويل العمر، سير سير البطولة.
5: 48 منتخبا تتنافس على التربع على عرش كرة القدم. 104 مباريات منتظرة على مدار 39 يوما من الإثارة الكروية والصخب الجماهيري.
7: أخيرا مونديال مونديال مونديال.
5: نحن معكم عبر إذاعة الشباب في مواكبة يومية لنهائيات كأس العالم 2026، البطولة الأهم على مستوى كرة القدم العالمية. نعيش معكم الحدث ونستمع لآرائكم في مساحة يومية عبر برنامج مونديال 2026. معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل.
8: كوريان، يا ساتر، ميسي، ميسي يسجل التعادل، التعادل في الدقيقة 83، التعادل. ميسي، يبدو أن ميسي خلاص، ميسي بقى إيه، جاب آخره وسجل التعادل في مرمى المنتخب المصري في الدقيقة 83. الضغط الكبير الحقيقة في اللحظات الماضية، ميسي يستثمر هذه الكرة تضرب في باطن العارضة وتكون كرة التعادل 2-2.
9: محبات متوتنين
10: مرة، نص ونص يعني.
11: لا انت نص ونص، انا فول.
10: انت فول اوكي.
9: غيرتوا حكيكم وابعدكم.
10: بعدنا ما غيرنا،
11: انا ثابت على كلامي.
10: ليش لكن حكينا ما بس ماشي، ما مشكلة،
11: ما متمصرين،
10: ما غيرنا.
9: بتقولوا ما بيصعد وما بيصعد. اقول لك
11: ترى شل شناطهم دخلوا الفندق ثاني.
9: قبل الارجنتين لعب مارادونا بس مشان كاس العالم. زين، منتخب الارجنتين يلعب بميسي وبيشيل لك كاس العالم. اسمك يا تانجو غضبت البغيض، اسمك يا تانجو رايتك بوبوك، يلا يا تانجو دور الثمانية، يلا يا تانجو فوق فوق.
12: هذا الأرجنتين، هذا الأزرق لونه لونه لون البحر، هذا موجاته عاصفاته، هذا الأرجنتين هذا التانجو، هذا الأرجنتين هذا التانجو لونه الأزرق لون البحر. أنا ما بسوي شلات بس سبحان الله مارو
10: على الماشي،
13: أقول لك معروفين، نقصوا ما شاء الله عليكم.

0: اسمع يا حسين وين راح التانجو، وقلنا لك يوم الأربعاء، وقلنا لك يوم الأربعاء، واليوم نبغى كتل عليه يا الله، واليوم نبغى كتل عليه عن التانجو يا الله يا حسين، عن التانجو يا الله يا حسين. واحد قالوا بيعصروه، واحد قالوا ما نبغاه، وغير التانجو الكاس حاله، وغير التانجو الكاس حاله.
1: نعم إن ما نعيش بلاش، يسدك الجمهور، بس يسدك الجمهور.

0: tango y a tango.
1: Aiwa.
0: Hada el argentino. Tango y a tango.
1: ¿Cómo el argentino?
2: هو الأرجنتيني
3: حامل اللقب يسير بثبات إلى الأدوار النهائية وسيصطدم بسويسرا في مباراة دور ربع النهائي.
2: نعم.
3: طبعا سويسرا اللي فازت على كولومبيا بركلات ترجيح بعد مباراة أيضا جميلة بين الفريقين انتهت بتعادل سلبي في شوط أشواطها الأصلية والإضافية وذهبت إلى ركلات ترجيح واكتمل عقد المتأهلين.
2: آخر واصل طبعا المنتخب السويسري طبعاً. بعد مباراة يمكن ما كانت ذاك المستوى الفني المرتقب
3: يعني تقريبا كولومبيا كانت أفضل في أغلب فترات هذه المباراة على فكرة يعني.
2: لكن ركلات الترجيح ابتسمت لمنتخب سويسرا شاكا وربعة ليواجهوا ميسي
3: وربعة
2: وخوته
3: وعاد الفائز يروح وين؟ نصف النهائي
2: يروح نصف النهائي
3: ولكن خسارة قاسية للمصريين صراحة يعني
2: أكيد يمكن المنتخب
3: اليوم
2: المصري
3: طبعا اليوم من الصبح لين كل الحديث عن مباراة والله الحكم صح والله الحكم غلط والله ليش حسام ما حافظ على النتيجة والله ليش ما عرف كل جروبات
2: واجد شفنا حكام
3: بس تودر التلفون شوية تحصل 200 رسالة حتى الزملاء الصحفيين العرب مجموعة جروبات مثلا والحديث طبعا من
2: والتشكيل طبعا كان شو اسمه كثير والحديث كثير عن قرارات الحكم وربما ركلة جزاء البعض يتحدث لمحمد صلاح الهدف الملغي
3: صحيح.
2: لزيكو
3: زيكو طبعا الهدف الملغي اللي أثار الضجة وهدف الأرجنتين اللي ما ألغي أيضا اللي كان في حديث عن أنه والله في مسك للاعب المصري وما شابه كلها طبعا في النهاية آراء وفي النهاية أحاديث وفي النهاية أيضا بعض المختصين من هنا وهناك أدلوا بدلوهم لكن في الحقيقة يعني طبعا المنتخب المصري في كل الأحوال هو خرج بطل من هذه البطولة
2: صح أنه خسر مباراة بس أنه كسب فريق يراهن عليه طبعا في البطولات القادمة
3: طبعا وأنا يعني أنا متأكد أن الجماهير المصرية راضية بشكل كبير عن أداء منتخبها في هذه البطولة صحيح أن السيناريو كان قاسي ولكن في النهاية طبعا هذه كرة القدم صارت الأمور بهذه الطريقة
2: بالضبط.
3: ولكن أنا اللي أعرفه أنه كثير من الناس الأرجنتينيين أو اللي شجعوا الأرجنتين معانا أمس غيروا ميولهم للمنتخب المصري وهذا شيء جميل
2: شيء جميل طبعا يعني
3: كثير أنا أقوله عشان ما يقولوا كلنا لكن أنا أعرف كثيرين يعني يشجعوا الأرجنتين من سنوات لكن أمس غيروا عشان عيون
2: المنتخب المصري وكيد أم الدنيا يعني أم الدنيا والمنتخب المغرب كذلك يستاهل في مواجهة القادمة
3: نعم.
2: هو الممثل العربي الوحيد الباقي ممثل القارة الأفريقية نعم.
3: أتمنى أن يبقي على هذا الحماس العربي لأن نصف النهائي على الأقل يعني على الأقل حافظ على
2: توفيق يعني مواجهة نعم. صعبة وكبيرة أمام المنتخب الفرنسي واحد المنتخبات لليوم في هذه البطولة أو هذه النسخة
3: صح.
2: اللي ثبت نفسه حتى الآن
3: طبعا.
2: كمستويات فنية قدمها اليوم المنتخب الفرنسي واحد من المنتخبات اللي
3: أكثر ثباتا
2: أكثر ثباتا وأكثر منتخبات اللي يتوقعوها المحللين المتابعين أنه يوصل للمباراة النهائية
3: طبعا عموما شفنا كثير من المشاهد اليوم وشفنا الكثير من اللقطات وسمعنا الكثير من التصريحات بعضها صراحة شوية خرج عن نطاق يعني حتى بعض التغريدات وحتى بعض التصريحات ولكن هذه هي كرة القدم في بعض الأحيان طبعا
2: أكيد يوم فرحنا ويوم تخلينا تبكينا نحزن
3: وتجرنا أحيانا صادق إلى وضع نحن ما نحب أن نعيشه أو يظهر عليك شكل أنت أصلا ما تحبه
2: بالضبط.
3: أو تظهر بصورة بعد المباراة أنت ما تحبها يعني ولكن بطبيعة الحال يعني كرة القدم وما تفعله بالجماهير وهذا التفاعل الكبير وشفنا أن يعني هذه البطولة تخطت المستطيل الأخضر دخلت إلى الجانب السياسي يعني اليوم ماكرون مثلا تحدث عن الإساءة لإمبابي من جانب النائبة البرغوانية
2: نعم.
3: اللي كان يعني كان في بوادر أزمة حتى بين دولتين بسبب هذا الكلام والتصريح
2: وحتى الحديث عن تدخل دونالد ترامب في إلغاء الكارت على بالغون
3: صحيح أثار كثير
2: أثار كثير من الجدل
3: نعم بالضبط في حد يتكلم عنك في غرفة قبل مستضيق يقول يعني مستضيق
2: هي لما تعادل
3: متى انت مستضيق
2: لما تعادل الارجنتين
3: ذكرني بصالح البارح دوم مستضيق طبعا
2: لان كنا فايزين 2-0
3: اوجه تحيه بعد صالح البارح اليوم وايد شال على شان حمله على الحكم الفرنسي ويقول لكن يقول لك إذا زعل أكثر يأكل أكثر، فما علي.
2: ترى في ناس يقول لك من تزعل تضرب.
3: أضرب صعب. حلو. أيوة بعد يعني إذا زعلت
2: زعل حرج في الأكل.
3: في الأكل أيوة يعني على الأقل.
2: فهد ما عرف تعشى
3: أمس. تعال فهد أمس بعد طلع العيال وقال لهم روحوا مع أهلكم. ولا أحد يعاودني أبغى أشوف المباراة
2: وما أقدر أسير ويصلح الجار المصري.
3: يقول لك فهد هذا جاره مصري يعني عائلة مصرية طبعا هم كلهم منا وفينا يعني وجماعتنا وإخواننا، فيقول أنا أرسل حل صديق المصري وجاري أهني بالهدف وبعدين شفت أن الهدف احتسب إيش ما كان في خطأ
2: في خطأ
3: على لأنه ما توقع أن يكون في خطأ، فبعد ما فرح ورسل رسالة وكذا فقال لك بعدين كيف أحذف ولا ما أحذف ولا
2: لازم تحذف.
3: ولكن عموما
2: هذه كرة القدم والله أن
3: وأرجع طبعا بكل التفاصيل ولكن التفاصيل. أرجع وأقول للجماهير المصرية مبروك عليكم هذا المنتخب، من زمان ما شفنا منتخب مصر، طبعا منتخب مصر سيطر على كؤوس أفريقيا لكن ما شفنا منتخب مصري ينافس بهذا الصورة في كأس العالم.
2: في كأس العالم وما منا ما منتخب الأرجنتين.
3: الأرجنتين يعني حامل اللقب.
2: حامل اللقب وتحية كبيرة لشوبير.
3: شوبير طبعا مصطفى و
2: كان منتخب مصر متوقع بعدم موجود.
3: ليش ميسي أفضل لاعب على ذكر شوبير؟ يعني ميسي حصل رجل المباراة صح؟ أنا اللي شفته يعني بعد استغرب
2: قلبت المباراة
3: يعني قلبت
2: كدا.
3: المباراة خلاص نسوا شوبير؟
2: لأن
3: على الأقل أعطيه أفضل لاعب يا أخي
2: صلح. أيوة. صلح لهدف وسجل هدف.
3: هيثم حسن لاعب
2: هيثم حسن
3: هذا يعني
2: والله لاعب
3: مميز
2: مميز يعني من خروج هيثم حسن
3: أثر وايد
2: أثر
3: صحيح أنه مثلا المصري. إمام عاشور طلع صحيح أنه أثر لكن تأثير هيثم صراحة كان كبير يعني.
2: كان كبير وحتى قبل مباراته مع أستراليا لما نعم. داخل كان عامل شغل كبير.
3: هذا اللاعب أيضا كما ذكرنا محترف في الدوري الإسباني مع فيدو بعد احترافه في مجموعة من الأندية بالمناسبة من درجة ثانية أيضا في إسبانيا إلى
2: مثل المنتخب الفرنسي مثل ما قلت
3: لأنه هو نشأته في فرنسا أساسا وتأسس في أكاديميات فرنسية. شوف لما يكون عندك لاعب مثل هذا بصراحة، وترى على فكرة البعض بيقول حسام كان مخلنا على الدكة، ترى مخلنا على الدكة يقول لك في مشكلة كان حتى في الأوراق الخاصة بالأمور الجنسية وما شابه لأنه هو كان سابقا مثل المنتخبات الفرنسية في المراحل السنية، فيقول لك بعض الأمور كانت غير مكتملة
2: وخاف
3: من العقوبة أو كذا لأنه ما فيها مغامرة يعني. وعموما إن شاء الله نتمنى أن يكون هذا مستوى يتم البناء عليه ونتمنى أن هذه المشاركة تفتح أبواب للاعب المصري على مستوى الدوريات الكبرى.
2: أكيد في مسألة التسويق طبعا
3: تسويق اللاعب المصري لأنهم بحاجة لمثل هذا. لكن أنا قبل أن نروح الأخبار وأنا أعرفك أنك أنت مستعجل تروح لأن الوقت يدركنا.
2: أيوة صعب.
3: بسألكم سؤال الآن بعد الآن نشوف المنتخبات العربية ما شاء الله بدأت توصل أدوار يعني تعتبر بعيدة يعني حلو أنه تشوف منتخبات عربية تنافس في الأدوار الإقصائية بهذه الصورة وما تطلع بسهولة، هل نحن أمام يعني تغير؟ يعني البعض كان يقول والله المغرب طفرة ولأن البطولة في أرض عربية
2: وتنتهي في النسخة القادمة لكن شفنا اليوم المنتخب
3: مستمر مصر. المغرب مصر قدمت أفضل صورة وأفضل منتخب من سنين. كان مجد عبد الغني يقول هدفي أنا وما غيره في كأس العالم. الحين صارت 8 أهداف المنتخب المصري مسجل في البطولة.
2: فهذه الإيجابية أنا أحس أنها راح تنتقل أكيد للمنتخبات العربية في النسخ القادمة
3: بإذن الله. ومحمد شمالي مستعجل.
2: إذن في البداية تحياتنا فريق العمل صادق اللواتي حسين العميري محمد الشملي وبعد الفاصل أكيد إلى آخر أخبار مونديال 2026.

0: Spain, Sweden, Switzerland, Suzium, Turkey, USA, Uzbekistan, Uruguay, Ivory Coast. Let's play football.
1: يقول والله ان شاء الله المره الجايه يقول عمان بعد
2: ان شاء الله
1: او ام اي ان حتى اسمها حلو
2: موسيقى
1: والله حتى اسمها حلو
2: هي حلوه اصلا
1: كلها حلوه يعني شوف حتى اسمها حلو ما بس هي حلوه يعني الله يحفظها يا رب
2: امين يا رب
1: روحنا الاخبار
3: الأرجنتين تبلغ الدور ربع النهائي بفوز صعب ومثير حققته على مصر بعدما قلبت تأخرها بهدفين إلى فوز بثلاثة أهداف ليودع الفراعنة المنافسة برأس مرفوعة وأداء مشرف بعد أن حبسوا أنفاس الأرجنتين حتى الدقائق العشرين الأخيرة وواصل ميسي كتابة التاريخ في العرس العالمي رافعا غلته في النسخة الحالية إلى 8 أهداف منفردا بصدارة لائحة الهدافين بفارق هدف واحد أمام الفرنسي كيليان مبابي والنرويجي إيرلينغ هالاند ومعززا رقمه القياسي في تاريخ المونديال بواحد وعشرين هدفا
4: دافع بلحظات صعبة مرة تانية عرضية خطرة جدا كوليان يا ساتر ميسي ميسي سجل التعادل في الدقيقة 83 التعادل ميسي يبدو أن ميسي خلاص ميسي بقى إيه جاب آخره وسجل التعادل في مرمى المنتخب المصري في الدقيقة 83 الضغط الكبير الحقيقة في اللحظات الماضية ميسي يستثمر هذه الكرة
5: منتخب سويسرا يكمل عقد المتأهلين إلى ربع النهائي بعد تغلبه على نظيره منتخب كولومبيا بركلات الترجيح 4-3 في مواجهة مثيرة آلت نتيجة المباراة في وقتيها الأصلي والإضافي للتعادل السلبي ليتم الاحتكام لركلات الترجيح التي ابتسمت لمصلحة المنتخب السويسري الذي ضرب موعدا مع المنتخب الأرجنتيني في ربع النهائي
3: رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جاني إنفانتينو يرفع علم مصر في مدرجات مباراة سويسرا وكولومبيا في لقطة لفتت الأنظار وتداولها مشجعون على نطاق واسع جاء ذلك بعد ساعات من خروج منتخب مصر من البطولة أمام الأرجنتين وهي المباراة التي شهدت جدلا واسعا بسبب القرارات التحكيمية وأبرزها إلغاء هدف للمنتخب المصري بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد وأثار أداء الحكم الفرنسي فرانسو ليتكسييه موجة انتقادات عبر منصات التواصل الاجتماعي بعدما اعتبر مشجعون ومتابعون أن بعض القرارات التحكيمية أثرت في نتيجة اللقاء وسط اتهامات للفيفا بمحاباة المنتخب الأرجنتيني وهي مزاعم لم يصدر بشأنها تعليق رسمي من الاتحاد الدولي
4: الدقيقة الثانية والضائع منتخب مصر شكرا على ما قدمتموه جبتم أبطال نشعر بالفخر والاعتزاز وخسارة لن تنقصكم حقكم أبدا والمصري يبقى دائما مرفوع الرأس بهذا الأداء الأرجنتين بطلة العالم 3-2
5: وتبينت ردود الفعل الصحافة العالمية بين الإشادة بعودة حامل اللقب في النتيجة وبين التركيز على الجدل التحكيمي ووصفت صحيفة مارك الإسبانية المباراة بأنها انتصار صاحبه جدل تحكيمي اعتبرة أن المنتخب المصري يملك أسبابا للاعتراض على بعض القرارات التي أثرت في سير اللقاء وركزت صحيفة الجارديان البريطانية على الأجواء التي صاحبت اللقاء وأبرزت احتجاجات الجهاز الفني المصري بقيادة حسام حسن على بعض القرارات التحكيمية وقالت صحيفة الكيب الفرنسية أن الأرجنتين كانت على اعتاب الخروج قبل أن تقلب النتيجة بصورة درامية فيما رأت هيئة الإذاعة البريطانية البي بي سي أن الأرجنتين نجت من هزيمة كانت وشيكة وسلطت الضوء على إلغاء هدف مصطفى زيكو باعتباره أبرز اللقطات التحكيمية المثيرة للجدل وعلى الجانب الآخر احتفلت صحيفة أولي الأرجنتينية بتأهل منتخب بلادها ووصفت الفوز بأنها معجزة كروية مشيرة إلى أن المنتخب المصري فرض أفضلية واضحة في فترات طويلة من المباراة وأربك حسابات المدرب ليونيل سكالوني
4: تستغل تمريرة حلوة لزيكو انفراد الثاني يسجل مصطفى زيكو اللي ايه عنده موعد مع الاهداف التاريخيه، سجل في مرمى نيوزيلندا عشان يفجر الملعب، والكره تسكن في قلوبنا جميعا، كره تسكن في قلوب كل المصريين.
3: الاتحاد الكرواتي لكرة القدم يعلن اليوم عن استقالة زلاتكو داليتش مدرب المنتخب الوطني من منصبه بعد 9 سنوات قضاها مع الفريق، وذلك بعد أقل من أسبوع واحد على وداع كأس العالم. وخلال فترة داليتش مع الفريق احتلت كرواتيا المركز الثاني في كأس العالم 2018 والثالث في نسخة 22 في قطر. وأكدت تقارير إعلامية أن داليتش بات على أعتاب العودة إلى ملاعب الخليج عبر بوابة المنتخب الإماراتي ليكون بديلا للروماني كوزمان أولاريو الذي تم فسخ عقده، حيث أكدت تقارير إعلامية أن اتحاد الإمارات رصد راتبا ضخما يفوق 5 ملايين يورو للتعاقد معه، فيما كان يتقاضى مع منتخب كرواتيا راتبا يعد منخفضا نسبيا مقارنة بإنجازاته التاريخية، ويقدر ب 1.5 مليون يورو سنويا.
4: جنون مع الكروات تشتعل البدايات، مع الكروات تشتعل البدايات. نعم

0: والاتحاد المصري لكرة القدم يعرب عن بالغ سيام من الأداء التحكيمي في المباراة التي خسرها بصعوبة بالغة منتخب مصر أمام الأرجنتين في ثمن النهائي، مطالبا باستبعاد الحكم الفرنسي فرانسو لوتسكيه من بقية المنافسات بعدما وصف ما حدث بجريمة التميز ضد منتخب مصر والتسبب في خسارته للمباراة وخروجه من البطولة، ومؤكدا تمسكه بحقوق المنتخب الوطني وحرصه على اتخاذ كل ما تكفله اللوائح من إجراءات تحفظ العدالة والنزاهة أو نزاهة المنافسة، معربا عن فخره بما قدمه الفريق خلال البطولة.
1: After review, careless tripping committed by number 19 of Egypt in the offensive phase.
2: Final decision.
1: It's goal cancel free kick.
2: هدف اتلغى والدفاول لصالح المنتخب الأرجنتيني.

0: قبل أن تحمل الفحوصات الطبية مؤشرات مطمئنة بشأن حالته. ويخشى المنتخب المغربي أن يؤثر غياب مهاجمه الأساسي على الفاعلية الهجومية أمام فرنسا، خاصة أن المنافس يضم عناصر هجومية قادرة على استغلال أقل الأخطاء.
1: هذه كرة بينية ممتازة، اسماعيل السيباري، طال الصبر طال الصبر يا السيباري،
2: ملاعب كندا والمكسيك تطوي صفحة استضافة مباريات البطولة مع نهاية الدور 16، لتنتقل البطولة بالكامل إلى الولايات المتحدة التي ستحتضن جميع مباريات ربع النهائي ونصف النهائي ومباراة تحديد المركز الثالث والنهائي. وتقام مباريات ربع النهائي على ملاعب بوسطن حيث تلتقي فرنسا والمغرب، ولوس أنجلوس التي ستستضيف مواجهة إسبانيا وبلجيكا، وميامي لمباراة النرويج وإنجلترا، وكانساس سيتي التي ستحتضن لقاء الأرجنتين وسويسرا.
3: يسجل الهدف الثاني لبلجيكا. تروسار يا تروسار على الجهة اليسرى، استلم على الجهة اليسرى، دخل على الجهة اليسرى، وزع الكرة بالراس من هنالك. دوكي تيلار يرتقي ويحط الكرة في شباك الحارس فريز، مسجلا الهدف الثاني لبلجيكا.
4: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
5: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
6: الله أكبر الله أكبر.

الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: برنامج مونديال 2026 برعاية شركة أواصر.
2: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
3: مونديال 2026.
4: سيل يا طويل العمر سيل، سيل يا طويل العمر سيل، سيل البطولة سيل.
3: 48 منتخبا تتنافس على التربع على عرش كرة القدم. 104 مباريات منتظرة على مدار 39 يوما من الإثارة الكروية والصخب الجماهيري.
5: أخيرا مونديال، مونديال، مونديال.
3: نحن معكم عبر إذاعة الشباب في مواكبة يومية لنهائيات كأس العالم 2026، البطولة الأهم على مستوى كرة القدم العالمية. نعيش معكم الحدث ونستمع لآرائكم في مساحة يومية عبر برنامج مونديال 2026. معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل.
6: برنامج المونديال، برنامج المونديال، نترياكم من زمان.
7: يو سلام ويو سلام،
6: برنامج المونديال، يو سلام ويو سلام،
7: برنامج المونديال.
6: صادق وحسين في الميدان، وشملي خط الأمان. صادق وحسين في الأمان، وشملي خط الأمان. كلكم قولوا يو سلام،
7: برنامج المونديال.
6: كلكم قولوا يو سلام،
7: برنامج المونديال.
8: ويا مشعل نحن نحبك وعرفناك من المونديال.
9: يا سلام ويا سلام.
10: غير غير شريط
6: برنامج المونديال،
10: غير شريط.
9: ما غير شريط،
10: غير شريط.
6: بيشل الكاس، بيشله،
9: بيشل الكاس،
8: بيشله،
6: بيشله. التانجو هو الأرجنتيني،
9: بيشله،
6: بيشل الكاس، بيشله،
8: بيشله. ميسي ولد عمه. وتانجو يا تانجو،
6: أيوة هذا الأرجنتيني.
8: وتانجو يا تانجو،
6: هو الأرجنتيني.
10: استمتعوا بمونديال 26.
11: يستمتع صادق بال...
9: يا أخي اليوم،
11: اليوم أشوف يعني
9: السماعة.
11: اليوم كيف اليوم
9: كليت،
11: اليوم كليت وايد يعني،
9: وايد ما شاء الله اليوم. ما مقصر انت، ما مسوي حفلة جاب لك.
11: من جايب لك؟ ها مسيرة
9: هذا وين؟
11: ها
9: مباراة مصر الأولى. هذا
11: مشعل،
9: هذا مشعل.
11: وسيف
9: ذرب شو مسوينها؟
11: عب سيف يقول ما شغله مسيرات يعني بعد.
9: كم أخذوا الكاس بعدهم؟
11: بس قالك محمد شمال إيش قال؟ ما تابعت المباراة الثانية بين سويسرا وكولومبيا، يقول لأن خلاص
9: اكتفاء صار.
11: أيوة مصر والأرجنتين صارت كأنها نهائي، يقول له. يا سلام سلم.
9: هل مباريات اللي شزوه؟
11: مباراة
9: أعصاب. مثل ما قلت أنت، ما أمس مباراة أعصاب اللي يرتفع ضغطه وما يتحمل هذا الشد العصبي،
11: لا يتابع،
9: لا يتابع، ولا يخليه له كركديه يشرب.
11: وزميلنا خالد هدابي يسلم عليكم ويقول لكم كلنا مصطديقين، مصطديقين
9: من وجهة
11: عشان خروج المصريين.
9: هذا حال الكرة، خسر مباراة بس ما خسر فريق. يا خالد.
11: ويوسف بعد، الأخ يوسف البلوشي نوجه له تحية، يقول منورين حسين وصادق. حياك الله يا أبو عيسى، أنت اللي منور دائما.
9: نورنا ب... يا أبو
11: يا أخي عيسى. نورنا بصوتك أبو عيسى، بس يتابع عن بعد. يقول أنا أسمع عشان بس أضحك وأسمع سوالف المستمعين.
9: بس توقعك أبو عيسى، من تتوقع؟
11: ما يحب على طول يعني، يقول لك أنا
9: من بعيد لبعيد.
11: أنا عارف من بيفوز لكن ما نفضلكم. مشكور يا أبو عيسى.
9: لين يتوج الفريق اللي هذا
11: بعدين بيخبرنا.
9: بعدين بيخبرنا.
11: أيوة. 2 4 6 9 8 1 5 1.
9: وعلى 7244200 أكيد رسائلكم على الواتساب. نعرف يا أخي أمس حال اللي شجعوا المنتخب الأرجنتيني أمس وش كان حالهم؟
11: حالهم واللي ما شجعوا بعد وش حالهم؟
9: وش حالهم؟ ايه واللي كانوا إنه
11: ينتظروا يطلع.
9: اللي مثل من؟
11: مثل فهد.
9: ها مثل فهد.
11: فهد يقول لي خلاص طالعين طالعين.
9: ما تشجع حد.
11: يا رجل فهد يقول لك مثل ما خبرتك أنا يعني من كثر ما هو مستعجل إنه يبغى مصر تفوز بأي طريقة إنه يعني حتى الهدف ما شافوا إنه التغى. راح ورسل تهاني حال المصريين كلهم اللي يعرفهم
9: يوزعهم
11: فقال يمكن استغربوا قالت نحيده من الغاية الهدف هذا وش
9: سالفته
11: أخينا وش في هذا
9: وصلنا متأخر
11: يمكن البث وصل متأخر مثلا يعني يلا ما علي يقول عند اتصالات حاضرين حاضرين طبعا
9: اتصالات تهاني أو يقول لك محمد الشملي
11: حاضرين مهنئين ولا العكس هرب سليمان هرب
9: طبعا الهدف اللي سجله انزو صار صار هدف رقم 3000 في تاريخ بطولات
11: رقم مميز يعني
9: كاس العالم
11: ايوه
9: ما للبيع
11: ما للبيع يعني 3000 ثلاثة اصفار شوف
9: ثلاثة اصفار
11: يا سلام سلم وعاد الحين خليه عمان خريف ظفار
9: اوه
11: وروح الى خريف صلاح
9: مميز
11: وليونيل ميسي طبعا مصطفى شوبير حاضرين يا محمد شمالي محمد شمالي يقول زحمة عنده طبعا شوبير أجبر ميسي إنه يكون أول لاعب في تاريخ كأس العالم يهدر ركلتي جزاء في نسخة واحدة لما صد طبعا الكرة الأولية البلنتي الأول اللي ضيعه ميسي كان برا خارج يعني الكرة
9: مع النمسا
11: مع النمسا خارج لكن مع مصر طبعا صدها
9: وصد بعد نفس الشيء ركلة جزاء المنتخب الإيراني نادي طارمي أعتقد
11: نعم
9: ضمن
11: نعم بالضبط ولكن طبعا ميسي صار أكثر لاعب يهدر ركلات جزاء في كأس العالم بأربع ركلات وصل عدد الركلات المهدرة مع المنتخب الأرجنتيني إلى 6 إجمالا إحنا قلنا أنه مع برشلونة أهدر 25 ركلة يعني ليونيل ميسي
8: ميسي واموس أرجنتينا
11: تعرف ايش ذكرني بهرن واحد من الشباب يعني هي اذا كنت تنتظر في مكان يضرب هرن بالطريقه بعد ما يعني ما يتصل فيك او بس يضرب هرن يعني
9: وهذا ما حد يسمعه يلا نروح اتصالات عشان ما نطول عليهم
11: مساء الخير يا علي
12: السلام عليكم
11: وعليكم السلام علي يضحك قبل لا يدخل بعد على الخط
12: اضحك على الهرن
11: يا اخي تنتظر في مكاني سمع محمد جمالي ها
9: قلنا هرن
12: هذا هرن سيارتي وين
11: تقول انتظرك في مكان لما يوصل المكان سو كذي سوى ايوه ولا باغي كرك سوى كذي يعني
12: ايوه
11: حياك يا علي
12: حياكم كيف حالكم
11: سعيدين انك تكون دائما تضحك ودائما احنا نقول يعني هذه الكوره والمنافسات يعني شويه تخليك تضحك واحيانا تبكي صراحه لكن حافظ على الضحكه دائما يعني
12: والله انا صدقني كل ما انا احاول اضحك ما احب اكون ابكي
9: دوم ان شاء الله يا علي
11: ان شاء الله دائما تضحك
12: امين الله هي كره قدم فايز يا تفوز يا تنهزم او تتعادل
11: ايوه لان فريقك فايز بتضحك نعرف
9: طبيعي
12: أكيد طبيعي, أكيد طبيعي طبيعي طبيعي لكن ما حصل خطوط عندكم
9: لعبوا بيكم لعب
11: مزحومين مزحومين مزحومين
12: مزحومين
11: راضي عن فريقك
12: شلين علينا شله
11: اشوف اليوم اقول لك ان اليوم من الصبح من صباحنا لين مسينا نفس الحكي
12: أيوه.
11: والله البلنتي غلط والله الهدف مع المصر صح والهدف صحيح والحكم ما عارف ايش وحسام حسن ليش ما حافظ على النتيجه
12: ما عارف ايش
9: يا رجال حتى وين حتى نظرات الحكم كانت كان نظرات الحكم للاعب المنتخب الارجنتين غير ونظرات على اللاعب المنتخب المصري غير
11: كل شيء حتى تفسير يعني هذا التعابير
9: لغه
11: الجسد
12: لغه الجسد مصورين رئيس الاتحاد الفيفا وين نتغير يوم جاي عليه هدفين يعني شالين شلة نحن ما شلوا شلة انتخبنا
11: ما زميلنا حسن العجمي حسن العجمي يقول لا تحتفل قبل صافرة النهاية
9: نقول تظر تظر يا علي
11: هذا أيوة يعني معناته فهمنا أن حسن يعني ما يعني ما عاجبنا لا ما عاجبنا فوز الأرجنتين ولا
9: معناته ما عاجبنا
11: ما عاجبنا حسن عاجبنا ولا ما عاجبنا بعد يقول
12: لا ما يعجبه
9: بس يقول لك لا تبالغ يعني
11: بال... سمعت علي يقول لك من اللي ما يعجبه فايز الارجنتين
9: حاضرين بس يقول لك لا تبالغ يعني انت بالفرح بعدك ما خضيت البطوله عندك مباراه سويسرا
12: ما مشكله ما خضينا ما قلنا شيء احنا امس وكل امانه على قلبين قلب اليمين للارجنتين واليسار لمصر ولكن هذا حال الكره الفريق المصري لو كان حافظ على الهدفين ولعب دفاع وسكر ولعب مع المارينيو لما يسوي لك مال الباص انا اقول لك انه ما كان بالارجنتين بتفوز لكن الفريق المصري طمع لما شاف جاب هدفين قلب ازيد ما عرف ان هذاك قاسل اللي ندس لهم
11: بعد ترى الارجنتين كانت نسيت الدفاع اخر شيء الارجنتين أيوه. نسيت الدفاع
9: شاف مصر من الطريق مفتوح
11: استوى شارع مسقط السريع
12: ايوه
11: يوم الجمعة الصبح
12: مو الصبح يمكن حتى يوم الخميس يوم كلهم رايحين البلاد انت تروح تمشي على راحتك
11: بس انت تقول ايش القلب ما يحتمل نفرين قلبي ايش
12: هو القلب انا امس كان
11: جول لكن في شيء انت يوم كنت تابع الحين
12: ايوه
11: يوم سجلت الارجنتين الثالث وطشيت صفق من الكرسي اللي جالس أيوة. عليه هذا نقدر نقول بعد القلب على قولتك قلب اليمين للمصريين واليسار للارجنتينيين ما فهمناك نحن
9: هو في قلبين بعد
11: اول مره اطلع قلب يمين اخطبوط انت
12: لا هذاك يوم جاب الارجنتين الهدف الثالث استوى قلب واحد
11: يعني هناك زمن توحد اندمج
12: لا والله ما مسكنا يعني تمنينا ولكن صراحه يعني تمنينا
9: لا والله واضح الأمنية
11: لا ايش لا يعني انت علي فهمنا انت ايش تمنيته
12: تمنيت الارجنتين بكل امانه
9: ترى واضح الأمنية
11: توعد بس
12: واضح الأمنية
11: اسمعك انت هنا راكب دراجه فربشه
9: لانك ماذا طلعت من الجامعة
11: وهذا مش علي صارخ
12: صارخ لكن صراحة أنا أحيي سمير على روحه الرياضية بعد موجود ما شاء الله
11: موجود يقاوم صامد
12: كل ما اختار فريق يطلعوه
11: أنا ما بعمل أنت يعني الحين أنت تشكره ولا يعني تتشمت يعني ما فهمنا
12: اثنين في واحد
11: أوكي قول كذا قال أول أشكره بعدين قال كل ما يشجع فريق يطلع زين
12: أيوة يعني شجع قالنا البرازيل خلينا حس ان ميسي بيطلع من البطوله وسجل هذا التسجيل
11: لا في مقوله بعد حلقه تذكر يوم اول حلقتين اظني قال سمير انه ميسي ما بيكمل هذه البطوله وبيطلع من أيوة. الدور الثاني او بالكثير الدور الثالث يعني هو دور 16 الحين المفروض يطلع يعني
12: ايوه صح
11: ايوه لكن ما ضبطت مع
12: البرازيل قال انا اكون مع البرتغال
9: هاي مع الدون وطلع
12: الدون طلع
11: تو مع فرنسا اتوقع
12: مع سويسرا
11: ايوه صح اي حد ضد الارجنتين
9: هي توكلهم مع سويسرا
12: بيكون مع سويسرا
9: اللي شجع البرازيل
11: متشبقين على قول عبد الرحيم
12: ايوه تقالهم ماذا كانوا يسموه يعلقوا الفانيله من 2002
11: اي والله يا اخي برازيل ما هي البرازيل يا اخي
9: لكن ميسي سجل وصار الهداف الحين
12: وصار هداف
9: 8
12: وننتظر منه شيء مع سويسرا يمكن بعد نوصل للنهائي ونخاف نشيل الكاس وسمير ما نشوفه بعدين
9: بعدين بيقولوا لكم هذا ترى مرسومة حالكم
12: مرسوم هيوة والفيفا ومخططين لكم ما يشوف هذه المشكلة اللي مثل بعض الناس يم يقول نحن عندنا 16 و16 وحد يقول 15 هو كان زمن أول كله ما بان نتكلم أكثر عن لازم
11: هي هي يوم خلص قال ما هي
12: ايوه تعرفوه
11: نعرفه ده
9: ما شاء الله عليك انت ما تتكلم يعني ما لك حاجه بالباقين
11: شايف خاطر
12: ما لي دخل
11: شالف خاطره ابو حسين شالف خاطره زين
12: ما شالف خاطري لكن انا كم يوم ابغى اتصل ما محصل خط بغى اتكلم بغى فضفض ما حصلت خط
11: والله يا اخي
12: اليوم مره من قلت من اليوم لازم يمكن اول اتصال
11: او انت اول اتصال لازم على ضروري لكن بسالك سؤال عاد يعني ابو تياغو بيسويها مره ثانيه شيل يا طويل العمر شيل
12: اقول لك نحن خلاص الفانيلة عاد مسوينها النجمه الرابعه موجوده
11: خايطينها
12: خلاص مخلصين بس
9: لا تكملوها لا تكملوها النجمه لا تكملوها كامل
11: خلصوا واحد شوي
12: لا مكملين نحن مروحين
11: خله
12: ايوه مروحين خلاص وان شاء الله بعد ان شاء الله بنكون مع المغرب مع فرنسا بنقلب نحن نكون مع المغرب
11: أيوة.
9: بعدك تختار الفريق اللي تريده بعد.
12: حيوة يكون من يطلع يطلع فرنسا نحن طريقنا يكون.
9: كي بعدك أنت.
11: هو خلاص ما أنت هو ليش يشجع؟ ما أنت هو ليش نفس سالفة فهد؟ هو ليش يشجع الحين فرنسا المغرب؟ يقول لك عشان يفضلنا الطريق إذا طلعت فرنسا.
12: أيوة.
11: لأن الحين الخوف من فرنسا.
12: ليش قال لك ما نريد كما تقول الشراع نسينا من هذاك.
11: مشعل ننزغ الشراع.
12: يقولك ما بينزغ الشراع.
11: لغاي وخلاص يقولك ما ننزغه ما يحتاج الموضوع ما بيستاهل.
9: للنهاية عاد بعدين بشوف
11: شاربينها كأس العالم يقول.
12: قاعدين توقلك هواك حاطيننا مسمى بعد شيء فيه ثلج.
11: بعد.
12: أمور طيبة وخلهم يبقبقوا.
9: ما يبارد.
12: فيفا والفيفا ما علينا منه.
11: يا اخي وايد تكلموا على الارجنتين لكن ايش سالفتهم مع الارجنتين صحيح؟
12: قلت لك مثل الفريق السابق مع الارجنتين لان الارجنتين الحين كما تقول عندهم نجوم. فريقك لما يطلع انا كل امانه فريقي لما اطلع لي ألف عده.
11: ايوه
12: وباتي بهجم على الفريق الثاني.
11: ايوه
9: كل شيء بقول
11: والفيفا ما اعرف باغي ميسي والفيفا. أيوة. ايش هذا الكلام؟ كي احنا وش في الدوره الرمضانيه احنا؟
12: ما اعرفهم
9: كاس عالم هذا
12: دورة رمضانية تجي حكم من برا تعطي ريالين وانت فايز
9: رخيص هذا ريالين
11: ما يعبن لك ما يعبن بترول 2 سنتي
9: هذا متواضع الحكم مسكين ما يطلب وايد
11: المهم تو اذا بغيتوا هداف ولا شيء ترى حاضرين
12: مو خلاص نحن حاجزينكم
11: هي. ها الأمور طيبة جزاكم الله خير. أيوة. عبارة شوية نفضي ديكم شوية ها
12: خلاص
11: لأن هدافين يجوكم على طول
12: مو ما يهمكم أنتوا الشيك على البياض
11: بعد البياض عاد ما نعرف هذا الشيك على البياض ما يعجب
9: ما في رصيد هنا
11: قانونيين ما يعجبهم ذلك المهم أن تلعبوا بدون تسلل لا
12: أيوة
11: بس خلاص أحسن شيء أنا يعجب هذا التسلل ضيع علينا الحياة كلها يا أخي خلوا بدون تسلل نلعب يا أخي. أيوة خليش تسلل يعني أيوة
12: نرجع زمان أول جلس عند الجول
11: أيوة
12: تجيك الكورة
11: شوت على طول
12: هداف
11: سوقة
12: هداف
9: زين أبو حسين
12: إن شاء الله
11: مشكور عليه أحسن
12: العفو سامحونا
11: بارك الله فيك مسموح تسامحنا انك ما حصلت خط كم يوم وعاد الحين تحصلت وهذا وعوضت
12: الحمد لله نسمع اصواتكم
11: الله يخليك
9: بارك الله فيك الله يحفظك
12: بعد هذا شيء جميل الله يوفقكم دنيا
11: ان شاء الله ياك ان شاء الله جزاك الله خير والمستمعين الكرام
13: ايوه
14: هذا الارجنتيني تانجو يا تانجو
13: هو الارجنتيني
11: في واحد برازيلي جاي في الطريق اشوف
9: خليه يقرب
11: ها لكن هذا يجي على طول بصحونه بو منصور
9: وحتى لو طلعت برازيل موجودة الصحون
11: موجودة لكن غيب علينا فترة طويلة ما اتصل شكله زعلان
15: يعني. حياتهم حياتهم الله يا أبو علي وصادق
9: حياك يا أبو منصور
11: من زعلك علينا من زعلك
15: لا لا لا زحمة يعني معكم زحمة
9: حتى لو طلعت البرازيل يعني بس ما تودرنا عاد كذا
15: يا ريال
9: تقليب هالغيبة
15: ما ودرناكم غير زحمة خطوط معكم الشوارع متسكرة
9: نحن عاد باغين نحتفل بيك
11: تعرف زوي المسيرات
9: عاد اسمح لنا ابو منصور هذا
11: عندنا يا اخي
9: هذا باثر رجعي
15: اقول لك يا استاذ ابو علي
11: نعم امر
15: الله ينعم عليك البرازيل ترى اسم خلاص يعني مشي برازيل انها منتخب اللي نعرفه اسم فقط لا غير
9: برازيل للتاريخ
11: ما هو ذا منصور اللي كان يشجع البرازيل ويقول ما فوتها المباراة
15: البرازيل
9: تغير
15: البرازيل
9: الكلام أبو منصور تغير الكلام أشوف عن البرازيل
15: لا البرازيل أول حين نفكر البرازيل اللي هو برازيل لكن البرازيل صراحة لا شيء صراحة أول شيء بارك للمغرب وأرفع القبعة على الرأس الأخضر صراحة على الأداء المشرف في البطولة
11: ترفع العمامة قصدك العمامة
15: قصدي إيه العمامة
11: ايوه
15: وبارك صراحه للمنتخب المصري مباراه اهم صراحه يعني ما قصروا صراحه المصري
9: نعم
15: فلكن باكر ان شاء الله المغرب والفرنس لكن ما ادري الساعه 12 ولا الساعه 11
11: 12 نص الليل
15: نص الليل عاد الجدول عند مسؤول العزبه ايش بيكون باكر معنا
9: عاد ما اعرف
11: ليش ما عندك الجدول انت حتى الجدول سحبوه منه
15: الجدول ابو علي شغال
9: عاد من الادوار الاقصائيه عاد يتغير شو اسمه
11: يتغير المسؤول
15: كل شيء موجود كل شيء موجود كل شيء الصينيه موجوده
11: بوب بوب تراها صينية حتى يوم طلعت البرازيل بعد الصينية موجودة
9: البحري.
15: اليوم اليوم اليوم مسوين اليوم مسوين تنظيف العزة اليوم.
11: آه
9: لأن اليوم ماشي مباريات.
15: اليوم ماشي
9: مباريات. يستغل الوقت فرصة.
15: اليوم تنظيف العزة.
11: ولا إن شاء الله. أمس كيف وضعكم في مباراة الأرجنتين مصر يعني كنتوا في العزبة؟
15: كني في العزبة.
11: آه.
15: كني في العزبة والأمور تهالات والحالة حالة لكن سبحان الله يعني ذاك اللعب اللي صار.
11: وشي صيني بعد؟
15: صيني موجود أبو علي.
11: إيه.
15: تلك موجود.
11: هي مباراة يعني
9: مع المباراة
11: يعني الأرجنتين ومصر هذه يبغى لها شيء دسم.
15: دسم والدسم موجود حتى أنا قبل لا نطلع نقول العزة واحد العزة واحد هل من مجيب يردوا علينا من هناك خلاص موجودين احنا في العزة.
11: حول.
15: حول.
9: وش الطلب؟
15: وش الطلب مرة الطلب يسووا لك مصالة حبار على خمس مرات ولا عيش أبيض على مصالة صالونة حبار.
11: يا أخي من فضلك أبو منصور أنت ترك كل شيء بس هذه مصالة حبار خليها مع براته هذا تتعبني
15: هذا الحين شو نسوي
9: ما يتحمل حسين
15: الشباب يبونه جزاهم الله خير الشباب مو مقصرين
9: عليها طلب شكلها وايد
15: هذه عاد مرة وتعطيك عاد طاقة إيجابية صحيح ويرفع الكسترول معك والحالة ماشية كلها ترى الحين
11: أيوه
9: هذه ضروري خاصة مباراة أمس عاد
15: عاد لما نخلص بطولة كأس العالم عاد بنروح نسوي فحوصات نشوف الكسترول نشوف الوزن
11: ايوه ايوه طيب
9: ما على هذا كله في اسبوعين انحرق كله ذا
15: تلك ترى لا لا حنحرق نحرق الامور طيب وسهالات
11: انت انسان رياضي يعني ما يهمك الامور طيبه
15: رياضي ابو علي لكن إيه. سبحان الله يا اخي ترى بس خلي على الله ونقدر نقول جاه الحين هذه لكن مباراه باكر ان شاء الله نتمنى احنا نقول نتمنى ان شاء الله المغرب باذن الله نتمنى عسى لعل ان شاء الله
9: لكن يعني يسألك عن المنيو بكرة
15: المنيو المنيو بكرة عند الشيف عاد الشيف باكر بيوافيني هيش موجود في المنيو بننطلق
11: بس يا أخي في شيء يعني غريبة يا أخي يعني في مصيرة يعني كل يوم تقولنا صينية كذا وما عربية لكن مرة ما قلت لنا حاشي ولا شيء يعني
15: لا لا
9: البحر حيتم تحت البحر
15: أبو علي
11: ما كل يوم يا أخي
15: يا أخي لا نبحن سوينا كل مرة مشاكيك
11: مشاكيك
15: ايوه مسوينا ماخذين كذا يدي ورتبنا ترتيب وسوينا عليه مشاكيك وسوينا عليه مثل ما تقول على الحصى كذا على الفحم
9: مضبي
15: يعني مضبي
11: مضبي الله الله الله الله
15: ايوه
11: يا سلام سلم
15: هذه
11: لكن سؤال الحين يعني الحين هذه الحين بعدنا برجع اسالك عن الحين الصينيه هذه اللي تحطوها قبل المباراه ولا بعد المباراه ولا وقت المباراه
15: لا لا ابو علي هذه مره من تبدا المباراه
11: واو كيف بتركز
9: وتلهيكم على المباراة كيف؟
15: لا ما تلهيني اضرب الخمس ومر الشاشة قدامك
11: يعني يعني بالله عليك الحين مباراة أمس
9: عين في الصينية وعين على الشاشة
11: يعني
15: مباراة
11: أمس وين بتشوف الصينية أنت؟
15: أقول لك أبو علي حن مباراة أمس من الساعة السبعة حن في العزبة
9: مبدين الصينية أول شيء
15: ومن بدأت الساعة ثمان الصينية قدامي مرة وانت جالس
11: وانت جالس ود المباراة تمشي
15: وانت جالس واللي يلتهي في المباراة انت تضرب بالخمس وما حد يدام هي ماشي
11: حلوة ذي حلوة اللي يلتهي في المباراة راحت عليه يعني
15: بس كذا اكثر
9: راح نصيبة
11: والله
15: راح نصيبة
11: والله
15: بكرة نشوف عاد ايش موجود في المينيو عند الشباب
11: على فكرة ذيك اليوم كلمنا الاخ محمد شامسي
9: محمد شمس نعم
11: بنمر على بنروح صوب
9: ابو منصور
11: ظفار ونلف على ابو منصور واحنا ماشيين العزبة هذه ما تفوت
15: تشريف غير يوني في أيام مباريات ليوني بعد المباريات
11: لازم بأيام المباريات يعني
15: خلي
11: بالك محمد شامسي يعني لازم
15: لأن أيام مباريات العزة عامرة وأمور طيبة والشباب
11: والحياة حلوة
9: دوم إن شاء الله دوم يا أبو منصور
15: الحياة حلوة
11: حياك يا أبو منصور حياك
15: حياكم الله
11: بس اصبر لحظة من طلعت البرازيل مع من أنت
15: مغرباوي
11: نصير
15: لأن إذا فاز المغرب راح الرباطني خلاص
11: الرباط على طول
9: هناك تحتفل
11: يا سلام سل اذا فاز ولا اذا اخذ البطوله يعني
15: لا اذا اذا اذا عادي اذا كل البطوله
11: ها
15: التذكره جاهزه خلاص
11: يا سلام سلم يا سلام سلم صوت طنجه وضواحيها
15: ذهابا وايابا
11: عباره عم حمد عند ربع بيستوي
9: أيوه. هناك بتحصل عم حمد موجود
11: هي
15: حمد العلوي
9: هي حمد العلوي هناك
11: ايوه
9: بيتقدمكم هو مشكور يا ابو منصور
11: احسنت يا ابو منصور
9: الله يحفظك ان شاء الله احسنت
11: بارك الله فيك
7: التانجو سوى قصه
16: ياك الخير يسحب
7: قاري
16: تعرفوا منو الخير اللي يسحب قاري
11: اوه رجع يشرح مره يا اخي كملها وبعدين اشرحها
16: يتمشى على مداري يتمشى على مداري التانجو سوا قصة
8: التانجو
16: بول يتعب قاري.
11: يقول لك الأرجنتين لما كانت متأخرة بهدفين لين دقيقة 78 أطول مدة يتأخر فيها أي فريق بهدفين أو أكثر في مباراة في كأس العالم ثم يعود ويفوز دون اللجوء إلى الوقتين الإضافيين أو ركلات ترجيح.
9: حسمها مسلم.
11: حسمها الأرجنتيني. طبعا ليونيل سجل 8 أهداف في هذه البطولة وهو أكبر عدد من الأهداف يسجله لاعب في أول 5 مباريات لفريقه في نسخة واحدة منذ الألماني جيرد مولر 10 أهداف في عام 70 في 5 مباريات.
17: خطر جدا كوريان يا ساتر. ميسي سجل التعادل في الدقيقة 83 التعادل. ميسي يبدو أن ميسي خلاص ميسي بقى إيه جاب آخره وسجل التعادل في مرمى المنتخب المصري في الدقيقة 83 الضغط الكبير.
9: طبعا تحية للمنتخب المصري وهو واحد من المنتخبات الأفريقية اللي تقدمت على حامل اللقب بهدفين دون مقابل، لكن السيناريو المباراة اختلف. طبعا عدلت الأرجنتين وكما كسبت المباراة كلها في كانت دقيقة 79 سجلت
11: ايوه بعدها 83 هدف ثاني واخر
9: اخر الدقيقة
11: تقريبا 91 أيوة. شيء كذي. سامي مساء الخير.
18: مساء النور والسرور.
9: حياك يا سامي.
18: حياك الله استاذ حسين، كيف الحال؟ طيب
11: يا مرحبا وسهلا فيك. حياك الله يا مرحبا وسهلا.
18: الله يسلمك عبد الله.
11: يا مرحبا
9: حياك يا سامي.
18: عاد والله احنا بسعدنا كلمة كذا لما يقولوا تسجيل حضور
9: تشريف.
18: انا يعني شكر وتقدير يعني الامان على دائما هذا العطاء وعلى سنوات طويلة. اعتقد بديته في 2010 اتوقع
9: نعم
11: صحيح.
18: فحقيقة جزاكم الله خير على هالبرنامج جامد الجميل والممتع نفس الوقت واللي حقيقة ما تمل يعني. ودائما تذكرونا احنا في عندنا كان مثل ما يقولوا فنانين اثنين رحمة الله، واحد منهم اللي هو فنان سعود المكي ويفتح صالح زعل، فشامس ورامس موجودين. نعم. لكن جانب رياضي
11: صالح زعل. نعم الله يعطيه العافية وطولة العمر ونتمنى نوصل مثل هذه القامات الكبيرة يعني.
9: أكيد كل التحية ويغفر للمرحوم
11: ويغفر الله يرحمه.
18: آمين أنا الجانب اللي يعني حقيقة عاطين هذا الحس الفكاهي للبرنامج وبالعكس عطنا أيضا قيمة يعني أكيد في الجانب الفني ما مقصر.
9: لأن
18: في كأس العالم هالسنة ربما مختلف من بدايته من ناحية التنظيم وغيره، ولكن للأمانة النتائج ربما تكون في النهاية منطقية، لكن غريب أن الأحداث والسيناريوهات اللي صارت في الفترة ما بعد الدور يعني 32 وسبحان الله نفس السيناريو يتكرر في المنتخبات الإفريقية يعني.
11: نعم.
18: سبحان الله مسألة التقدم وبعدين تنعكس النتيجة.
11: هذا مونديال الأهداف القاتلة إذا يعني صح التعبير يعني. أيوه.
18: بالضبط يعني فعلا يعني توصل مرحلة أمس كان مباراة منتخب مصر.
11: تخيل هذا رقم قياسي. يقول لك سامي عفوا عن قاطعتك يعني طبعا. انت تفضلت وذكرت الاهداف اللي تسجل في الدقائق الاخيره يعني انزو فرنانديز سجل براسيه في الدقيقه 90 هدف الارجنتين على مصر في الدقيقه 90 طبعا، وهو هذا يقول لك رقم قياسي لانه وصل الى ذي البطوله وصلت الى 10 اهداف تسجل في الدقيقه 90 او بعد دقيقه 90 وهو اكبر رقم يسجل في نسخه واحده يعني.
18: سبحان الله يعني في أرقام يعني تكسرت في يمكن سبحان الله أيضا نتائج يعني فيها إثارة على آخر لحظة، لكن غريب أيضا حتى في السيناريو نفسه للمنتخبات الأفريقية يعني تتقدم ولكن في النهاية يعني هذه كورة وهذه النتائج وراضين فيها. نعم منتخب مصر كان حقيقة بلنس منتخب يعني رائع وجميل، لكن كان الشعور الداخلي بعيد عن العاطفة. سبحان الله يمكن لوجود يعني ميسي أو كمنتخب الأرجنتين نقول ان المباراه لسه بعد ما منتهيه وبتنتهي، وفي ناس كان فعلا تقول 3-2 ولو ما وقت اضافي كان يقول بتوصل 5-4-2
9: يعني ما حد كان يتوقع هذا السيناريو يعني هذه المباراه
18: كانت تيجي. نعم لكن عاش الاخر هو على ضغط منتخب الارجنتيني يعني وخبره المنتخب، فسبحان الله يعني في النهايه هذه كوره والانسان يعني يرضى بالنتيجه.
11: انت متابع كل هالمباريات سامي؟
18: والله لا طبعا صعب حقيقه
11: التوقيت يعني صعب شويه
18: ايوه لو تابع انا كنا اعتقد ما بنكون في الدوامات
11: طبعا. لا ما يستوي
9: لازم تفوت مباراه
11: يا دوام يا مباريات
18: يعني وتختار انت تختار. لكن المنتخبات العربيه كان الحمد لله متابعين وبالذات كان المغرب ومصر يعني الامانه كان الامل الجزائر انه ربما يعمل حاجه ايضا ولكن الامل دائما في منتخب المغرب لانه حقيقه
9: يعني
18: منتخب يعني نعم. عالمي يعني
9: بدايه البرنامج حتى كان حسين يذكر نقطه ان صحوه المنتخبات العربيه في هذه البطولات الكبرى. يعني النسخه الماضيه كان المنتخب المغربي وكان البعض يتكلم انه يمكن هي صحوه ويختفي
11: وطفره
9: ويختفي المنتخب المغربي، لكن اليوم شفنا حتى المنتخب المصري يعني قدر انه يجاري بطل العالم لولا سيناريو المباراه والظروف اللي صارت في المباراه. ومثل ما قلت انت ان المنتخبات الافريقيه يمكن يغيب عنها يمكن في الدقائق الاخيره مساله التركيز والحضور الذهني وحتى بالضبط. التاثير يمكن العامل البدني
18: بالضبط. لكن النقطه ايضا الواضحه في المنتخب المغربي طبعا ما مساله مقارنه، لكن الامانه ما بين المنتخب المغربي والمنتخب المصري ذكرت انت نقطه مهمه جدا اللي هو فعلا يعني اثبته، لكن اتوقع ان المنتخب المغربي طالما عنده استراتيجيه معينه اتوقع مستوى ثابت. المنتخب المصري دائما اللي يميزه حقيقه الروح، يعني صحيح. المنتخبات لو يتقف حتى على مستوى العالم الروح عندهم جدا يعني لما خاصه لما تكون واقفه في قمتها في قمه الذروه معهم فتحصل الروح. ممكن تتفاجئ بكره في مباراه منتخب مصر مع منتخب اقل حتى مش عالمي او اقل تصنيف او حتى اعلى بتحصل مستوى يعني غير اللي شفناه في كاس العالم. هذه اللي تحصل فقط للمنتخب المغربي بحكم اثبت من كاس العالم الماضي والى اليوم هو على نفس العطاء، كان الثامن وصل الثالث، واتوقع انه ما راح يكون مفاجاه لو وصل النهائي
9: نعم.
18: على عطاء يعني في كاسين وكاس عالم متتاليين
9: نعم.
18: فمنتخب المغرب هذا اللي يميز يعني، واتمنى انه يكون هو يكون في المنتخبات العربيه، لكن اتمنى انه يكون على الاقل نموذج يحتذى فيه للمنتخبات العربيه على اقل تقدير.
9: وهذا هذا الروح الايجابيه اللي كانت عند مدرب المنتخب المغربي محمد وهبي، الروح الإيجابية وأن احنا جايين ننافس على البطولة نوصل
11: يعني نحن ما أقل من الآخرين
18: وهذا اللي أفعده في منتخبات عربية خاصة المغرب بالتحديد دائما أن عندك ثقافة بطل، يعني في فريق بطل قادر. ربما بعض المنتخبات خاصة الأفريقية نقول لا يمكن بعيدا محدودة وجدا معروفة يعني، لكن حقيقة المنتخبات الأفريقية اللي ميزة فيها يعني المغرب الحمد لله يمكن من هذه الأسماء المنتخبات اللي تحس عنده ثقافة المنتخب المنافس. احنا بالعكس منتخب المصري أكيد منتخب جميل وخاصة في كأس العالم وبكادر كامل يعني وطني ومصري عربي نفتخر فيه، لكن هي يمكن نقول عفاه ما يعني صح التعبير يعني يمكن أخاف أن تكون مسألة وقت مع أننا شغالين حسب تصريح الكابتن حسام أنما بدأ يعني في لقاء عنده يعني لأن فعلا في استراتيجية معينة شغالين
9: نعم.
18: وراح يوافق عليها
9: نعم. فنتمنى لهم كل التوفيق إن شاء الله يا سامي.
18: جزاك الله خير وما طول عليكم، برنامج جميل دائما رائع وراقي بكل معنى الصدق على مانا لا يمل أبدا. بوجيركم ثنائي
9: تواصلكم اكيد انتم ما تضيفوا الاضافه الحقيقيه لهذا البرنامج، تواصلكم مداخلاتكم ارائكم تحليلاتكم الفنيه كذلك مداخلاتكم مداعباتكم اكيد هي من تثر البرنامج بشكل كبير.
18: جزاك الله خير وانتم بامانه ايقونه كذا وحقيقه حتى مش من فقط فوطن حتى من خارج فوطن شاله وفي يعني متعه الامانه يعني حتى البعض يقول نحاول نتصل لكن ما نقدر نجاري الاخوه العمانيين لان هذا برنامجهم هذه لهجتهم في عندهم اشياء ثانيه يعني معجبين لكن ما قادرين يعني يعني يشاركوا. قلنا بالعكس البرنامج مفتوح مش القصد على انه هو
9: تشريف للكل طبعا
18: نعم فشرف الله قدركم موفقين دائما استاذين استاذ صادق
11: مشكور سامي احسنت يا اخي مشكور على كلامك الطيب ونحن الله يحفظك يوجه لك تحيه نحاول نعيش البطوله مع بعض لان هذه احداث ما تتكرر كثير ومثل ما تقول نعيش البطوله بشكل اخر يعني بعيدا عن الامور العادية والتقليدية. بارك الله فيك. الله يخليك سامي يا أخي جزاك الله. الله يحفظك.
9: شكرا لك. الله يحفظك.
11: يعني ما نعرف كيف إذا طلعت الأرجنتين كيف بيكون وضعك؟
19: يا أصور لكم حادثات.
11: هي.
19: إياها وأبغاك تشوفوها مرة مباشر.
11: بس حاضرين مباشر.
19: نعم
11: محادثات يقول لك هي بيصور
19: اصورها المحادثات اصورها واسلكم في الواتساب
9: صوت وصوره
11: طبعا هذا يعني على
9: بس نسمع الصوت
11: هذا بعد هو يعني حاط باله انه يمكن لو الارجنتين خسرت هذا كل هذا الربشه لو
19: يمكن في امل في امل
11: ولو العكس زين مع ان نتمنى للمصريين الفوز يعني ها
19: انا مو يبطل مو يبطلهم مني عاد
11: هي. عاد من صوبين
9: لا البرازيل طالعة ومن الأرجنتين واصلة
11: صاعدة
9: صاعدة
19: ما أعترف إن البرازيل ما شيء ما بتسوي شيء من أول لكن بعدهم
11: لكن ما يخلوك
19: عادي إذا بأكر وفازوا الله يعينك.
9: الله يعينك.
8: خذ إجازة خذ إجازة وجلس في البيت.
19: لا حول ولا قوة. شوف منك يقابل هناك من ذاك قلواع هناك الباقي. لا حول ولا
9: قوة. قلواع. زين.
19: مالي زين مالي باقي يطلع منهم. يا الله إني أطلع كل غم فيهم. يا الله يا الله عمنا يا رب إنك تستوي. بس إن شاء الله بس بكرة إن شاء الله نفرح إن شاء الله فرحكم إن شاء الله بفروقنا قتيب بإذن الله تعالى.
8: إن شاء الله نحتفل مع المصريين. شايفينك الساعة واحدة في الليل مسوي مسيرة وين برج الصحوة؟
19: لا ماشي لا برج الصحوة ولا شيء أنا ما شغلت من المسيرات.
9: خلصت المباراة ورحت ترقد.
19: أنا ما خلصت قال إنها الريح. استمتع بالماتش.
8: الفرحة في القلب. لكن ما أنت اللي ممكن مسوي مسيرة؟
19: لا ما أنا.
8: متأكد؟
19: لا واحد سيف لك واقدين سيف ترى.
8: زين
19: ولف القبيلة واقدين يطلع لك.
11: ايوه
9: هل تكلم في المسيرة؟
11: المسيرة بس أسألك محمد شملك عن حسن الأحمد هنا وين راح؟
8: راح؟
9: بعد دوم ومتأخر
11: بعد يعني لا ما متأخر الحين من وقت يعني ما. زين صراحة ما قصر يعني مجال تحية زميلنا حسن الأحمد أبو يوسف وشفناه شوية سريعا مر للسوديو بس راح
9: ما وحينا عليه في واحد أحمد البلوشي بعد يا أخي الوالي اليوم وايدين طلعوا مشجع المنتخب الأرجنتيني طلعوا
11: أيوة أنت ما تسمع المسيرة
9: شكله معاهم أحمد البلوشي
11: هذه كان يقودها واحد اسمه سيف
9: سيف وين ودنهم سيف
11: قنتب
19: نعم
11: وين رحت في المسيرة
19: أول شيء أسعد الله مساءكم كباتي
9: مساءك سعيد
11: مساء النور
19: كيف حالكم شو أخباركم
11: يقول أمس أنت يعني واصلين المطار شالين شنطكم عاد ورديتوا يا أخي والله
9: ما خلاص
11: يضحك هو يضحك بس مخفي يعني
19: عوزة الدنيا كلها
11: يقول لك خلاص شنط ميسي وربعه كان الواصلات في المطار عاد حملوهم في هذا خلاص في الشحن وفجأة عادوا من المطار
19: صحيح لكن الأخطبوط اللي هم يعني يتوقع شيء قلت لك المباراة راح ترجع
9: الأخطبوط أمس هو اتصل فينا لا
11: اتصل بين شوطين لما حصل فرصة واتصل إيه؟
9: لا قال
11: لا
9: ترجع للأرجنتين
11: وين متابع المباراة أمس الأخ سيف
19: تابعت في مكان ما في البيت.
11: أيوة يقول لك الأرجنتين ما يتابع في البيت.
9: فضل مكان خارجي.
11: نتمنى أنك تعلمت من المباراة اللي قبلها وما رح تضرب لك.
19: في المونديال السابق. على فكرة أقول لك من الحين.
11: هي.
19: ننتظر من اللي قابلنا في النهاية.
11: رجعنا على التصريحات. توتوا الحين مباراتين تطلعوا من يعني من خلاص يعني إيش من على الحافة ترجعوا مباراتين ما واحدة.
9: شوف انتو يسجل شوف. عليكم تدلعوزوا ما تعرفوا وش تسووا
19: لا
11: تدهدروا تدهدروا وتدهدروا
19: هذا الشيء ما نتدهدر شيء روتيني يتسجل عليك
9: شيء روتيني متعودين
19: لا ما متعودين ولكن هذه حال كرة القدم اخونا الارجنتيني اللي مرسل قبل شوية من اسمه هذا اول واحد
11: الارجنتين علي
19: سمعوا اصلا اللعب كل حال الارجنتين المصريين لعبوا على كرات المرتدة عندما طلع
11: يعني الحين تبغاهم كيف يلعبوا مع بطل العالم كيف يلعبوا تبغاهم
9: تبغى يهاجموكم يهاجموا
11: يفتحوا الملعب
19: يعني لهم تأثير واضح يعني كانت الكرة دائما ما توصل حتى الحارس المنتخب الأرجنتيني خارج 18 خارج صندوق يلعب كان مدافع
11: زين بس المهم انه داخل شباب مسجل عليه هدفين يعني عاد هو خارج ولا داخل وبعد الثالث لغوه ايوه لغاه الحكم ما نعرف ليش لغاه لكن لغاه
19: شوف الحكم لغاه لان كانت الظهير الايمن هذاك الارجنتيني اللاعب المصري اصلا مسك مني وداس عليه فضحه حتى جابوها في الاعاده يعني انا صراحه
11: تمام جمال الغندور
19: الارجنتين واشتمال مع مصر مثل ما قال اخونا الارجنتيني
11: زي بسألك سؤال أبو تياجو وش فيه ضيع بلنتيات
19: يا أخي أبو ديجو ضيع بلنتيات
9: ما بيديجو
11: المهم مش
19: ما نعرف يعني مرة داخل ولكن صراحة فرص هذاك اللي يلعب في تلكو مدريد ضيع أيضا ضيع فرصة.
11: هذاك ضربه بعد شوبير تألق فيها شوبير.
19: لا خلاص هم أنا توقعت لأن قال فيلم لازم يسجلوا يعني بخط 18
9: تأكد أن رسلت حل سكالوني
19: قلت لكم من الأرجنتين بيرجع ويفوز وما تستمر المباراة إلى أصوات إضافية.
9: بس كيف أنت كانت حالتك؟ كيف أنت كانت حالتك؟ خبرنا كيف كانت حالتك يوم
11: خايف
9: يوم خسراني اثنين
11: يتنافض؟
19: لا صدقني أنا ما خايف، البرق وقاس أتمتع بعدنا بالأكل
11: بعد
19: زدنا عليه أبو منصور
11: انزل أبو منصور صعب تزيد عليه يعني. لكن أسألك سؤال، أنت كيف يعني واثق ومرتاح ولين دقيقة 78 أنت عليك هدفين وعايش هذه الحالة اللي
9: وقاس يأكل بعده؟
11: أيوة بعد التاكل
9: ويتمتع بالأكل
19: مرتاح وعرف أن الأرجنتين يسجل، لكن واحد اللي عندنا من المتابعين دخ قلنا لا دوخ أرقص بعدين قل بند الإشاعة وقام صور تلفزيون يوزع في الجروبات ولا أنا عارف قلت لهم شباب لا تحاسبوا. قال له كيف كيف قلنا الأمور طيب الأرجنتين بيسجل. قال صح كلامك، أشوف واحد منا عم فوق كنا يعزب سيف ويبوسنا من فوق الراس وقلت أنا قلت تعادل قلنا توبي قلت ثالث أبو ديقو خلاص عاد لازم يسجل
11: نزيد المهم سجل
9: جاب أبو وصح مسكين أبو ديقو آخر شيء.
19: أقول لك لو طاروا مارتينيز أيش أيضا أنه بضيع كرة بالراس
11: حطنا في الجول أبو ديقو قال له حط
19: قال له أبو ديقو واحد ضيعها قال له حطها في الجول
11: حطها في الجول. يا أخي أنا مستغرب لو تارو ما يسجل مع المنتخب على فكرة يعني الحين عشان مباريات أظن يسجل هدف من بلنتي يعني بس
19: هو ما عرف كيف يوم يلعب في الفريق الإيطالي
11: هي مستوى هناك هداف نجم نجم نجم مستوى نجم
19: نجم ما أدري كيف اليوم مخبر مش هل يتصل فيه يصلبه
11: يبغى له بنخبره زين ده زين. أنا بسألك سؤال سيف
19: أيوة
11: الحين كل المتابعين والمستمعين كل ما يتصلوا يتكلموا بس على الأرجنتين، هم ما أرجنتينيين بس هم يتكلموا على الأرجنتين، والله نبغى الأرجنتين تطلع، والله الأرجنتين مفروش لها ورد، والله الأرجنتين يحبها إنفانتينو، ما يعني إيش سالفة؟
19: والله الأرجنتين المنتخبات اللي لا خمس مرتب اللي إياها
9: مرسوم لها
11: زين ما قولكم في ذلك؟
19: يعني كيف يعني من تقول هذه الفرق اللي صعدت الحين إلى الدور 32 والدور 16 والدور 8 هذه الفرق لو كان ما تستاهل ما تصعد يعني.
9: سيف سيف بينه سيف
11: ما ساعدكم الحكم
9: بينه وبينك ما ساعدكم ما هدف
11: ما هدف
9: تو المباراة انتهت ما انتهت
11: تو احنا بيننا وبينك خلاص الموضوع كل شيء انتهى
9: وصلت الأرجنتين هدف ولا ما هدف
19: معني أنا
9: هي ما حزمة.
19: ولكن الحكم ما ساعدنا نهائيا. الحكم رجع للقطة البار وشافها واضحة وصريحة لأن كان في مسك وشد من القميص من اللاعب المصري كيف شد فألغى الهدف فقلت هني هجمة
11: قلت لك يعني جمال غندور مستوى
19: واجد يقولوا
11: واجد يتكلموا أيوه
19: الساعة 9 بأمانة وأكلمك على الهول باشر الحين اسمعني اعتذر مني جاي متصل مسوي الإرسال سوى رسالة في الجروب 3-4 قالوا الشباب قالوا صح مصر لعب لكن مصر ما قاوم يعني لأن كان الضغط مضغوط عليه يعني كيف يقاوم يلعب الهجمات المرتدة. الأرجنتين ضيعوا 3 فرص محققة في الشوط الأول
9: وضربة جزاء
11: نعم
19: هو شيء طبيعي إنه يسجل لأنه يقول لك كثر الدق
11: يفك الحام
19: يقول يوسف سيف المعلق القطري
11: هلو
9: زين يعني بشوفهم عاد
11: زين
9: مع سويسرا
19: لكن أقول لك صادق صادق أنت الأكل ما حد يلا فاش
11: مرة
9: فضل بعده وايد وايد طالبي شكلكم
11: حفلة استوت حفلة
19: ما مقصر البوس ما مقصر نعم
11: اوه شكل ارجنتيني
19: المساوى واحدة المشاكيك واحدة الحبار الربيان الحلوة الشيه الاحمر
9: بوفيه بوفيه
11: حلوة وشاهي وخبصتوها المهم يعني غلبوه ابو منصور ولا كيف
9: هي غلبوه هذا فيها
11: والله ابو منصور ما حد يغلبه لك ها انزين عندنا سؤال
9: حد يتصل فيك سيف حد يتصل فيك
11: من يتصل فيك زين عندنا سؤال المباراة الجاية الأرجنتين وهذا والسويسرا الفجر وش بتسوي بعمرك انت؟
19: أقول لك كابتن حسين
9: احنا الساعة 5
19: وقت مباراة الأرجنتين أنا ما شاهدها في البيت بكل أمانة
11: لكن وين بتروح الساعة 5 الساعة 5 ولا 4
9: 5
11: الصبح وين بتروح الله يهديك
9: عند مين بتصير
19: ما أنام نهائيا
11: ما يجي نومي خلاص
9: بتشوفه في البيت
19: ما يجي نوم
11: لا يقول لك برا البيت ما بيشوفه في البيت كما سالفة اللي ضارب باكي
19: صباحي تعرف صباحي
11: هي
19: واقول لك من الحين وسجل المكالمه لان نحن
11: اسمين اللي سجلنا عليك
19: الجماعه دي
11: هي
19: ننتظر عميلاق اللاقه في الدور الاربعه من اللاقه في الدور الاربعه
11: ها يعني سويسرا شاربينها يعني
19: باغيين نروق باغيين نروق
9: باغي النر... بعد يختار ب... بعد من باغي
11: لا اخذوا هاريكين احسن
19: هاريكين
11: هي
19: هاريكين شاربينها
11: شاربينهم بعد
9: خذ لك واحسن لك
11: كلهم شاربينهم
19: شاربينهم مثل الماء
11: زين
19: مثل لكن خلينا نشوفها مثل البطوله الماضيه خلينا نتكلم خطوه خطوه
11: زين مبروك عليكم سجلتوا الهدف رقم 3000 يقول صادق
9: بعد كل هذا وخلينا نتكلم خطوه خطوه
11: خطوه خطوه بعد ما خلص الكاس العالم
19: زين زقري من سيارتي ثلاثه واضيف عليها اثنين قريب من رقم سيارتي
11: قريب يقول هذا سجل
9: 3-2
11: ايوه تبيع
19: هذيك اليوم برضه
9: ماشي رقم متشابه
19: كابتن صادق
11: نعم
19: هذيك اليوم بنكلم ابو منصور نضبط احسن منه
11: اوه تحدي هذا تحدي هذا تحدي على ابو منصور
19: تحدي حال ابو منصور حال ابو منصور
11: وكنا يا اخي ما اعرف يم بعيد
9: كلمه تجي وكلمه تروح
11: يتقطع صوته يروح ويجي ما اعرف ايش سالفته
19: موقف السياره
11: في السياره في السياره هي يعني تمشي يعني مخالفه
19: اقول لك الحبيب
11: ايه
19: ابو منصور بنضبط الوجبه
11: هي
19: وصل لك الموجود قبل المباراه بنتعشى هذيك اليوم بكره ابو منصور
11: اوب اوب اوب اوب اوب اوب اوب اوب هذا ابو منصور يبغى لك تجيبه يوم مباراه الارجنتين
19: لا انا مخبرين البوس يضرب لنا محمد
11: هي
19: وسحنين حبارته كبار
11: صبح الفجر
9: 5
19: وشارخه وكلته موجود يوم يجا ابو منصور قول له ابو منصور
9: هذا متى الصبح
19: يوم في الاستديو قول له حول ابو منصور
11: حلو
19: انا بارد حدا ما نبرى صاحب ارعم طير
11: اقول لك يعني ما جاي نوم ذاك اليوم
19: لكن اقول لك كابتن حسين احنا هذا الجماعه يجي معانا ما نريدهم دراما
11: اه
9: ما تريدهم
19: انت انا بقى نضيع علينا يا شقعوا اذا شقعوا فريق الارجنتين
11: الحين ما عرفنا له مره يقول جيبهم مره يقول ما نباهم
19: لا ما نباهم
9: خايفين منها
11: يعني انتو شالين كاس العالم شالين ما ما ما شيء امل ولا رجع
19: ما يبقى كلام خطوه بخطوه خليهم ما عليك من الكلام
11: قالوا زين بشوف سجل محمد شمالي عشان تستوي الحفله على سيف
19: اقول لك وين سمير هذا سمير حبيبنا وصديقنا يروح كذا يرجع مره ثانيه
9: يروح بيرجع
11: يجي سمير عادي روح رياضيه
19: زين قولوا له سلم عليك
11: حاضرين ان شاء الله حاضرين
19: قول ترى سيف يسلم عليك وبعد قول المباراه من بعد المباراه الجاي بعد كل شيء
11: لازم تحرقونا يعني
19: البرازيل ما شفناها
11: اي أيوة والله صحيح
19: من يوم انا صغير يمكن احبي لحد الان ما شفناها كاس البرازيل
11: صحيح من ولد انت ما شلوا كاس العالم
19: ما شلوا كم سنه حسين
11: هي يعني 24 سنه وانت بعدك وين 18 سنه تو
19: مثل ما قال ابو بوني يقول يجيوا يعلقوا الفالينات مالهم يشوفوا عليهم يضربوهم تصوير ويرجعوا مره ثانيه
11: كلام
9: هذا اقتباس
11: من ابو مريم
19: انا كنت بصراحه متعاطف مع صديقي وحبيبنا هذا عبد الرحيم
11: كلهم متعاطفين مع مسكين عبد الرحيم
19: ايوه ولكن البرتغالي بعد ما ايوه يا اخي
11: اي والله
19: الله كل التوفيق ان شاء
9: الله تمام يا سيف
19: لفريق المغربي
9: جزاك الله خير
19: ان شاء الله ونتمنى فريق المغرب ان شاء الله يكون يلعب معاه في النهائي ان شاء الله يكون بكره يفوز ونتقابل في النهائي وهذا شيء شرف للعرب يعني يكون
9: بعد اقول مساك ونمشي حبه حبه
19: ايوه
9: زين سيف
19: اقول لك نحن كأمنيه نتمنى المغرب ولكن الواقع يقول غير هناك في الملعب صح لا
9: وصلوا
11: صحيح
9: وصلوا اول شيء
19: ايوه
11: مشكور يا سيف
19: مشكورين بارك الله فيكم وجزاكم الله خير سمعونا علي طالع
11: لا عليك ما قصرت
14: تانغو يا تانغو
16: هايوا
14: هذا الارجنتيني تانغو يا تانغو
16: هو الارجنتيني
9: على 7-2-4-4-2-0-0-9 شوي نروح للرسائل سليم الكيومي كما كان متوقعا وذكرت سابقا فقدان الثبات الذهني والثبات التكتيكي ادت الى خساره المنتخب المصري امام المنتخب الارجنتيني بغض النظر عن مشاكل التحكيم رغم من الرغم أرى أن من وجهة نظري لم يؤثر بشكل كبير على نتيجة المباراة وأيضا قراءة فنية لم تكن جيدة في الدقائق الأخيرة قبل الهدف الثالث للأرجنتين عموما منتخب مصر قدم مستوى فني جيد في هذا النسخة شكرا لك يا سليم لك يوم حسين السعدي شكرا على تواصلك إن شاء الله زحمة اتصالات معنا
11: الأخ العزيز يوسف البلوجي الصحفي طبعا المعروف ويعقوب نعم. يقول ليش ما تسووا برنامجكم جميل عن المونديال ليش ما تعملوا مثل هذا البرنامج في الدوري وتعملوا جو مع الجمهور. والله يعني الفكرة موجودة لكن لازم الدوري شوية يتحرك عشان يعمل يعني يتحرك الدوري
9: ويتحرك البرنامج
11: شيء. أيوة يتحرك كل شيء
9: وتتحرك الجماهير طبعا.
11: وافهم يا فهيم.
9: أحمد القرطوبي رسلنا رسالة طبعا طويلة بنقراها إن شاء الله يا أحمد القرطوبي وثني العامر شكرا لك على تواصلك.
11: في معلومة
9: أيوة.
11: أن منتخب مصر أكثر فريق احتسب ضد ركلات الجزاء في البطولة في تاريخ كأس العالم دون ما يتلقى أو يحصل على بلنتي هو ثلاث ركلات جزاء
9: يعني كلهم ضد مسكين.
11: نعم ولكن أنا مستغرب يعني الأرجنتين صحيح مفروش لها الدرب ورد
9: معقولة
11: يعني إنفانتينو يبغى
9: يعطوه
11: لحظة يعني الكاس حد يا
20: أيوة صحيح مفروش إلا الورود بكل مكان
9: مرسومة رسمة
11: من هين جاء ذي
20: السلام عليكم
11: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سامحنا وأنا حسبك على الباب يعني
20: لا إحنا هذا كلام شبعنا منه هذا كلام نحن مفروش لهم قلنا لهم النهاية في الختام أيوة والحين أول كلمة أقول أسعد الله مساكم وللمستمعين ونقول لكم هاردركم يا المنتخب المصري صراحة ما شاء الله عليكم لكن هذه كرة القدم هذه كرة القدم يا كابتن حسين هذه كرة القدم كرة القدم تبى صبر تبى يعني تبى هدوء تبى كل حاجة بس أما
11: كيف هدوء يعني أنت أمس ما عارف تجلس يوم دقيقة 75 ما عارف تجلس تشوف المباراة
9: ما قادر
11: والحين تقول لنا والله تبغى هدوء وتبغى ما عارف إيش
20: أيوة
11: يعني انت طلعت ما يعني انت ما انت كملت اليوم الارجنتين مهزومه كانت
20: يعني تشوف يعني لا انا شوف
11: لا تغير السالفه
20: ايوه موجود انا موجود
11: لا خبرونا عنك طلعت شوي
20: انا طلعت لاني رحت من البيت رحت بيت اخويا تشوف ثاني
11: ها تفضل ها
9: بعدين دليت انك
11: يعني
9: توصل بعد بهذا اخوك
11: يعني يبغى يحس بنفس شويه طلع يقول فاتح الجامات يعني في الحر
20: لا تراني احنا نشوف في بيت صليت العشاء خلاص انتهى الشوط الاول قلت الحين انا ليش بيت اخوي قريب للعمل بس بمشيت اشوف الشوط الثاني هناك وروحت وانا امشي بيكون بدا اول ثلاث دقائق

0: قال يقول ان الحكم كان رؤيته صح, يعني الفاول كانت قدام عينه
1: زين,
0: لكن هو مشاها انتظر الى ما يابو جول بعدين الفار
1: عشان يتاكد.
0: لازم كان ايوه عشان تاكد لانه لازم كان يتخذ القرار في لحظتين.
1: ايوه
0: زين اوكي يا المنتخب المصري تعوض بالهدف, يعني هذاك الهدف اللي لقوه كان الهدف الثاني صحيح, ما بالهدف الثالث
1: ثاني ايه الثاني
0: خلاص بعد بيكون غادي يابو الهدف الثاني.
2: اسمع انت ترى كان بيستو ثلاثه يعني بعد حلو
0: ما بيستو ثلاثه
3: لو ما حسب هذاك بيستو ثلاثه
1: أوه.
0: لا الاثر
3: ينازل بعد ولا ولا
0: لو لا هذاك الهدف محسوب قالكم انه بيجيبوا الجول الثاني خلاص
1: يعني ما بي وحدهم هدفين.
0: وترى شوف يا حسين والله ما بنتكلم ما بنتكلم احنا عن منتخب مصر, منتخب مصر منتخب قوي, لكن ترى المنتخب الخصم شوف التغييرات اللي حصلت, شوفوا اخر في الدقيقه 60 شوف المدرب هين خلى ميسي انفتح العمق, كان ميسو مخلينا في العمق خلاص يوم استوي الضغط ان الكور كلها في العمق خلى ميسو في الطرف, تشوف الجولين اللي ين كلها عرضيات من ميسي خلاه في الطرف ميسو شل لاعبين
2: لكن هيش فيه ضيع بلنتيات هيش فيه
0: هذا ترابو تياغو نوبة ما اعرف ايش فيه نوبة دلع اشوف هالايام
2: لا يكون ما متغدي رايح المباراة ما متغدي
3: صبح يمكن ما شارب شاهي
0: بس يوم يضيع بلنتيات زين كي زين
2: والله صح كلام حلو يا اخي حسام حسن قال كلام حلو قال حد يلعب الساعه 12 الظهر بالله عليك
3: الساعه 12 الناس
2: يعني توقيتهم أيوة. الواحد يطلع يشم هواء
3: يتمشى
2: يتمشى
0: كابتن حسين فهد
1: تفضل
0: الحين لو منتخب الارجنتيني طالع من البطوله
2: انت وايد لو عندك يا اخي زين تفضل
0: لا انا اقول لك
3: تخيل لو طالع يعني
0: هل أي الأحداث هذه بتحصل؟ هل أي هذه ترى ما تحصل إلا هذه قلت لك لو منتخب المصري مقابل غير منتخب الأرجنتيني وحاصل معي نفس الحرق هذه الشيء ما بتحصل كأي زوبعة ما بتحصل لأن أقول لك هذا أحين ميسي بس هناك
2: لأنه ما ترمى غير الأنبال المثمرة مثل ما انتقلت يعني
0: أيوة ما يعني شو أحنا طلع المنتخب البرازيلي ما طلع بالمنتخب البرتغالي
3: طلع
0: مش هذي
3: ما حد تكلم ما حد قال شيء
0: ما حد تكلم لكن هناك على عينهم على
3: برازيل
2: هي الأنباء المثمرة أيوة صحيح
0: آخر نسخة له وكلهم الأنظار يشوفوا عليه لازم أقول لك ترى قلت لك إذا بيطلع المنتخب الأرجنتيني روحت البطولة خلاص
3: وروح مشعل بعد
2: هي لأنه ما حد غير الأرجنتين في الدنيا
0: ما حد غير الأرجنتين هو اللي حل البطولة
2: صحيح
0: هو اللي
2: يعني فرنسا ما شيء انجلترا ما شيء ما اعرف انجلترا الحين عندها نجوم العالم كله يعني اغلبنا كلنا نشوف الدوري الانجليزي هذا اللي كلهم نجوم يعني هذا ما شيء يعني انت عندك كله بس الارجنتين هداك الله
0: الارجنتين
2: يا رجل
0: هذا
3: هذا التانجو
2: يا اخي لا تتهور يا اخي
3: قول هذا التانجو
0: هذا التانجو
3: سوى قصة
2: تانجو يعني يقول لك غاب كلوفرت عن هولندا شلوا كاس 78 و86 باليد و22 طويل العمر شيل يعني ما تعرف هو تعال
0: قالوا الحين في النصف يعني في التصفيات مسحوا له الورد قالوا انت بس لباقي توصل النهائي يا ابوي انت هذه الفيفا ترى شو مرات هذه سياسة يعني خبراء يعني هم لا خبراء بيقولوا
2: يعني تراضى عن الفيفا
0: اني لان انا لو قلت لك لو طالع منتخب الارجنتيني خلاص بيكون 80% بطوله كاس العالم بتنتكس عليه تحت
2: ويل
0: بتنتكس عليه تحت
2: بتجي لفوق تحت نزيد
0: بتنتكس خلاص بتروح المتعه وبتروح الاثاره وبتروح لكن هو ذا الحين ذا هو اللي مسوي لهم اثاره
2: لانه يقول لك
3: عشان
2: لا يقول لك
3: مصلحه البطوله
2: ابى اخبرك شيء بعد مشعل يعني يقول لك خروج البرازيل وكريستيانو رونالدو ومن بعد يقول لك خلى التذاكر المباريات تنزل
3: وامريكا
2: يعني وامريكا ايوه صح
3: ايوه
2: خلى التذاكر المباريات تنزل بنسبه 60% اسعارها تفضل
3: تسوخ
2: سكت
0: يعني الحين اليوم خلى الاسعار تنزل 60%
3: هي يقول لك من طلعت هم كانوا
2: بيقول لك اذا طلع ميسي بس سو زيرو
3: ايوه فعشان كذا ما خلوه يطلع
0: ايوه شوف هذا كلام صح سيطره
3: شو مشعل
0: الحين اذا مشعل. طلع ميسي في الدور الحين المباراه دي يمكن التذكره توصل 5 ريالات
2: 5 ريالات ايوه صحيح هي رايح تعشى انت
0: والله
2: وتانجو يا تانجو
0: والله العظيم
2: يضحك يا مشعل

0: بقول لك يا ابني انا باخه لومي على محمد شملي.
1: لومي
0: ومحمد شملي بعد
1: كل شويه حط لنا باي باي لولو مع السلامه لولو
0: برا برا برا وتعالوا بعدهم برا
2: تعال تعال خلنا لا تهدي
1: هذا صراحه لا هذا يبين لك ميول المخرج لكن وش دراك وانت قاعد تشوف المباراه صحيح انت في بيت اخوك كنت يعني ايش دراك
0: لا انا حاط سماعات مع التلفون في الراديو
2: يا ربي كم شغله ذيك الساعه عنده مشعل يتحاتر مع اخوه يتحاتر ليه
1: يتحاتر يتحاتر
2: يتحاتر يتحاتر مع اخوه
0: ابى تشوف حد بيهذر حد بيهذر
2: ويتصوخ لنا
1: حد يسمع حد بيهذر عليه
2: بيهذر
0: ايوه
1: وايد فهد هذر عليكم هذره قويه
2: يرصد هو
0: لان تعلم الحين في ناس قاعدين خلاص يا الله يا رب يا رب تفوز مصر يا رب تفوز مصر عشان هذا واحد انا كم رساله يعني قال لي اي فاكر بنت سمع ايش بتقول في الراديو بعد النتيجه قال لي ايش بتقول في الراديو
2: كلهم ينتظر خساره الارجنتين عشان مش على بس تو بس عينهم على الارجنتين ومش
1: اي والله
0: ولو اني يعني صراحه سبحان انا قلت له اخذ الاخو قلت له تشوف باقي 10 رجاي جايبوا التعادل
1: اها
0: ايوه لانه خلاص
1: تغير غلبت الاخطبوط انت
0: المصريين تنفذوا انت شفت مدرب الارجنتين
1: هي
0: اكسلاني نسن والله ولا كان مباراه مهزوم
1: هذاك هادي طول حياته هادي حتى يوم يخسر هادي عادي
0: هادي بس يشوف مباراه هذا للمدربين متباهم انت مثل هذا يتكتك على المباراه يشوف ايش بيسوي باقي 5 دقائق 3 دقائق ايش بيسوي
1: وانت ما طلعت اصدار بعد الحين شوف مباراتين ترجع من المطار لا. توصل المطار عاد يقولك شنط ميسي خبرتك لا شنط ميسي وربعه شاحنينها في الطياره خلاص
0: لا لا
1: قليصه مستوى قليصه
2: وردوكم
1: مقلوص بالعكس القليصه اللي يقلص مستوى قليصه
0: اوكي كابتن حسين كابتن حسين ايش قالوا الحين
1: رايح يخلص وغير غرز زين تفضل
0: الحين اباك الحين لكن اللي كانوا يطلعوا منتخب الارجنتيني ايش قالوا الحين ايش الكلام الحين من النهايه من
1: اللي بيطلعوا المنتخب الارجنتيني
0: ايش يقولوا الحين
1: عاد ما نعرف تو يقولوا فرنسا وانجلترا وين
0: يقولوا فرنسا هاي يقولوا فرنسا ولا ما الحين من الحين يقولوا الارجنتين شالت من البطوله
2: لا لا بعدهم ما قالوا ما حد قال
0: ما عندهم لا لا بيقولوا ما عندهم شيء يقولوا الحين ما عندهم شيء يقولوا
1: سويسرا خلص الحكي خلص
0: البطوله شلوها
1: زين امس انت بعد المباراه وين رحت
0: أنا بعد مباراة كان أصلا عندي أنا تشوف أي مباريات اللي تكون هذه الحين كأس العالم كله دوام ليل الحين دوام ليل بس عشان المباريات
1: شوف لعب لعبة صح خلى دوام ليل عشان يشوف فارغ توقيت ما يخطف عليه عادي أمور طيبة زين أنت بسألك يعني الحين أنت سؤال يعني الحين عفوا يعني أنت دوام ولا جالس تشوف مباريات يعني
0: لا لا بعد دوام ساعة جرني
2: ها مباراة منتهية غير السالفة مباراة منتهية عبارة
0: لا مباراة منتهية أيوة أنا وبعدين قلت لك خلاص يوم صفر الحكم يعني على طول قلت له عذرتك لكم النتيجة 3-2
2: رحت الدوام
0: المنتخب المصري قلت له النتيجة 3-2
1: لا يعني حتى ما تعشيت
0: لا لا باحم بس
1: سدت نفسه
0: سدت نفسي أول
2: ما بغيت عشي
0: لا عشان ترى عندنا الحين الجروبات اللي جتنا
1: عليها لكن لا ما قدر انت خليك من الجروبات خليك من الجروبات زين الحين الحين الحين الشراع كيف وضعه
2: تنزغ شراع مع سويسرا
1: تقول ما تقول خلاص ما يحتاج
0: ها لا لا ما مع سويسرا ما مع سويسرا
1: بعد مستاهل الموضوع
0: مع سويسرا مع سويسرا
1: قليصه سويسرا قليصه
2: اذا مع انجلترا يعني عباره
0: مع سويسرا
2: مع انجلترا
1: مع هاريكين
0: يمكن
1: ولا هالاند
2: ترى هالاند راعي بحر
0: الحين يبعث لنا هالاند
2: راعي بحر ترى
0: الحين منتخب النرويجي له
1: هي هي
0: الحين هناك التحدي عندي يعني في بيت البارحة قبل شوف قبل بعد الشوط 8 دقائق قبل لا يبوا التعادل والفوز الصوتيات تجيني من وي وي وي وبعدها مباراة
1: بعد من البيت
0: يوم رجعت
1: لا حول حتى القريبين لا حول ولا حتى أيوة. القريبين عليك
0: كنا رجعتين وبعدين يوم خلصت المباراة كانت لها رسالة قالت لي اوكي ما حالا ما حالا هو بيعرف لكم هو
1: ترى يعني

0: اسمع، مشعل عنده بنته الله يحفظها برازيلية يعني، فالحين تبغى الأرجنتين تطلع بأي طريقة يعني؟ والله
1: بأي طريقة، والله يا كابتن حسين بأي طريقة تبغى تصدق تقول لي مع أحد قال لي ما عليك، تقول لي ما عليك، ما هلند، هلند هو بيعرف الكم، قال لا لا خليه يفوز على إنجلترا ذاك يفوز.
0: إيه خليه يعدي أول، أيوه صح، خليه هذاك شجاعة على البرازيل بس.
1: حد شايف فريق ما بشجعت على البرازيل؟
0: أه كلهم يفوزوا عليه.
1: كلهم يفوزوا عليه.
0: خطفين عليه جسر العيجة، مستوي جسر العيجة.
1: كابتن حسين عندي رسالة، بس عندي رسالة.
0: أوه رسالة، يلا اكتب
2: بسم الله.
1: كابتن سمير، كابتن سمير والمشجعين البرازيليين شجعوا سويسرا، الباقي مشجعوا سويسرا يوم
0: مباراتنا. عجب الموضوع، عجب نزيل شاف أموره ماشية.
1: شجعوا نتمنى الفوز، خاصة سمير أبا يوم بيتصل
0: سمعت سمير
1: مرة أبا يقول سويسرا تفوز، يعني ريحني يوم يقول قال بيفوز المنتخب المصري بتفتح. الحين أبا يقول بيقول إن المنتخب الأرجنتيني يفوز. ردوا عليه مرة أول بأول، إذا قال المنتخب الأرجنتيني بيفوز بطلع عليه المكالمة، يقولون لا لا
0: الأرجنتيني بطلع المكالمة بعد ما يستوي
2: لازم يشجع
0: سويسرا. هذا سالفة بعد.
1: أبا يرشح ولو إنه يقول موت إني تنهزم سمير.
2: ترى اقول لك حتى لو هم قالوا ان باغين الارجنتين داخليا هم ما باغينها
0: هي
2: يجاملوك انت،
0: لكن في شيء المتشبقين بالارجنتين نفعوكم نفعه،
1: والله نفعونا
0: الهولنديين. هي ها
1: قبل حسين علي والله ما هي متي صراحه متعادين عليه هذا المنتخب صراحه،
0: ما اعرف وش فيهم الله يهديهم، ما حد يتصل الا يتكلم على الارجنتين والارجنتين وانفانتينو، والله يا اخي حاب ميسي وميسي ما اعرف يعني ايش هذا الكلام،
2: مدلل فيفا
1: وترى ترى انفانتينو رجل، يمكن ترى
0: هي رجلي لو عليه يعني بعد
1: لو عليه لا انا اقول لك يا كابتن حسين
0: نعم
1: بيشل الكاس بيشل
0: آه
1: بس الحين احنا ما نقدر نتكلم
0: بس واحدة حلو واحدة ضربة واحدة بس هي حسبنا احنا بيكمل يعني زين انت ما عندك اصدار جديد عشان بعد الفوز الامسي
1: يعني انا الحين تشوفني ما ودي صراحه امدح لان حاس في خاطر المنتخب المصري بصراحه لكن ترى حظ انه طاح مع المنتخب الارجنتيني
0: ايه عاد هذا
2: احترام لمشاعر المنتخب المصري ما يرد يحتفل
0: ايوه نعم نعم نعم
2: بنشوفكم مع سويسرا ان شاء الله يا سمير
0: وتانجو يا تانجو
1: مع السلامه
0: مع السلامه
1: فجر اللحظه
2: ايه فجر اللحظه ان شاء الله الساعه 5
0: رجع من الدوار على طول
2: ايه الساعه 5 ان شاء الله ما عندك دوام
1: هذه احلى شيء
0: احلى وقت
1: احلى وقت
2: تكون راجع مصلي وتضرب لك كوب شاي
0: وادع الدعاء
2: وعيش واضرب سويويه
1: وحتى مباراه فرنسا والمغرب
0: حلوه سويويه ترى الصبح يا اخي
2: لا وقتها
0: اي والله يا اخي زين تفضل ها
1: توقيتات حلوه توقيتات حلوه
0: يا سلام سلم
2: مضبطينها مضبطينها عشانكم
1: مضبطينها عشان
0: بخاطرك شيء
1: احسنت اقول لك سلم هذا في واحد سوى لي رساله بعد المباراه
0: هي اسمي طلعوا رقمك من تحت الارض نزيل
1: مع السلامه
0: عن الملامه هو
1: هو ما
0: يا مشعل عن الملامه
1: باي باي
0: حياك الله بنت باقي يقول رسالة اللي رسوها حلي يا أخي والله أخي مشعل سوالف يا أخي عندك جمهور على فكرة وايد ناس يسألوا عن مشعل محبوب الجماهير
3: مع فايبر نت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om

0: المغرب نحبكم بزاف بزاف.
1: لا تحرم الناس من صوتك. ليش انت
2: كيف ديما ديما دي
1: لا كيف بنحبك كيف بنعشقك
0: كيف بنحبك
2: كيف بنعشقك
1: ما كيف لا
0: كيف بنعشقك ديما مغرب.
1: ايوه
0: بنحبك بحب بزاف بزاف ديما مغرب كيف بنحبك.

0: المغرب ديما المغرب.
1: تقول موستانج جاوي.
2: دوما نخلي حسين يجرب.
1: لا لا لا لا صوتي لا لا لا.
2: أنا صوتي بس.
1: لا تحرم الناس بصوتك.
2: أنت ما سامع صوتي يوم بيوزع. كذي كأنها سفايف. مخلصات.
0: المنتخب المغربي.
2: كيف بنحبك.
0: أوه.
2: كيف شفتها؟
0: والله شفتها.
1: ما تركب ترى. هذا كيف شفتها هذا مع الباطنة يعني.
0: أيوه. كيف شفتها؟ بس قالوا.
1: كيف شفتها؟ يعني كيف شفتها هذه يعني.
0: هذا ما مع المغرب.
1: ما مع المغرب يعني الله مشي.
2: مشي مشي أنت بس.
0: كيف شفتها؟
1: كش حال شفتها.
2: كش حال. اسمع هذا بعد.
1: هي صح يقول لك صح.
0: لازم تشبكها مع الكلمة الكاف.
1: يقول لك لازم.
2: الكاف مع الكلمة.
1: هي.
0: هي
2: يعني تجيب.
1: اسمع هو يقول اسمع قول ها.
0: كش شفتها. لا ترسم.
1: أيوة.
0: الدليح عندهم والله جميل.
2: الدليح مجر منا ظنيت.
1: الدليح.
0: الدليح عرفت الدليح؟
2: إيه عرفت.
1: إحنا نسميه نبق.
2: نبق.
0: ما نبق.
3: No.
1: يا حيوة صح.
0: أوين نبق هين نبق هذاك الدليح والدليح عند الشمام.
2: الدليح والدليح.
0: الدليح شو بقى لك ما أعطى الدليح بس ياك الدليح
2: هي لازم تلوي لسانك.
0: هي لازم هذه لازم تسويها والدليح
1: زين يعني ما نبق هو
0: شيء غير ذاك الفيني ما شو ولا كامل منتخب سندرنا مسوي
1: سندر ما أعرف
2: مغربية بعد ولا
1: هذا ما أعرف
0: لا لا لا لا هذا عمانية سندرنا ما تعرف هو سندرنا
1: هذه عمانية يعني
0: هي عمانية ماشي ما تعبان
2: تعبان
1: يعني الترجمة مالها انهم ماشي ما تعبانين
0: ماشي شريش
1: يعني لو قلت حل صادق انت صندرمة يعني انت تعبان
2: اخاف ماك مع عموسى
1: عيب التوزس شكله واضح ايوه اختم بالاغنيه

0: يا اخي عندي سؤال يعني. الحين انت يوم تغنى مع من هذا موسى اسمه ده؟ موسى الحين يوم تغنى مع موسى انت تغنى ولا تصيح
1: يا اخي اللحن انا بابا منك كذا لازم لحن
0: لحن يعني ما يعني والله
1: هو قال لك لازم
0: ايوه طبعا موسى مطلوب قبل مباراه المغرب طبعا اكيد
1: مع السلامه
0: يلا تفضل ما اعرف ليش اخر شيء يعني كذا شوف
1: هذه الخدمه لا القفله القفله
0: صوت بريك يستوي اخر شيء
1: مع السلامه
0: ما عارف الدليح الدليح نبق
1: ما نبق طلع جح جح
0: يلا العظيم حياك بدر
2: كيف الحال
0: زينين الحمد لله طيبين
1: حياك يا بدر
2: ايش اخبارك الاحصاده
1: الحمد لله بنعمه
2: كيف حالكم اخباركم طيبين
0: حياك حياك يا اخي ذيك اليوم بعد سويت لنا سالفه الله يهديك بدر يا اخي
2: كيف منى
0: يوم سالناك اذا حد قال لك خلي الكوره تنفعك يا اخي واجدين طلعوا مقيول لهم الكلام يا سبحان الله
2: واجدين بدل حلال خليها على الله توقع في العالم واجدين
0: اي والله واجدين يا اخي مشكله بعضهم ماخذين اجازه من كل شيء يعني
2: ايوه ايوه ماخذين اجازه اكيد
0: وبدر كيف وضعه؟
2: والله الحمد لله
1: كيف امس؟ كيف مباراة امس؟
2: امس طلعنا مباراة يعني صراحة مع احترامي للفريق المصري يعني صراحة يعني صراحة ما قصروا لعبوا لكن قلوبنا مع التانجو طبعا نحن
1: بس عذبتوا شوية
2: انا ما تعذبنا
0: عاد مباراتين تعذبوا هالعذاب ها
2: اقول لك زين ان كولومبيا ما صادت صراحة
1: والله قبل البرنامج كنا حسين جاس يقول لو كولومبيا صاعدك عاد خلاص عارفينهم ترى
0: وارتعود لأن كولومبيا ترى مثل ما تفضلت يعني هذه منتخبات أمريكا الجنوبية صعبين على على الأرجنتين
2: فعلا فعلا كلامك فعلا يعني لما تقابلوا هذين الأرجنتين مع أفريق
1: من قارتهم
2: الجنوبية يعني صراحة يعني ضرب فيها ضرب عارف أنا المباراة
0: صحيح
2: لكن هالاند سواها هالاند في البرازيل
1: وما احتفل سجل وما احتفل
2: والله ما احتفل انا الهدف الثاني انا استغربت يوم جابه والله فكره ما اقول الا ما احتفل
0: ابدا ايوه كنا ما مسوي شيء يعني
2: كنا ما مسوي شيء اقول له قول عن يقول لغا ولا شيء ولا اوت قلال اقول شوف
0: هي سبحان الله
1: كل بعد احتفل يعني مسجل على فريق كبير
2: وبقى يذكروا مسكين ولا يطيح ولا يتحير كما غير مبابي ورونالدو
1: وش يطيحه وش
2: يطيحه مع البرازيل
0: هذا اذا طاح خلاص ما يقوم عاد
2: ما يقوم نعم ذا الداهي ذا ذا ذا
1: هذا اهم شيء انه ما يطيح فوق حد
2: والله صراحه لاعب هذا والله اتمنى يجيبوه برشلونه
1: يعني اقول لك امس امس طالع يتمشي
0: لف على برشلونه طلع برشلونه بعده زين
2: زين
0: هي
2: فان شاء الله ان شاء الله عاد المباراه الجايه مع سويسرا لكن انا اشوف الارجنتين صراحه بيني وبينك يعني لعبه ما هو ما هو ما هو ما مطمن انا
1: يا اخي ما يدخل جو
0: يعني عاد الحين بتطلع عاد من سويسرا انت ممكن تطلع
2: والله ما اقول لك يعني سويسرا ترى انه فريق قوي لكن يعني انت شفت الارجنتين ما هو لعبه ما هو
1: وش مشكلته وش مشكلته يعني ما
2: ما يا اخي ما يلعبوا على الاطراف والله ما يلعبوا على الاطراف مثل ذاك هذاك الدوره السابقه ما اعرف كيف كله في العمق لعبوا
0: الارجنتين
2: ايوه
0: صح انا قلت لكم هذا لكن تعرف ليش لانهم يلعبوا على ميسي
2: على ميسي
0: لانك
2: ميسي
0: انت لو تلعب على المنتخب الارجنتين لما يلعب على اطراف خطير بعد وعلى فكره أيوة. يعني أيوة. لدرجه ان في بعض الكرات انت شوف اعتقد الهدف الثاني مع المنتخب المصري كانت مقطوعه من ميسي وكان ميسي تحت الضغط لانه ما اذكر من زملائه مر له الكوره مع انه هو فاضي كان ممكن يلعبها راح يمررها حق ميسي ميسي تحت الضغط يعني
2: صحيح
0: فارتدت عليهم فما اعرف يا اخي انا مستغرب يقول محمد شملي ممنوع احد منهم وين يسجل غير ميسي لازم هو يسجل لو
2: لا حول ولا
0: هي كان معهم في المعسكر محمد شملي
2: هذا مشكله هذا المدرب حاط كله على ميسي ميسي ميسي يا اخي العب على الاطراف دخل ذاك وتسميوني ذاك الجني ذاك جناح
0: زين ما
1: موجود هو
0: جوليانو موجود معه
2: ايوه بده وتسميوني لا
0: ما جايب من جايب لنا معه ما جايب لنا
2: اللي معاهم
0: معاهم
2: ايوه معاهم معاهم
0: صراحه يعني ممكن كان يعمل له شغل
2: ايوه انت شفت لكن هذا كيف رفعها الهدف الثالث
0: هي
2: وليد بالمسطره نعم فراسه
1: مرسومه
2: نعم اللي مرسومه كيف يا ربي انا استغربت والله العظيم
1: من لوتارو حل النزول
0: زين بسالك سؤال الحين الكره اللي ميسي عطاها لوتارو هذا قال له سجل يعني انت والجول.
2: ايوه
0: ها،
2: لكن ميسي فعل فعله بعدين
0: ايه، اشتغل اشتغل من ضيع البلنتي حس بالدم.
2: انا اقولهم هذول ما يعطوا يشوت ضربات جزاء بصراحه،
1: حتى الثنتين مضيع
2: ما مال بلنتيات
0: وايد يضيع صراحه.
2: والله يا اخي دائما
0: الحين يعني يقول لك نسبه تسجيل ميسي من البلنتيات تقريبا اقل بشويه من 78%.
2: صحيح فعلا صحيح،
0: انا اسجل اكثر منه يوم زماني.
2: نعم حتى مباراه النهائيه، مباراه النهائيه كاس العالم الماضيه
0: ايه
2: شفت هي شايف النهاية يعني لو الحارس عندك زاوية يمسكها
0: صح،
2: يعني ما بعيدة، قريب الوسط هذا شو تاكل.
0: إنزين خبرونا إنك أنت يوم كانت 2-0 والدقيقة 75 فقدت الأمل أمس.
2: لا ما فقدت الأمل.
0: يعني إشاعة ذي.
2: والله ما فقدت الأمل. تو أنا ولدي ذات بوبيور يقول خلاص بقى، قلنا ماشي خلاص هذا التانجو ما عليك منه.
1: ومن مصور إنك، حد مصور إنك يا أخي كان. هذا مصور انك بعد الهدفين مال مصر
0: كذا خايف كانك متغير لونك
1: ورافع ورافع الكمه وفاتح جيبك
2: لا حول ولا
1: قوه على الزاويه
2: اقول لك صح
0: رادارات يعني
2: في تصوير ايوه في تصوير في البيت قاعد فيه في المجلس.
0: زين المباراه الجايه الفجر من الصبح كيف وضعها؟
2: الفجر تكون الفجر الساعه 5 لا
0: ايه
2: الساعه 5 زي بعد الساعه 5
0: يعني وقت شرب الشاهي.
2: وقت شرب الشاي بتجيب ذيك اليوم بتجيبنا سمبوسه بتجيبنا الولاه اعرف واحد هنا في بركه يضبط سمبوسه صراحه.
0: بعدين خبرنا عنه
2: الساعه 3 يفتح، تصدق الساعه 3 يفتح
0: فجر
1: عندك اليوم من وقت
0: زين عشان الناس اللي يروحوا الدوامات من بدري يعني.
2: لكن سمبوسه يرتبها صراحه ما الاول
0: عاد سخنه
2: اسكت انت
0: يا سلم
1: وضرب منتهى بدر
2: يلا سكت انت عاد مع سويسرا ما نعرف كيف ان شاء الله.
0: هو خايف من سويسرا عاد يعني بعد هذه الحاله اللي عاشتها الارجنتين مباراتين مع الراس الاخضر
1: ومصر مع الراس الاخضر ومصر
0: بس لا والله لو جات لكم دياز كولومبيا
2: والله العظيم انا متخوف من كولومبيا بيني وبينك.
0: امس كانت افضل كولومبيا ترى في المباراه يعني
2: مالك انت كولومبيا فريق يلعب صراحه كره
0: ايه صح فريق يلعب صراحه
2: مدرب ارجنتيني صراحه والله يعني كولومبيا انا اقول لك لو صاعده
0: مشكلتهم يضيعوا وايد يضيعوا يعني صراحه فرص يعني
2: ضيعوا ترى وصلوا ضربات جزاء خلاص قاعد الحارس نقدهم.
0: لكن انت ايسه الحين من انكم تحافظوا على اللقب ترى ما جاء له حد حافظ على اللقب
2: انا اقول لك يا ابو علي يمكن يغير خطه تعاد المباراه الجايه
0: هذا اللي عنده بدر وش بيغير يعني هذا اللي عنده موجود
2: خلاص اقول يمكن شوف في واحد لاعب بدل ميسي مره واحده لاعب جاب جول من من من فاول ما اعرف من اسمه يا اخي يلعب هذا فلانو ما اعرف من اسمه يا اخي لاعب مع
1: المباراة
2: الثانية اعتقد
1: مارتينيز
2: مع الاردن كان لاعب
0: ايه يعني بداية المباراة ما دخل ميسي مع الاردن
2: ايوه هو هذا فنان يلعب بعد يلا كله خير ان شاء الله.
0: مشكور يا بدر
2: ان شاء الله الجايات ان شاء الله بيكون غير بيتغير
0: يعني تطمن الارجنتينيين
2: نطمن ان شاء الله
0: حلو جميل
1: يا بدر
2: وعاد هذيل ابو يغايروا يوم طلعت البرازيل
0: ايه
2: طلعت البرتغال عادوا اي فريق يلعب مع التانجو الارجنتيني تحصل يشجعوا
0: اسمي هم سولنا ربشه في البرنامج والحين بتطلع الارجنتين وينهم الارجنتينيين وين ما اعرف يعني يسووا سالفه يعني عوده
2: اقول لك انا ترى في مغصه
0: ايوه ما اعرف ايش في واكيد انت تجيك رسائل بعد تجيك رسائل انت
2: رونالدو عادي يا ربي كريستيانو رونالدو مو سوك قاعد يصيح دامر الفريق كريستيانو رونالدو دامر فريق لا والله لو هو ما معاهم صدقني بيسوي شيء بعدهم
1: شفت كيف
0: زين جهز عد العده حل مباراه الفجريه
2: ان شاء الله
0: والله يعينك صراحه يعني ترى دفاع ما عندكم البر
2: ماشي اشوف الدفاع ماشي
0: عندكم دفاع
2: ماشي اشوف الدفاع خواره
1: الله يعينكم
0: احسنت يا بدر
2: احسنت ابو علي حبيبي
1: حياك بدر حياك الله الله يحفظك
2: حياك
1: ان شاء الله الله يخليك
0: مشكور من 62 كنت اقول ما حد حافظ على اللقب البرازيل طبعا اخر فريق 62 58 62 هل تفعلها الأرجنتين السنة ونحن نقترب من خط النهاية
1: ثلاث مباريات
0: أيوة.
1: مباراة
0: يعني. ثمانية مباراة نصف النهائي ومباراة نهائية أيوة. ها ده وش رأيك
1: رأيك
0: نزين أنا بعطيك بعض الأرقام من دول المجموعات 72 مباراة في هذه المرة حضروها 4,644,549 مشجع، هذا طبعا في دور المجموعات. أما بعطيك
1: 180 هدف سجل حتى الآن.
0: نعم صحيح، لا ما 180، 208
1: 208 آسف 280 هدف.
0: نعم منها منها في دول المجموعات 215 هدف، وهو رقم قياسي بحكم أن المباريات زادت.
1: زاد طبعاً. نعم
0: أيوة نعم. وعموما هذه البطولة يقولك شارك فيها 999 لاعب، ها رقم مميز بعدها
1: 999
0: لاعب.
1: هي رقم هذا، هذا يصير عليه الرقم الأبيض،
0: أبيض خريف ظفار فنان يطلع عليه.
1: ممتاز له،
0: جميل جميل مازن. حتى الأصفر كله 999 حلو. حلو يا
1: هو الرقم يسدك.
0: أيوة أي رمز عاد، لا تقول لي
1: ما تشوف على الرمز برايا مش
0: تو، لكن إذا فيها أختار يعني حاسين عشان على اسمي لا
1: سين راشد.
0: أيوة حاسين والحر. أيوة حسين راشد،
1: حسين راشد.
0: أيوة عادي حسين راشد، يلا الله يحفظ الوالد إن شاء الله يطول في عمره.
1: آمين إن شاء الله.
0: زين عندك شيء تبى تقول؟
1: هي عندنا رسائل شوية.
0: محمد شمالي إيش رابش إنه أمس مرتبش في المباراة واليوم مرتبش؟
1: والله أمس كان ينتظر أحس إن الأرجنتين
0: كان يقفز مرات فوق المكسر.
1: زي ما كسر علينا المكسر.
0: قلت لا أقول لك هذا مع الحكومة لا تنسى يعني. أيوة. محمد شمالي يا أخي والله لا تفاعل مع المباراة. أيوة لكن لا تقفز فوق يا أخي، توترنا يا أخي. أيوة
1: خلنا نتوتر أمس، ما خلنا نركز في المباراة ولا خلنا نركز في
0: البرنامج. وين نروح ما عرفنا يا أخي. ذكرني بواحد من شباب يوم تجلس جنبي يوم مباراة المنتخب ما تعرف تجلس تروح تودر يا أخي. الله لا الكرة وما تفعله بالبعض،
1: ما بالكل طبعا. مازن الشيدي مساء الخير، منتخب مصري فقد التركيز في آخر 10 دقائق من المباراة والمدرب ما عرف يتعامل مع اللحظات الأخيرة للمباراة، والعلم كل الفرق الأفريقية المشاركة في البطولة سجل فيها وخسرت في آخر دقائق مباريات ما عدا المنتخب المغربي. بكرة المغرب
0: والله ترى في النهاية يا مازن. هو صحيح حسام حسن البعض يقول ليش ما يعني، لكن هو ترى يواجه منتخب بطل عالم يعني، ما يواجه أي فريق يعني، منتخب صعب يطلع لك في أي لحظة يعني طبعاً. معلش 280 هدف منها 10 أهداف حاسمة في الدقيقة 90 أو بعدها، رقم قياسي طبعا.
1: 10 أهداف حاسمة،
0: 10 أهداف يعني
1: وهذه الأهداف طبعا أنه خرجت منتخبات وصعدت منتخبات،
0: غيرت التاريخ،
1: غيرت التاريخ
0: بالضبط.
1: منتصر
0: كل يجيب حكي مرات قوية
1: هي. شفت كيف
0: يجيب حكي يا أخي.
1: أقول لك منتصر صار لأيام وحاول أتصل بيه بس الخطوط ما شاء الله تبارك الله عندي شماتة مجمعنها مال كم يوم، استغفر الله العظيم.
0: على من ترى الأرجنتين
1: ومسوي تحديد، مسوي تحديد الكل ينتظروني بس ربع رونالدو وقوم شملي واثني العامري. انت وش مسوي له؟ وش مسح المنتصر؟
0: هم كلهم متعاطفين مع منتصر اللي يتصلوا الحين. منتصر سمع رد
1: هيوا وش اسمه والله ينتظرهم
0: يا أخي. تشبق على قولت عبد الرحيم، روح يا أخي مع الأرجنتينيين وخلاص عيش حياتك يا أخي.
1: بعد ما باغينهم مشان ما باغينهم.
0: أنت في واحد أمس اتصل شيء رسالة بعدها قول عشان إحنا دائما رسائل شوية حاول تصير زحمة يعني.
1: هذا اثنين. نعم اثنين.
0: نعم
1: صالح البارحي وأبو خالد نفس الستايل المخرج. وش ستايل المخرج؟
0: ستايل المخرج إنه يكون على أعصابهم في بس صالح البارحي وابو خالد خميس البلوشي يعني نوجه لهم تعيه. انا اقول لك هذا اذا كان في مباراه منتخب لا تجلس جنبهم، يسامحوني يمكن ما يسمعوا الحين بيني وبينك يعني، جنبهم لا تجلس. طبعا هم حلوه الجلسه معهم لكن هذه مشكلتهم مع المنتخب، لا ما يرموك بشيء بس يعني
1: يتنرفزوا.
0: ايوه بس شويه وينزل الملعب. ولا خميس البلوشي اذا يشوف مباراه المنتخب معك يعني في الملعب لا ما يجلس على الكرسي. يظل واقف كذا يعني واقف
1: إذا اللي وراه يبغى يشوف هو.
0: لا ما ينازعه إذا تكلم. اسمع لنا أبو خالد يا أخي عادي يعني أخونا العود ما نروح نتكلم وايد
1: أكيد. نوجه لك التحية فهد.
3: أيك
1: أبوي تقلنا لك لا تستعجل.
0: أوه تعال أنت بسألك سؤال يعني. أنت الحين أمس ربشتنا ربشة، طلعت اولادك من البيت عشان تشوف المباراه ويخلالك الجو وتستانس مع المباراه وتقول انه رحت رسلت حل جارك المصري والهدف ملغاي وانت ما عندك خبر، ايش هذا الربشه اللي عايش انت؟
3: ترى ما والله لا ما أعرف هل من مقور فيه فيني هل مو
0: بتغير صوته
3: هي. أنا أقول أتبغى الشور تبغى الشور
0: تفضل
3: حال مو ممتعين ذي السالفة كلها وحال مو تأخذ بس جمعوا كلهم اللي متأهلين
0: ها تو بيقول أيوة فرشوها ورود أيوة تو
3: جمعوهم كلهم انتخابات في الملعب وتعال رئيس الفيفا
0: انزين يا اخي انت متقدم بالنتيجه 2-0 2-0 لين دقيقه اخر شيء خلاص باقي لك قليل خلاص شويه
3: قليل شوف انا اقول صراحه
0: في
3: اخطاء من المدرب اول شيء مع التغييرات وبعدين ما قصر الحكم والامور التحكيميه اللي صار
1: مره
3: انا اقول لكن مستغرب يعني هذه اللي مشجعي الارجنتين داخلهم أعماقهم
0: ما بس داخلهم أعماقهم زين
3: من أعماق ما مستحيين على وضع الأرجنتين تو
1: يقول لك نحن وصلنا
3: وصل لكن ما تجيهم غيرة إن هذا ما منتخب يوصل من غير واسطة
0: الكلام موجه لكم يا أرجنتينيين تفضل أخ فهد إليك الكلمة
3: ما تجيهم غيرة داخل ما تجيهم شوية غيرة
1: جاوبوا
3: يعني ما لو ما الأمور اللي صايرة أنا سمعت واحد متصل يقول يوم رئيس الفيفا يوم قابل مصر قابل تقول واضح ترى متحسف ويصفق ما مفواده ما الغصب يعني واضح يعني
0: زعلان يعني زعلان
1: يجاملهم قصدك
3: أظن أنت شفتوا اللقطة
0: هي.
3: وقابل واحد من المتصلين الأخوة وقال ترى واضحة إن ما مفواده
0: AI
3: ايوه هي اي حبيبي واضحه لكن انا السؤال والله خاطر بس يعني هو اللي يشجع الارجنتين
0: زين احنا بعد خاطرنا نسالك انت
3: اه
0: انت الحين يعني انا سالتك سؤال ما جاوبت علي انت الحين امس طلعت اولادك من البيت قلت لهم اليوم مباراه الارجنتين ومصر وانا ابغى اشجع مصر على راحتي
3: تبغى الصراحه
0: زين صبر صبر انت الحين يوم لغى الهدف الحكم انت ما عندك خبر وجالس ترسل حل جارك المصري وتقول مبروك واحنا فزنا والحياه حلوه والهدف من الغاي
3: ترى هذيك الصدمه
0: جاتني الصدمه ذاك الله يهديك لا تستعجل لا تستعجل انت شوف في فار في اشياء مثل هذه انت الحين يعني لا تستعجل
3: لا هو صح مفروض انا اتحذر
0: هي المفروض تتريث
3: اتريث مفروض مو ما نتريث لازم دامنا على الأرجنتين مع الأرجنتين لازم صح لازم أتريث
0: لأنه يدوروا لها شيء اللي يدوروا لها شيء يلغوا الهدف
3: هذه أنا غلط فيها صراحة
0: هي غلط راجع نفس
3: أتريث
1: لا تستعجل
3: يعني عادي كان اللي يروح على الفار عادي يقدر ساعة نص ساعة عادي أمور طيبة بديو عادي بديو يتصلوا عادي بديو هتكون عادي بديو يسير الرنات عادي بديو الو
0: نزيل معك
3: هذه يسير الناس
1: يسوون رنات وين
0: تقول عيد ايش يبغوا لك تصور الناس يسوون لك رنات يعني زين بسالك سؤال داومت انت اليوم داومت
3: مداوم لكن
0: متاخر
3: بعد
0: متاخر لا
3: تخاف والله قابيل العشاء والله ما تعشيت والله
0: امس
1: سدت نفسك
3: والله يعني مني ما صارت إيجابية والله
0: هم زين بعد فكروا فيك وجابوا لك عشاء يعني وانت طلعتهم من البيت قلت لهم روحوا مع اهلكم وانا ابغى اشجع مصر واليوم والله مصر انا ما ودرهم
3: هم يحسبون على بدون مشاعر بدون احساس على بالهم اني اكل
0: هي يحسبوا ما عنده مشاعر يعني طلع عنده مشاعر يعني
1: طلعت حساس
0: ايوه طلعت شاعر
3: لا والله ما تعشيت ما والله ما خاطري
0: بالله عليك حطوا لك قدامك الاكل وجلست على صوب
1: زعل العشاء
3: والله
0: اخذت
3: له ما اريد والله
0: وان شاء الله قالوا لك مره ثانيه خلي الكوره تنفعك يا الحبيب
3: ما قالوا ليش
1: عجب
3: قاعد جبنا
1: عشاء
3: وطلعنا وجبنا
1: وطلعتنا
0: جيب عشاء
3: باغي اقول لفوادي لكن اقول حال من
0: ما شي فايده
3: يعني حال من
0: زين وبعدين الارجنتين
3: غير ان قهر ان الارجنتين صعدت على ببلاش ومن هنا مصر طلعت يعني كلها تولف ومن هنا
0: انت زعلان على مصر وزعلان انها صعد الارجنتين
3: ومن هنا تذكرت سامبا كلها
0: تولى
3: في
0: حياتي كلها زين المهم بسألك بعدني سؤال أخير يعني الأرجنتينيين رسلوا لك وايد رسائل أمس ولا
3: يا رب تعرف
1: ماسك التلفون
0: مسكوك مسكه
3: اللي اللي يبقى أقول لك أخوي وواحد مع عادل هذيك أخوي ماسكنها وراسلها بجروب العائلة بعده وراسلية
1: منصور وغيره. يتصيدوا لك يتصيدوا لك فهد.
0: خليني أسأل سؤال لأخوك هذا هذا أخوك الحين يهون عليك أنت جالس ترسل له أنت والزمن عليه يعني يقول لك هو زعلان إنه طلعوا المصريين.
3: هي تفضل. تعرف ليش؟ لأنه يحبه كان يوم جابت مصر ثالث شوي.
0: هي.
3: تحت بطيحه هو.
0: أنت بعد تجيب حل عمرك الله يهديك.
1: رد القضاء يعني.
0: وبعدين أنا ملاحظ فهد أنا ملاحظ شيء أنت واجد تستعجل ترى المباراة 90 دقيقة يا حبيبي.
3: بس انا من يوم رايح الارجنتين اذا موجود الارجنتين انا ما استعجل احسن لي ما استعجل
0: ايه ايه زين تعلم الدرس
1: هو ريح ريح اعصابك عشان بعد تقدر تتعشي ولا تعشي قبل النتيجه
3: يا اطلع ما عشان الارجنتين ان هي ذاك لان الواقع يفرض نفسه ان لازم غصبا ان لازم الارجنتين تفوز الواقع هذه يتكلم ما عشان من قوه الارجنتين
0: عم تقول الواقع والمنطق
1: الواقع والمنطق عيل تقول خلاص
3: الواقع تعب يقولك
1: لك
3: الواقع مو بمسانده
1: كلمه واو فهد
0: الواو
1: واو فهد
0: خلص وقتنا يا اخي
1: خلص وقتنا واقول لك احمل الخرطوبي ريح اعصابك واشرب لك عصير ليمون مع زياده ثلج
3: متى هي مباراه
0: الارجنتين وش تباهم الله يهديك الله يهديك يعني انت ريح نعم اعصابك
1: صل يعني. صل الفجر ونام
0: بتكون صبح صبح
3: لا هو
1: أهم
3: شيء صار
1: في إجازة
3: ولا ما
1: إجازة؟ لا دوام.
0: من غير دوام. لا.
3: ساعة خمسة؟
1: هي ساعة خمسة بس توصل لك النتيجة على الواتساب.
3: لا قوة شوف أنا بعد هاوم أصبحهم أنا أصب إن شاء الله أنا أصب بحبهم يا رب أصب بحبهم إن شاء الله.
1: دوامات ترى الناس يوم الأحد.
3: أصب بحبهم بحزن إن شاء الله.
0: يا الله يا أخي ما في حد. أيوة ما في حد يا أخي بيصبح بحزن لكن لا حول ولا قوة يا الله ما عليه. مشكور يا فهد احسنت هارد لك
3: يلا وبالتوفيق ان شاء الله باكر دايما المغرب ان شاء الله
0: ديما
3: هي يوم هذا يوم المغرب واحد
0: يبالك سفره شويه
3: ما يخلوني بابا يخلوني
0: يا اخي والله ما ادري سالفه
1: مسكين
0: شكل الوضع صعب يا اخي هذا لا يا الله احسنت فهد يا اخي الله يخليك ويهديك
1: انت اربع مال انت تشجيع برازيل انت ليش تشجيع ارجنتين
4: هو تشجيع برازيل انا كله مال المزرعة خراب مال الحشيش كله خراب كله مال المزرعة خراب مال الحشيش كله خراب
1: الو
5: السلام عليكم الرب
0: وعليكم السلام انت وين انت
5: انا مزود انا كل يوم سويت كل يوم تليفون ما عارفين اغير شيء التليفون انت مين كان التليفون
1: زياده زحمه مره
0: زحمه وايد زخمه
5: ملوم انا كاستمر اول انت لازم اول انا اشيل التليفون
0: اسفين يا اخي سيفول انت من سيفول ها
5: سيفول
0: انت اللي خربت سيفول
5: ما في سيفول ايوه
0: سيفول فول
1: ارجنتين يصير فوق
5: أقول لك أنا وش كلام أنا أول كلام يظلمونك أرجنتين نمبر وان يدي أنا أول أنت فكر أنا أول قبل كم سنة أنا أخبر أرجنتين أنا ما بيبدل كلام أرجنتين بعد هي نمبر وان إن شاء الله سيدة كلام مرة
0: أرجنتين زين أنت أرباب زعلان بعدين
5: هو أرباب خلي ولي الحين أرباب ما في جاي مزرعة لعلوم ليش
0: أرباب
5: برا من داخل قصر العالم هو زعلان معلوم هو جاي داخل مزرعة
1: أرباب من في شجع أرباب
5: برازيل انا حبه برازيل هو برازيل اول هو برازيل
1: سمسم هالاند تسوي برا
5: هو هالاند يقي واحد اثنين هو برا على طول بعدين هو زعلان الحين ما في جاي مزرعة ليه خلاص كاس العالم بعدين انا معلوم هو جاي داخل المزرعة
0: يعني خلاص كاس العالم الحين سيفول يشوفه
1: الحين انت مرتاح شغل ما في
5: 200 الحين ما في شغل زيادة انا معلوم شامبيون شغل ما في زيادة
0: ايوه شامبيون ما في شغل ايوه اجازه
5: ما في لا شغل بس ما في زياده شغل
0: ايوه ما في زياده شغل
1: دنيا حرب
5: بعدين يوم احد انا اصلي صبح يجي سمسم تلفزيون
0: ايوه وين شوف سمسم صديق ولا داخل بيت مزرعه
5: لا سمسم صديق
0: كافتيريا هذه
5: كافتيريا ما بيحصل صبح لكن هو صديق سمسم فيه
0: في تلفزيون زين
5: ايوه
0: حصل على وانت انت وين سوي حفله يوم فوز امس ارجنتين
5: اسكت انا امس والله شوف امس انا كيف انا ما ادري ارجنتين زي أخوي بعد ما المصري أخوي، أنا ما له أخوي، لكن سلسلة مباراة ما في أخوي، أخوي مباراة سلسلة ما في أخوي، أختي ما في، خلي ولي
0: صح فوز يعني فوز. أيوة
5: فوت فايوة فايت فايت إذا نموني
1: أرجنتين لعب ما في كلام،
0: ما عنده تفاهم سيفو.
5: عميس عميس على طول على طول على طول على طول، أنا مرة مرتاح
0: على طول. إنزين أنت في غني أستاذ، في غني مشان أرجنتين أنا يسمع يقول نفرات
5: أو أول أرجنتين هو أرجنتين هلو هلو هذا لمن أنا ما بدي له معلوم هو أرجنتين هلو
1: شلو شلو
0: يعني بس واحدة أرجنتين شلو شلو.
5: شوف أنا أنت يوم أحد أنا سويت له مشان أنا واحد غني جديد كم. مال أرجنتين
1: أنت وين وين أنت وين كلام وين بلاد؟
5: أنا مني مقصد على عمان أرهي شغل
0: معلوم داخل عمان، لكن وين عمان كبير ما شاء الله.
5: هو صحار صحار
1: داخل صحار سمسم سوق جمعة
5: سمسم بلاد مال مال مال مال مال مال مال حسين سي هو ولا صديق انت بلاد صحار
1: أيوة اثنين
5: أنا ما معلوم
1: عدنان معلوم عدنان
5: عدنان مين عدنان
1: عدنان صديق من شان كوفيل مال انت
5: لا كوفيل انا اقول لك انا كوفيل يسي مال انا حلفان حلفان
1: خلفان
5: ايوه حلفان حلفان
0: انت خير الكيف زين انت صادق يقول سيفول هذا سنه ما يتصل هذا سنه يمكن زعلان سيفول
5: ما في زعلان انا سوي تليفون سوي تليفون سوي تليفون ما في نظر شيء مو ترتيب انا
0: انت وش ترتيب محمد شمالي انت سوي
5: سوي شميلي لازم شميلي هو سوي تليفون مش انا شميلي هو
1: سوي انت
0: ايوه
1: خزر رقمه
0: انا اريد خبر انت سوى يشتكي من شان شمالي داخل وزاره مني تعال بعدين هو اجاده ما في حصل
1: عشان ما رد عليه سيف
0: قال شيبه
5: لازم جاي منك انا معلوم هو بعدين
0: بس ليش هذا رمونا سيف هو اللي اتصل هو ماشي تليفون
5: ليش هو لازم هو سوي تليفون مشان انا ما في انا سوي تليفون مشان هو
1: صح ما في رصيد
0: هذا سيفول ماشي
5: انا اقول لك انا شامبيون شامبيون انت سوي تليفون مشان شامبيون
1: اقول لك
0: يعني يوم يعني مش البطوله اتصل فيه يعني
5: ايوه
0: انت ليش روح انت ليش روح كورنيش بعد ما يفوز ارجنتين انت ليش روح كورنيش منك سوي
5: انا كورنيش انت مسايكل كرين كرين اذا انا مو كرين كرين
1: ايوه انا اشوف مشان انت تسوي زحمه
0: لا كيف سوي كيف سوي
5: سيركل
0: سيركل كينين كينين غرلا كينين كينين كينين كينين كينين كينين وش
5: كينين كينين هذا هرن مال سيركل كينين كينين غرلا
0: كينين كينين ايوه صح
5: اقول لك بعد ان شاء الله يوم احد انا سوي تليفون ركب شعر مشان ارجنتين انت شوف
0: بيركب شعر بعد
5: ايوه فكر انا ما في مال
0: لا والله لا اسفين سيفول معلوم انت
1: قرنتي في فوز ارجنتين
5: قرانتي 200 ما في 100 200 اقول لك
0: انت كم سنه داخل عمان سيفول
5: انا شوف انا 15 سنه داخل عمان شو اقول
0: كله صحار
5: ايوه انا كوفيل بدلي مره كوفيل ما في مرتاح بدلي كوفيل ما في مرتاح بدلي
1: غير العقد
0: انت ليش ما بدلي كوفيل كله شجع برازيل انت ليش ما ياخذ كوفيل سيم انت ارجنتيني
5: ما حصل
0: صادق موجود لا
5: صادق
1: أرجنتين والله أرجنتين مشان أنت أنا سو بدلي ما في مشكلة
5: ما في مرة على طول صديق هو موجود
0: مصر
5: موجود
0: مصر أنت
5: صديق
0: أيوة موجود
1: كل شيء موجود
5: كل شيء موجود أنا قط يأتي هو على طول قط هو فوق بعدين جاي كبير
1: بدي يستخدم قط
0: يزرع قط بعدين أقول لك كفيل مال أنت يسمع أنا بعدين قول حسين صادق سوى مشكلة من شان سيفول بعدين هو زعلان من شان أنا
1: خبر شلش سيفول
5: ما معلوم أنت أنا بطلي أوفين بتاك على طول صديق وطين إن شاء الله
0: أنت 15 سنة كله داخل صحار أنت حبي صحار
5: أنا زيارة زيارة ما بي هبي زيارة زيارة شوف أنا مني على طول شغل معلوم طرط وش يريد وش ما يريد أنا معلوم
1: معلوم مرتاح مرتاح جا مرتاح
5: إيدي مرتاح أنت معلوم وش أنا يريد إيدي مرتاح على طول زين شوف أقول لك شوف أنا إن شاء الله أنا واحد شهر ركب بعدين نقول مشان أنت
0: زين يعني ركب شعر بعدين نقول مشان أنا
5: ايوه
0: اقول لك
5: مطبين كل الفرق معلومه مطبين
0: من الحين انت خبر محمد شمالي وقت سيفول في اتصال شيل تليفون ولا سوى شكايه انت
1: ها
0: خبر
5: لازم هو خبر انت هو يسمع انا وش كلمت ايه
0: هو يسمع
5: اذا ما بيشيل نمبر انا على طول انا مني وزاره تنسيم خبر مشان فورمان مال كبير كبير فورمان اخبر وانت ما في شيء لا تكلمني
0: بيخبر الفورمان تعال شو لي انتبه ترى ما عنده تفاهم هذا الرجال
1: على ما في خوف ما في خوف هو يشيل التليفون
0: انسان شكاي
5: ايوه على طول انت شوف نمبر مع التليفون على طول انت لازم مرة على طول
0: شيل على طول
1: خلاص قرنتي هو شيل التليفون قرنتي مرة
0: كيفك عاد
5: ايوه قرنتي انا ما لي قرنتي انا على طول جاي خبر
1: ايوه انت بعدين في جاي مرتاح
5: على طول لازم
0: بس اخر سؤال طيب احنا تاخرنا عشانك لكن انت تقول من زمان ما في كلام لكن انت كل
5: انا دائما انا اريد سؤال
0: مش انت جزاك الله خير انت كله شوف مباراه ولا داخل شويه شوف شويه نوم
1: بس من شان ارجنتينا يمكن
5: اقول لك انا كذب كلام كذب
0: لا حاشاك
5: كل مباراه
0: اها
5: انا كل مباراه ما في شوف كل مباراه ما في شوف مين شامبيون لعب شوف برازيل انا شوف معلوم ليه؟
0: هي
1: مشان ارباب
5: مشان ارباب ارباب جاي مزرعة نقول فلان ارباب جاي مزرعة نقول فلان ولا طول روقين انا
0: مرتاح اسمك معذبنا الارباب انزين اي والله انزين يعني انت وقت ارجنتين يلعب ساعة 12 في الليل واحد بالليل يقول سيفول عين واحد بطل عين واحد بند
5: ما في خوف انت ارباب انا ما في خوف انا يقدر تعطي واحد كوفي ويجلس عند الكرسي
1: آه. عيونه ما في بنك
5: ما في تكتر عيونه عرض بنك واحد كوفي دبل شوت تطي ما في بنك
0: بس كوفي ولا بعد براتة دال شوية
5: أقول لك براتة دال بعد أطي واحد كنز
0: أيوة أعطي شكرا سيفول شكرا يا
1: شكرا سيفول خلاص
5: زين أقول لك إن شاء الله شو تقولون زين أقول لك
0: زين أقول لك محمد شمالي ولا خبر فورمنا
5: على
0: انا قرطول حبه طول من مالها يا اخي مشاكل في يعني شكرا اوه سينا بند على طول
1: نظام شياب
0: خطينا وقت بدل ضايع ترى عنا شوي كثرنا نسينا الوقت يا
1: نسينا الوقت
0: هذا شوط اضافي ما بس بدل ضايع
1: يستاهلوا وجه تحيه لكل ما تواصل معنا عدنان الراشدي اثني العامري احمد القرطوبي كل اللي تواصل معنا نريد نشارك على الهواء مازن بعد كنا مازن الشيدي شكرا لك على تواصلك ما قرينا رسائلهم زحمة الاتصالات والمشاركات أكيد نلتقي وياكم بكرة إن شاء الله هذا البرنامج كان برعاية شركة تواصل تحياتنا تواصلنا معاكم فريق العمل صادق اللواتي حسين عميري ومحمد الشميلي
0: مع السلامة
1: حياكم

مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: نيمار نيمار.
2: بين التنافس في ميادين الرياضة والسير على طريق الخير والعطاء، رياضيون تألقوا في حصد الألقاب وتسابقوا على فعل الخير. قصص عن نجوم توشحوا ببطولات عالمية ومدوا أيادي العطاء السخية فبقي الأثر. نجوم وأثر. إعداد وليد الخفيف. تقديم حسين بن راشد العميري. إخراج أيمن بن محمد الحبسي.
3: فينيسيوس جونيور، جناح السامبا ورسول الأمل. مستمعينا الكرام، رحلتنا اليوم إلى أرض خصبة تنبت النجوم وتصنع الأساطير. وجهتنا إلى البرازيل، البلد الذي اقترن اسمه بسحر كرة القدم ومتعتها، وطن بيليه ورونالدينيو وزيكو. هنا قميص سقراط ومهارة ريفالدو وأهداف بيبيتو وألقاب روماريو، وهنا أيضا موطن فينيسيوس جونيور، جناح السامبا الراقص وأمير قلعة سانتياغو برنابيو المنيعة. اليوم مستمعين الكرام نفتح نافذة تطل على فينيسيوس، نتجول في مدينته ونترجل في الأزقة التي شهدت موهبته، نستعرض إنجازاته مع ريال مدريد ونتتبع خطواته في ميادين الخير ومضمار العطاء. فابقوا معنا.
1: كرة أمامية خطيرة جدا، أدي السرعات ويخلص يا ولد يا ولد يا ولد. السرعات السرعات السرعات اللي عند فينيسيوس، خلاص التفوق عند هذا اللاعب، إمكانيات عنده، أداء عنده، سرعة عنده، وكارلو أنشيلوتي اداله الثقة ويسجل الهدف الثالث.
3: هنا في مدينة ساو غونزالو التابعة لولاية ريو دي جانيرو، أبصر فينيسيوس جونيور النور في 12 من يوليو من عام 2000. رأى بعينيه الصغيرتين بحرا يلمع كمرآة من فضة وزقاق ضيق مليء بالأطفال الموهوبين، فترعرع في حي شعبي يتنفس كرة القدم. رأى في الكرة المنفوخة بالهواء دواء للفقر وترياقا للأمل. نشأ فينيسيوس في بيت بسيط، أبوه فينيسيوس جوزيه بايشاو دي أوليفيرا رجل من الطبقة الكادحة، وأمه تاتيانا فينيسيوس حضن الصبر ووقود الأمل. كان البيت صغيرا في حجمه، عاليا في سقف طموحه، قليلا في موارده، عظيما في صبره. فكان الفقر امتحانا والإصرار عنوانا والموهبة برهانا. كبر فينيسيوس بين الأزقة يهوى اللعب في الشارع، حيث انكشفت الخيوط الأولى لموهبة فذة لم تخطئها أعين الكشافين، فاختطفوه إلى أكاديمية فلامينغو في عام 2006 وهو في السادسة من عمره. هناك التقت الموهبة بالفرصة والنجم الحلم بنقطة الانطلاق. مستمعين الأعزاء، دخل فينيسيوس قلعة سانتياغو برنابيو حصن الكرة الأوروبية وهو لم يبلغ 18 من عمره. سدد ريال مدريد 45 مليون يورو من أجله. أحدثت الصفقة ضجة في الأوساط الرياضية، وأصبح فينيسيوس أحد أغلى المواهب الشابة في تاريخ الكرة البرازيلية آنذاك. وفي عام 2018 ظهر بقميص ريال مدريد محاطا بجماهير مدينة الملوك، فخورا بوجوده في موطن الكؤوس ذات الأذنين. لم يكن الطريق معبدا أمام فينيسيوس جونيور، فالملكي لا يقبل أنصاف الحلول ولا يرتدي قميصه سوى الباحثين عن الفوز فقط. طريق فينيسيوس كان مليئا بالتحديات والعثرات، فشرب الفتى البرازيلي كأس الصبر لاجتيازه وتسلح بالإصرار لعبوره حتى جاءت الليلة الموعودة ليلة 28 من مايو من عام 2022 نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول. في تلك الليلة نثر فينيسيوس الفرح على أرجاء مدريد عندما سجل الهدف الحاسم ليقود النادي الملكي إلى لقبه الرابع عشر، ثم عاد فينيسيوس في عام 2024 ليسهم من جديد في تتويج ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا، مؤكدا أن للمباريات الكبيرة رجالا وأن للحظات العظيمة أبطالا.
4: فينيسيوس آخر فرصة، آخر لقطة، آخر محاولة، آخر كرة، فيني
3: لم يكتب فينيسيوس مجده في الملاعب فقط، بل خطه في ميادين العطاء. ففي عام 2021 أسس مؤسسة خيرية تحمل اسمه. عنيت المؤسسة بدعم التعليم في الأحياء الفقيرة في البرازيل، وركزت على إدخال التقنيات الحديثة إلى المدارس الحكومية. وفي عام 2022 مول إنشاء مركز تعليمي في مسقط رأسه ساو غونزالو يخدم مئات الأطفال سنويا، موفرا أجهزة حاسوب وبرامج تعليمية رقمية حديثة. وخلال جائحة كورونا بين عامي 2020 و21 قدم مساعدات غذائية لأسر متضررة في مجتمعه المحلي، مؤكدا أن الشهرة مسؤولية وأن العطاء أمر واجب النفاذ. ثم جاء في عام 2023 عام التحدي والتحول، فبعد تعرضه لحوادث عنصرية في الملاعب الإسبانية لم يجعل من الألم صمتا بل جعله صوتا، فدعم فينيسيوس حملات توعية ضد العنصرية وساهم في مبادرات تثقيفية للشباب، مؤمنا بأن الكرامة لا تساوم وأن الرياضة رسالة قبل أن تكون منافسة. وفي العام نفسه أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة تعيين فينيسيوس سفيرا للنوايا الحسنة من أجل التعليم للجميع، ليجعل موقعه منصة للدفاع عن حق الأطفال في التعلم ومواجهة التمييز عبر الوعي والمعرفة. من ساو غونزالو بدأنا الحكاية، وفي مدريد ارتفعت الراية. هكذا هو فينيسيوس جونيور، فتى نشأ في الفقر فنال حلاوة الصبر، بدأ من زقاق ضيق في أبعاده فبلغ مجد الآفاق وآماله، سار على درب الكفاح حتى صافح.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
2: والمسلمين كبر
3: الله أكبر.
1: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
2: وسود بحر طم وسود سالن عام وسود معروفين.
1: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لين 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر الله
0: أكبر. إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم وسود سالن عام وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين، صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: بالعافية.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, le goal, goal, goal, goal. Argentina campione del mondo. Argentina campione del mondo.
1: Si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si.
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: السيارة مش عم تمشي بالدحدايد في
1: يلا بابي مو صار لها السيارة أسميها تعبتني ذي السيارة تعبتني كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت أصلحها
2: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة ترى المواصفات مهمة
1: وأنا مو دراني بالمواصفات كل يوم عطال حتى ما أعرف إيش الخلل وما عندي دراية بحل المشاكل والعطال
2: لأنك ما تبادر ولا تسأل المختصين وخاصة أصحاب الخبرة من الشباب العمانيين
1: هذه صدقت فيها نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا
2: أحسنت وعشان سلامتنا وسلامتكم
1: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
2: مع عابدين البلوشي
1: وهيثم الزجالي
2: والمخرج
1: جلال خويطري

0: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر الله
0: أكبر. إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم، وسود سيل عام، وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين، صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: سلمتوا يعطيكم العافية يعطيكم العافية سلمتوا.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
3: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: يعطيكم العافية.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديال موندو أرجنتينا كامبيون ديال موندو
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي سي
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمر. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب عبر التردد 100 في
1: محافظة مسقط، ولاية هيمة، وولاية تمرين.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم، وسود سيل عام، وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين، صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: اخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول ارجنتينا كامبيون ديال موندو ارجنتينا كامبيون ديال موندو
1: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

نهاري وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.

0: دبشتوا يعطيكم العافية.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: سين يا طويل العمر سين يا طويل العمر سين.
1: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم وسود سيل عام وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: مونديال 2026.
1: لا كلامك جميل وكلام فعلا يعني في موقع
2: بارك.
1: وللأمانة هذا البرنامج الوحيد اللي أجمع الجميع فعلا على رقية وعلى الروح اللي من الممكن أنها توصل حتى المعلومة. يعني
0: مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل.

0: مونديال 2026.
1: انا صديق ابا يزيدوها هذه كاس العالم بعد ليش هبسه
2: ما عندنا شغل عليك
1: في ما في غيره لكن ترى هي بتروح
2: بدي غيرها ان شاء الله بدي غيرها
1: لكن الحمد لله رب العالمين احنا انا شوف كنت متشائم من هذه كاس العالم لكن مع برنامجكم انتوا اعطاني جرعه زياده وتحمست صراحه
2: بارك

0: الله فيك بارك، هذا كله بفضل المستمعين وفضلكم.
1: حنا حنا حنا تعرفنا على ناس كويسين، تعرفنا عليكم كابتن حسين، كابتن فاضل،
2: بارك الله فيك يا مشعل.
1: زادت احنا معرفتنا لكم انتم في الاذاعه، لا احنا نادر بنسمع البرنامج هذا الحماس يعني، لكن الحمد لله يعني حتى سبحان الله يعني يقولوا المشعل ما شاء الله انت. شوف الحين انا اعملكم مكالمه وبعد شويه تجيني الصوتيات، يسجلوا ويرسلوا لي التسجيلات كلها.
0: بعد شباب يسموك فاكهه البرنامج سمعنا.
1: الحمد لله رب العالمين، وهذا صراحه من فضلكم انت وفضل هذا البرنامج والمناوشات اللي تعملوها. وهي يعني والله صدقني والله مرات وانا امشي في الشارع اضحك من الناس اللي يضحك اصلا بالله على المناوشات اللي تعملوها مع المتابعين والمستمعين.
2: ما يعني مقصرين، بارك الله. والله
3: مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل.

0: الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب. للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر الله
0: أكبر. إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم، وسود سالن عام، وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين، صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هالسيارة مش عم تمشي بدها حدايد في
2: يلا بابي مو صار لها السيارة اسميها تعبتني ذي السيارة.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أكشن.
2: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
3: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
2: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية.

في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات، نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون. برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر
2: الله أكبر.
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم وسود سيل عام وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديال موندو أرجنتينا كامبيون ديال موندو
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

إذاعة سلطنة عمان. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: برنامج يعنى بتربية الأبناء، التربية الصالحة.
1: العروة الوثقى.
0: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في برنامج العروة الوثقى. حديث هذه الحلقة عن التربية الرياضية للأبناء. حث الإسلام على ممارسة الرياضة وجعلها أداة لتقويم الجسم، والإسلام دين يوازن بين متطلبات الروح واحتياجات البدن. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما زيادة في التعبد على حساب حاجات أخرى أمره بالتوازن، فقال له: صم وأفطر وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: أريح القلوب، فإن القلب إذا أكره عمي. ولنعلم الأبناء حديث النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله ما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فالمؤمن القوي سليم الجسم خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، لأن الجسم القوي أقدر على أداء التكاليف الدينية والدنيوية، والرياضة صحة للبدن ووقاية من الأمراض. ومن الرياضات التي حث عليها الإسلام الرماية. فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. ففي الرياضة تقوية للبدن وسبيل للدفاع عن النفس. ومن الرياضات أيضا ركوب الخيل وغيرها من الحيوانات التي تركب والمسابقة عليها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين: يا خيل الله اركبي، وقال: اركبوا الخيل فإنها ميراث أبيكم إسماعيل. وقد سابق النبي صلى الله عليه وسلم أيضا على الجمال، فسابق على ناقته العضباء. وذكر أن عمر رضي الله عنه أرسل كتابه للأمصار يقول فيه: علموا أولادكم السباحة والفروسية. ومن الرياضات أيضا العدو والجري وإقامة السباق على الأقدام. روى عبد الله بن الحارث رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف عبد الله وعبيد الله من بني العباس، ثم يقول: من سبق إلى كذا فله كذا وكذا. قال: فيستبقون إليه فيقعون على ظهره وصدره فيقبلهم. ومن الرياضات كذلك السباحة والخوص. ومما ورد في فضل السباحة ممارسة وتعلما وتعليما حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل شيء ليس من ذكر الله فهو له أو سهو، غير أربع خصال: تأديب الرجل فرسه، وملاعبته أهله، ورميه بين الغرضين، وتعليم السباحة. ومع حث الأبناء على ممارسة الرياضة، لا بد من تعليمهم أداب ممارسة الرياضة. أولها الإخلاص لله تعالى واحتساب الأجر. وممارسة الرياضة تكون في أوقات غير أوقات الصلاة الخمس، فكم من أناس تفوتهم صلاة الجماعة بسبب مباراة أو مشاهدة مباراة في كرة القدم. فقد أصبحت الرياضة والأخبار الرياضية تسيطر على عقول كثير من الأبناء، حتى وصلت إلى درجة الهوس لدى البعض، ووصلت لدرجة الحزن والهم والغم إذا لم يفز الفريق الذي يشجعونه في المباراة. والبعض منهم يعرف أسماء اللاعبين الدوليين، ويجهل أسماء كثير من الأنبياء والصحابة، ويجهل الفرائض والأحكام الشرعية. لماذا؟ لأن الاهتمام منصب على الرياضة وأخبارها، فيقدمها على مجالس العلم والذكر والمستمع للمحاضرات والدروس العلمية. ويحكي أحد الدعاة ودكتور في إحدى الجامعات العربية، يحكي موقفا محرجا، يقول: دخلت على طلابي في الكلية، وكانت محاضرتي حول السيرة النبوية لطلاب السنة الثانية الجامعية. أردت أن أقيس معلوماتهم لأعرف المستوى الذي أخاطبهم من خلاله. سألتهم: يا شباب، أعطوني أسماء أربع زوجات من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. كان سؤالا سهلا، طرحت بين أيديهم على استحياء، كانوا 40 طالب. رفع أحدهم يده صارخا: يا دكتور. قلت: نعم. قال: خديجة. فعددت بأصابعي قائلا: خديجة، أحسنت. رفع الثاني يده قال: يا دكتور، عائشة. قلت: ماذا؟ رفع الثاني يده: يا دكتور، عائشة. قلت: ممتاز، عائشة. ثم سكتوا، سكتوا الأربعون، سكتوا. أخذت أطوب بنظري بينهم، أردد عبارات الأسف: ألا تعرفون رسولكم؟ ألا تعرفون أمهات المؤمنين؟ قال أحدهم: ها يا دكتور، دكتور، تذكرت أحد الزوجات. قلت: نعم. قال: من؟ قال: آمنة. آمنة، آمنة هو أم الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد ظن أنها زوجته. قلت: آمنة هي أمه صلى الله عليه وسلم. وقال طالب آخر: فاطمة. فضحك علي بعض الطلاب، ظهر التعجب على آخرين. قلت له: فاطمة رضي الله عنها ابنته. فقلت لهم: أخبروني يا شباب بأسماء 5 لاعبين من لاعب فريق البرازيل. تصايحوا: أنا عدوا 15 اسما. هذا دليل على الاهتمام، الاهتمام منصب بأسماء، حفظ أسماء اللاعبين، الأوقات تصرف معهم. فمع حرصنا على الرياضة وحب الرياضة والاهتمام بالرياضة، إلا أنها لا تشغلنا عن معرفة ديننا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة والأنبياء. كذلك مما ينبغي علينا تجاه الأبناء أن نبين لهم قيمة الوقت وأهمية حفظ الوقت وتثمير الوقت في العبادات والطاعات. فكما أن للرياضة وقت محدد، فإن هناك واجبات أيضا ينبغي أن نعطيها الوقت الكافي. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: يا ابن آدم، إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. قال الخليل بن أحمد: الوقت 3 أقسام: وقت مضى عنك فلن يعود، ووقت أنت فيه فانظر كيف يخرج عنك، ووقت أنت منتظره وقد لا تبلغ إليه، ما تدري تدركه أو لا تدركه يوم غد. من الآداب التي ينبغي تعليمها الأبناء ألا نمارس الرياضة بشكل يؤذي الآخرين، كاللعب في الطرقات وإزعاج الجيران في أوقات راحتهم. كما ينبغي تحذير الأبناء من التحزب والتعصب للأندية الرياضية التي بسببها يفرق بين الأحبة ويباعد بين الأخوة. ومما جاء في البروتوكول 13 من بروتوكولات حكماء الصهيون: ولكي تبقى الجماهير في ضلال لا تدري ما وراءها وما أمامها ولا ما يراد بها، فإننا سنعمل على زيادة صرف أذهانها بإنشاء وسائل المباهج والمسليات والألعاب وضروب أشكال الرياضة واللهو، يشغلونهم باللعب. وينبغي تنبيه الأبناء إلى البعد عن الألعاب الجماعية التي يكون فيها اختلاط يحدث فيها كشف العورات أو أمور ينهى عنها الدين. ولنؤكد لأبنائنا بأن الإسلام يحث على الروح الرياضية التي تدعو إلى التحمل والصبر وتقبل الهزيمة كما يتقبل الفوز. ولقد ضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة في التحلي بالروح الرياضية والخلق الرياضي القويم. فعن عروة رضي الله عنه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وأنا جارية لم أحمل اللحم، فقال للناس: تقدموا. فتقدموا، ثم قال لي: تعالي حتى أسابقك. فسابقته فسبقته، فسكت عني حتى إذا حملت اللحم وبدنت ونسيت. خرجت معه في بعض أسفاره فقال للناس عليه الصلاة والسلام: تقدموا. فتقدموا، ثم قال لي: تعالي حتى أسابقك. فسابقته فسبقني، فجعل يضحك ويقول: هذه بتلك. وعن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة تسمى العطباء، لا تسبق. قال حميد: أو لا تكاد تسبق. فجاء أعرابي على قعود فسبقها، فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه، فقال عليه الصلاة والسلام: حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. ولنعلم أبناءنا بأن ممارسة الرياضة حسب تعاليم الشرع الحكيم حفظ للوقت وملء للفراغ بالنافع من العمل وسد باب الشر. وفي الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فلنحرص على ممارسة الرياضة في أوقات الفراغ. نسأل الله تعالى أن يعيننا على الطاعة ويتقبل منا صالح الأعمال. وفي ختام هذه الحلقة، أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم ما يحب ويرضى، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: العروة الوثقى. إعداد وتقديم: الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. اللهم إنا نسألك أن لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان المنان، ذو الطول بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله أصبحنا وأمسينا، ونشهد أن لا إله إلا الله، وأن سيدنا محمدًا رسول الله. اللهم أنت الحق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. يا الله، يا موضع كل شكوى، يا سامع كل نجوى، يا شافي كل بلوى، ويا عالم كل خفية، يا كاشف كل ما يشاء من بلية، يا نجي موسى، يا مصطفى محمد، يا خليل إبراهيم، ندعوك دعاء من اشتدت فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته، دعاء الغريب الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه إلا أنت يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا غياثنا عند دعوتنا، يا عدتنا في ملماتنا.
2: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.